0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك قوي لبانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي أوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو إسلامش آيين أو أخوال لقناها كاني خوش دبير.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: انی

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دوستات وشش لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قور وهي بادان اوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بله خوشبستان دیار وانی را برش لخدمت وعده دادن که خواهی جور سبحان و تعالى باز لری بعد کاتن کاش خرابترین شوازی تعامل کردن به مال لنوان خالچیده. الذين يأكلون الربا أوانك وربا دخون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أوانا لجيان دنيايا وهروها لو روجيك وهل دسنو لقبر كان إلى قيامت تنها هي وكوهي زنين وقت تنها وكسن بك شيطان دستي لوشان دي ويتر يتخبط حركاتي نا منتظم ونا ريك دكاتا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. لبروي أوان قتيان البيع مثل الربا، قتيان بيع كريم فروش هيزنية تنها وكريبانة بهردوشيان بوشيوي قازان زيان هي طبعا قياسة شزور غلطة. وأحل الله البيع وحرم الربا، تر الله سبحانه وتعالى كرينو فروشني حلال كردية ورباش حرام كردية، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يتر هركسيك موعظة وآموشقاري خواهي قولي بيجيشت وازي هنا يتر أوي رابردو فله ما سلف خواهي قولي خوش دبيو قضية وأمري أو دقرت ولا خواهي قولي سبحانه وتعالى، ومن عاد بلان بقرت ولا دواء وكوازانش حكمك يبوشي ويا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا هاودمي جهنما هتا تعداد منين وكوتمان او جزاء او كسيكوا اصلا ريباي بي حلال، هل كسش حرامك حلال بك ياخذ ببيت سوانو حلالك حرام بكات او توشي كفر بو كافرش هتا تعداد جهنم دمنيتو. اگر واج نبي وتا او كسا او حرام بي حلال جنبيتن هل بحرامي بي اخوا او توشي يكل غناه تاوان قبر كان بو كبراستي وكفي صوت منا لنا سبع الموبقات توشي لا كدك يتل سرو باب تحديث الزورة لبر او كوا براستي استاش ام الظروف يكروج غارك داد جيين كم ينزور براستي ربا كوتي تنا بازار كان ما نو خل كان شي زور توج بين اخوا فنا ما بدا لو تصن حديثك لسر او بابته ضروره باز بكين لا حديثك ابو بخاري مسلم رواتيان كدي ساموري كوري جندب دجرتو خايل رازي بي تفرم پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح كاتك ونج بياني ذكرت اقبل علينا بوجهه يعني صوص ازرويتي ذكرنو دي فرمو هل راى احد منكم الليل رؤيا او شوكس خوني ديتيا فان راى احد رؤيا فصها قصها ايتر اگر كسيك خونه شبديت بال ابو پیغمبر دجي راو صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله يتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ليچي دداتو ليچي دداو بو شو كخواوي استله سربا فسالنا يوما عيني روجشان لباني پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرسيار ليكن هر احد منكم رؤيا هيس يگلنگو خونه شديتيه قلنا لا طلع ما قلت ما كس خوني نتي قال ولكن لكني رايت الليله برام امن او شو خوني كم ديت رايت الليله رجلين اتياني دوبيا وهاتنا لام فأخذ بيديه يتر هل يقلوانا دستيان قرتم يقلولا يقلولا دستيان قرتم فأخرجاني إلى الأرض المقدسة يتر هادو تشان أمنيا بربرو خاكي تشيبيروس لرواية كلا إمام أحمد إلى أرض فضاء أو أرض مستوية كواتا لرواية إمام أحمد فرميتن أمنيا بربرو زيقاتي تصول برو زيقاتي راست لحديث علي دفن فانطلق بي إلى السماء لا برياتي ما عند فرمي في نصوص فرمي أمنيان برد برو آسمان يتر تسن مشهدي كان نشان ده وباشانيش تيانجيان كوا أو مشهدانا ما نايتيا حتى أتينا يقلو مشهدانا كديتي حتى أتينا على نهر من دم في نصوص فرمي يقلو مشهدو دي منانك ونشانيان دام توين سر ربارك أو ربارك لخين بو سبحان الله. وإذا في النهر رجل سابح يسبح كسيت شمديد بياوكم دلنا او رباري خينا ملواني ذكر وعلى شط النهر
لواري أو ربارش رجل بين يديه حجارة كثيرة لواري أو شط أو ربارش بياوك دانشت بو تندين برد لبيشي بو فأقبل الرجل الذي في النهر إليه يتدل أو بياوك والناو ربارخين كذا ملوان ذكر دهات نزيتي أو كناريك أو بياو ليدانشتيا تاوك ليدربتي فإذا أراد أن يخرج كاتك ديويز دربتي فغر له فاه أو كساد ديوي دكردوا فألقمه حجرا كديويست بيتن بيتن بيت دليل نور باركي ديوي دكردوا أو كساش كوالا كنارك دا دانشتبو بردش دخست ناو دمي فينطلق يسبح دي سان دقراوا ملواني دكر لنا أو ربارخينا ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا في فيه فرده حيث كان إتر دليل تندين زار أو ديما نمديد أو كسلنا أو ربارخين كذا صورا وملوان ذكر دون نزيتي أو كابلا ذكر تهات لنا ربارك درب سلا نزيتي أو كابلا كوالوية دانشت بو بردش تخستنا دو دي سان دقرا تندين زار أو حالة تمديد إتر لكو تاي خونا كذا دفنمي وأما الرجل طبعا أوزا بيان صوتهم ليه عند برسل لو دوكس أو تشيا أو أنجرين انطلق زاري برو هشتا دي من كد نشان دي لكو تاي دا لكو تاي خونك أو دو بياوة طبعا كملايكة لبو بيغمبر باز دا كان صلى الله عليه وسلم أو دي مناني كدي تيسيا در باري أو كسي كوا بو الشيوي بيغم صلى الله عليه وسلم بصفي دا كان دي تي كوا نورو باركي خين ملواني دا كوا هر زار دي ودر بتسي برد يشي لنا ودمي دا كان ودا قررتوا بو الشيوي دي يشي دن وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر در باري أو بياي كوالا ناو رباركي خين دا صورته وهر زاري ديو در بيد برديش ناو ديو دا كانوا فإنه آكل الربا أو كسيكوا ربا خورا خوابنا ممدا لحديثة شديكا كالمستدرك إمام حاتم حاكم هاتيا وأروها إمام طبراني لكبير رواياتي كردي أبي أمامي باهلي دا جيرتو دفرن في صلى الله عليه وسلم فرموي لا يبيتن أقوام من أمتي كسانيق لأمتي من شودنون لسر أوي بردوام على أكل ولهو ولعب بوش شوي دنون شوي حتى درنق لا يبيتن أقوام دمينين وبشو حتى درنق خريج خواردنو قالتو قفن ثم ليصبحن قردة وخنازير بياني دا كانوا خواي قولوا مسخياني كرديا بوينا قردة وخنازير بوينا ميمونو بوينا براز أوزا بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي لبرتسي وان لهاتي وانا بشربهم الخمرة على خورا وأكلهم الربا وهرها ربا خورا ولبسهم الحريرة وحرير لبردكن بياون وحرير لبردكن كحرام لبردكن واتخاذهم القينات وهرها آفرتين هنا قرانيان لودالي وقطيعتهم الرحم وارواصل رحم ينقطع كده خوابنا امام دكوات يقل التاوان كان ينتسيا كواربا خورشا لحديث يشي ديكا كالمستدرك امام حاتم هاتيا وهروها حاكم هاتيا وهروها امام طبراني لصغير دجيرتو ابو داود دجيرتو رحمة خوان لبي لعبد الله كريم مسعود خوالي لراز دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي الربا 73 بابا ربا حفتاوسي درقايه وتحفتاوسي زوري هي أيسرها لهموان سوكتر مثل إتيان الرجل أمه سبحان الله لهموي سهل الرباي لهموي خفيف الأوية تاوانك وكو أو كسيك وزينار قل داتشبك والعياذ بالله وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق لهمو رباش قولتر أوي كواكسيك تعرضي عرزي براتش خوي بك معناه سيا تعرضي بك أي احتقاره والترفع إليه بتساوي كم تمشي براتش مسلمان بك خوي بي قوربي والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب وأخذ بختاني بي بك أن زيني بي بدا لو يزانا أن دفن أو قورت للربا لبروي ربا متعلقة بمال بلام أو متعلقة بنفس نفس لبيش ماله إتر ربا خفيف ترين يانتيا وكبي انصاصا باسي دكاتن اويكوا كسيك زنا لقل داتشي بكا خوابنا امام بدا لحديث يشكا كوا امام احمد روايات كده عبد الله كوري مسعود دجياري توا خوالي رد فرمي بي انصاصا سلم فرموي ما ظهر الربا والزنا في قوم الا احلوا بانفسهم عقاب الله
ڕێبا و زینا لە هەر قەومێک بە دیار بکەوی ئیلا ئەوانە عقابی خوای گەورەیان مسۆگەر کردێ لە بۆ خۆیان خوا پەنامان بدا. لە حەدیثێکی دیکەکەوە ئیمامی ئەحمەد ڕوایەت کردی عەبدوڵای کوڕی مەسعود دەژێر تۆ خوای دەڵات دەفەرمی ئاکیلو ڕیبا ئەو کەسی کەوا ڕیبا دەخوا و مووکیلەهو واتە ئەو کەسی کەوا دەیتاتە ئەو کەسی کەوا لە نێوانیانە واتە ڕیباخۆرەکە ئەوەی کە وەردەگری ئەوەی کە ڕیبا دەدا ئەوەی لە نێوانیانە کەوا دەیداتێ و کاتیبه ئەوی کە دەینووسی عقدەکەی دەنووسی و شاهیداه ئیدا علیمو ذلك ئەوانەی کە شاهدن لەسەر ئەو ڕیبایە ئەگەر بزانن لەو حاڵتەی و الواشمه و الموشومه للحسن ئەوانەی کەوا خاڵ دروست دەکەن ئەوەی کەوا لەبۆی دروست دەکرێتن لەبۆ جوانی و مانع الصدقه و هەروها ئەو کەسەی کەوا سەدەقەی مەنع دەکا خود مەنعی زەکات دەکا بە تایبەتی و المرتد ئەعرابیا بعد الهجرة ئەو کەسەی کەوا لە دوای هیجرەت و ئیمان هینانی ئرتداد بکا و هەڵدەگەڕێتەوە ئەوانە هەر هەمووی ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لسر زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لعنتيان لكرا روج قيامته بلي خوش يوسنا ايتر وكو رون كردنا واش لسر مسألة ربا ديارا تان ربا كيلوانا أو ربا كلا زاهلية ذكرى وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين يعني كابرا قد يشد ذاك سيك تاندي تأخير تربا ڕیبای یاخود زیاتر بابلین زیادە و فائدەی دەهاتە سەری وەکو ئێستا هەیە طبعا لە زۆربەی بانقەکان کەوا دەڵێن بابلین غەرامەی تەخیری چەندی تەخیر بکا زیاتر دێتە سەری طبعاەوە ڕیبای جاهلیەتە هیچ شەک و گومان تێدانی و خلاف لە بین عولەمانەی کەوا حرامە واتە قەدی داتە کەسێک ئەگەر تاخیر بکا زیادەی داخاتە سەری ئەوە ڕیبای جاهلیەتە شەش تێدانی و ئیجماعی مسلمانانی لەسەر کەوا حرامە و هەروها ربا النساء بين الذهب والذهب والفضة والفضة وبين الذهب والفضة وبين البر والبر وبين الشعير والشعير وبين التمر والتمر وبين الملح والملح وكذلك بين هذه الأربعة بعض وأن بعض بعض ديار ما شاش صرف معنى هي لأصناف ريباوي كبيرا صوصا باس يعني كده زير زيو وهروها قنم جو وهروها بابلين قرم جو وهروها خرماو خي أو شاش صنف بيان قلت أصناف ريباوي أصناف ريبوي أو كوا للتعامل لقلك مثلا زير بزير دبي هر يقلوانا كاتي كوا زيرك بزيرك دا قدرته دبي هنديك بي نابي تشيلو يك زير بتشيلوني وك بقدرته ياخذ بتشيلو يك زياتر ويدن بيديش بي يدن بيديش بي زيويش لقل زيو بها ما شيوا هر يقلوانا هر يقلوان لو شش صنف اقل لقل صنفي خوي او ابو دبي بو شيوي لهمان مجلس بي وهروا همان مقدار بوكو استاد كازيات الروين دكينو طلعت ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب ولا بين الفضة والفضة ولا بين البر والبر ولا بين الشعير والشعير ولا بين التمر والتمر ولا بين الملح والملح ولو يدا بيد كواتا هريق لو شش صنفا لقل مقابل كي قوردرا وبيوستا هنديك بن هنديك بي وهروها لهمان مجلس بي هنديك بي يدن بيدش بي لهمان مجلس بي كواتا خي بخي ناكري بالله وخي باشتر لو خي چلو يقلوي بدو چلو لوي دا قرمو نا دبي هندي يك بي چلو بچلو بخورما بخورما چلو بچلو دست بدست كدست كد چلو يكد دادا بچلو يكي ور بگري اوزدالي اتفق اهل العلم على ان بيع الاصناف الربوية بعضها ببعض يكون على نحو الاتي يبو الشيوي دبيتن إذا بيع الشيء بجنسه كتمر بتمر فيشترط لذلك الشرطان التماثل والتقابض كواتا أجر هل يقلوش الصنفة بمقابلة كي خوي غور دراوة بيويستا أو دو الشرطة تدابي التقابل وهروها التماثل والتقابض واتا هندي يقبن لهمان مزدسش استلام بكري زير برامبر بزير هندي يقبي هندی یک بی نبی چیلو یک با چیلو رب اگ بگو آو بی بابل مگوار دیره تو هندی یک بی تماثل تقابضش لهمان مجلس نبی برایم استعمن و آو چیلو دادم اتو سپین چیلو که بیا پاش ساعتش کن لهمان مجلس هندی یک بی و هر وها یدن بیادش بی دست به دست آو زیرش آوها زیوش آوها برند یعنی عفون گنم جو و هر وها خورماو خیش اتر هر یک لوانا لوش الصنف لمقابل خوی پیویسته دست به دست بی
همان مقدار به همان مقدارش بی دیاره تفاصیل که زور من بلام لبر توابونی که لیر دوستیم به پشتوانی خواهی گوره لوانی ده هاتو دین و خزمت او بابت و باسی دکین و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

رجس بسين أفر بأبسي وشي لقرآن لآيات بيرو زكانا كهاتوا دلائل هي يكم يعني أفر ما إنما المشركون النجسون خو باسي الظاهر ناكا ولا مشركان لدرا وبيس لا شيء منها باسي معنى ناكا باسي نفس ناكا خو أمسي وشي لكردية لو شيء بهرسي كان بلان بيس بس العربية جاوازيان هي أجر شتيكي بيس بوني بي بيوتي ريجس يعني بوغاني شي كردي بي بيوتي ريجس بسين يواتا هم بيسة هم بوني كردو أجر شتيك دلي تيك داي لغالا وا بيسة دلي تيك داي بيوتي نجس واتا نجس شتيكا كا بيسة أو يتري شهر بيسة بلا أمين دلي تيك دا ناوي لأني نجس أجر هاتو بوني هات بي الله ريجس بلام رجز خوي رجز لأصلا أرسانا كبدواتر كبا معناه بيسي ناية بلام لبرو النتيجة بيسي عذاب عذابه كي بشدته وشكا رجز بمعنى عذاب دي بويا أفرمي عينا أيج بمعنى رجز دي باعتباري أويك أو بيسي للنتيجة أبيتا ما هي عذاب وعقاب دي خوا جل جلالو كاتك أفرمي إنما المشركون النجسون كشتيكي قزراوي بيسن ما بس أولي الظاهر يعني نها والله جاري ويا كسيكي مشيك زوء باكو تميزة للدروي أو الناوة يتي كبيسة أو الدرون يتي كبيسة والرجز فهجر خواهي قولوا لقرآنك باسي الرجز أكا مفسرين أفرون أو الرجز بمعنى بتبرستيات يعني لبتبرستي وهجر خود دور خروا أي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم ألان بوتي رجزي بكاري هناوة طبعا أقر رجز دي قد بدري أصلك بعذاب الشديد أو تري باضطرابات أو تري أفرمي عذاب من رجز أليم لآتيك إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء يعني ويذهب عنكم رجز الشيطان أما نهر هم يأموش رجزانك لقرآن آياتك راو جيم زا نكسين هم يان بمعنى عذاب بمعنى عاقبة عذاب دي أفرمي حتى وثنية بوشي يعني اللي را والرجز فهجر خو بمعنى أوي اللي بتبرستي خود ببارزة على شو كان نتيجة بتبرستي بريتي لعذابي بشدة بويا برجز هنا بيتي كوابو أمري بيا كردوا كخود ببارزة لبيسي ناخان يعني إنسان كبريتي لأوثان وعبد عبادتي غير خوا جل جلاله يا أفرمي كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون خواي قورا بي سي كي بونداري خصوة تسر أو كسانك إيمان يعني ما بس ظاهر لا شيء يعني ما بس باطن يعني همو أم آياتانا دليل أن سر أويك ممكن إنسان نفسي بيز ببي نفسي بوغر ببي نفسي قيزون ببي أشكري چار سريكا باكي كات تسكيكا كا تربية كات شكو حتى تربية ناو ونكي بكالك خلافتي خوانا إلى سر زبيه بوشي إنسان حتى وكو نفسي باك نبي بوشي بو خلافتي خوا ناشي شكا خلافتي خوا جل جلاله بريتيال اقتدا كردن وشوين كوتن باندهز الطاقة بشري بو أفعال إلهي ها مشتكانا طبعا جارك عرزم كردن كا خوا جل جلاله كم الله صفاتي هي بيوتي صفاتي جمال كم الله صفاتي هي بيوتي صفاتي جلال صفاتي جمال إنسان لخويا بدس إهنه بون من أخوي جوري كي الصفات يعني الرحمن تقول شيء صفة الرحم لأخوته بدسهن الرؤوفة شيء صفة الرأفة لأخوته جاب جيكي بس صفة الجلال شيء عكس كيكي بون من كي الصفات يعني أخوة المتكبر تنالي ولا صفة أخوة ولا مجيء متكبر بس شيء عكس كيكي التواضع لصفة الجلالة عكس كد جاب جيكي لصفة الجمالة رك خدي صفتك جاب جيكي هم أسماء وصفات أخوة ابن الدوبش يا جلالة يا جمال أجر جمال لخوتها جيبجيك أجر جلال عكسك جيبجيك بويا أفرمي بوشي تو بكالشي أوناي إلا أبي نفس باك بينجا خليفي خوا آخر تو كردو كاني خوا أفعالي خوا صفاتي خوا لخوتها جيبجيك يا عبد كأبي تخليفي خوا لسر زويا دي أبي أم صفتانا لكسيك ودرشيك الطاهر النفس بي درودي زوزو باك بي هر كسيك دروني باك نبي او كاتا قد قصي باق نابي كردوي باق نابي شكا بو اوي كالناخا هيا عرب قصي كان هيا على كل اناء بالذي فيه ينضح همو دولتيك چي تيابي اوي لي ارجي
لو اشي من پرداخه کوم هبه چای تیابه اک ارجن چای لی ارجه کبو خودی خو چی اوشتي لی درشه اگر طاهر به قصي طاهر لی درشه كردوي طاهر لی درشه اگر پیسیج به شتي پیسی لی درشه افرمه اگر لبه هیچ مسکیگ نیه ک تک چوبه الا بونک شی تک چوب طبعا مسک لناو بونکانا مشهوره بوي ک لخواني آسك شواني كي تايبت لناو آسكا خواني كاكو أبتو أبتا ميسك علان اگر هاتو أم شوانا خوي تيكشو ميسكا كتيكشو بوناكش يكسر أقور زور يكسر تأثيرك على سري أما مسألة عربية على دي شون اگر هاتو ميسكا كبيزو بوناكشي بيسا اگر ناخي كزاكش بيزو أو شتانشي كدري أخا كردو كان يعني بيسو ناشرين درجة بويا فرمي أنا من طابت نفسه طاب عمله بخوا هركسي ناوي باق بكر دو كان شي جوان أبي هركسي ناوي بيز بكر دو كان شي ناشرين أبي خوشويس فرميتي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أطيب من عمله إيمان دار زور زور باق ترو خيان ترى لكر دو كان أو كر دو جوان أنا إيمان دار أبي نهي ناخيتي ناخي لو باق ترى كافرش أخبث من عمله كر دو خرابة كاني كأبيني ناخي بيستر لكر دو كاني آياتي في بيروز من هي مفسرين سير رأيان هي لسكي هما بستمانا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات طبعا هما يسل زهن مانا أو آفرتي كبيسة أدري أو بياوي كبيسة أو بياوي كبيسة أدري أو يشكل تفسيرك طبعا هنديك لمفسرين أفرون أو مسألة باسي الزواجة هاتون الخبيثات لبروي مؤنسة الخبيثين مؤنسة جمع مؤنسة الخبيثين جمع مذكرة وتيوانا كوابو آفرة بيسكان وبيوا بيسكان دي إما لواقع سيرة كان وهانية جاري وآفرة هي زور طاهرة باك هي كسي هي خراب يا بعكسه لقصة بيغمران عليه الصلاة والسلام هي أبيني آسيا فرعون هي بيس الخبيث بلان طيبيك لبران بريه يان بابلن امرأة لوط بياويكي زور طيب سيركي امرأتيكي خبيث سيري اما اكي سيركي ام جور التفسيرا زورك المفسرين او رأيي ان هو ووتوان او قناغيك ولا قناغا كان وكدواي هلوشا وتو ام آياتا شكا تفسيركا توجيه النكرا وبطاوي بلام كسيري قصي ابن عباسكي رضا ورحمة خويل بأفرمين ام باس باسي اوانيه الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات كلماتي بيس هي كسا بيسكان وكسا بيسكانش كلماتي بيس يعني لدرجة وبهمان شواس كسي باك كلمة باكي لدرجة كوابو نواخن دليل لسر زمانيتو اگر هاتو ناو بيس بو زمانكش بيس ابي ناو باك بو زمانكش باك ابي هنده كتير فرموه لمفسرين يقول ابن مسعود وهندش الصحابة الكرام فرمي نأبز باسي قصنية باسي كردوشة يعني الأعمال الخبيثات والأقوال الخبيثات بوكية للرجل يا الرجال الخبيثين كردوشو قصش هردوكي كبيسة بوكسانيك وبيسن وأقر باكج وأوكسانيك باك أم آيات بيروزيتر زياتر بمارونا كاتوا أفرمي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أجر زويكي زور تشاكة هبي جوان كيلاوتا زويكا بقوتا زور تشاكة كتويك أخيتنا وأم زوية وزور أميدك أما صوز بيو قورة بيو قشكا شنك أو تربي أو قليك تياد دانا أو بلديك تياد دانا زور طيب وباك أي أجر هاتو بربو للشخال وشبرزي زور بالزحمة أو تو أتوانا بتقي نكيد بمعنى عسر دي يعني لزمان عربي أشتي كزور نارحت بي الله نكيد بي يعني أجر هاتو زي كت باكو بختو جوان نبي لا يخرج إلا نكيد زور بالزحمة در أشي أجرنا درنا شلي كوابو والبلد الطيب أو كسيك دلو دروني طيب باكا يخرج نباته بإذن الله أو كلمات أو كردواني هم مو بإذن خوشتي جوان جوان لزمان وانية تدرب
بلام أوكسي والذي خبث كدروني بيسا لا يخرج إلا نكدا زار بزحمة شتيكي باشي لي يتدرو ما قال لي نيتدر طبعا أجر تشبيه نبي تشبيه أجر كسي أجر رزيل بي أمكس الرزيل بي بلي ورا ببخشة زور بزحمة أتواني دسكا بجرفانية وببخشة زور زحمة زور قرصة لسر دلي لا يخرج إلا نكدا بزحمة بوتون قد دلي طيبني بس أو كسي كدلي طيبة بي الله ببخشة ببو أو باري خوشويستي وأبخشة بويا لبخشينا زور كاد قلبي طيب وغير طيب درك باك ونا باك درك أفرم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى كل أدلا نيتاقي كردوتو آية تقوى تيا جيجير بويانا كليرا جيجير وإثر كردو وكان خويان بأساي أرون كابو بيوستا ناو باك كيتو هتاوكو زمانت باك بي ناو باك كيتو هتاوكو كردوات باك پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لفرمایشت شیرین که افرم انما الحلم بالتحلم انسان بشیه به تحلم زور اکال خوی ابی وات کرد به بزور نا و خود کرد به تحلم انجا حلم تو درک انجا تو ابی تکسی که حلم ولا سر خو همن اینا و تدرک الان اگر انسان لگنجی خوی پروردن که لپیری عیب کنی درک تصور که لو أشي حبي بابلين مال لدل إنسان أبي لجنجي أزور بيو يدرنا كي حبي مالك لبيريا سيرك كي تشروك يا كي درك بو تونك إيت درقدنا يا درقدنا يا خوي بشارته يان مثلا بجنجي دزي كردو خوي بيو كنترول نكره ده هي لبيريا كدزي كا نزانة بيك أجيري باشا كشفة بي درك وهكذا إنسان كاتك لحياتي خويا اگر ناوی طاو پاک نکرد بیتو بکلشی اونا خلافتی خواب که لسر زویا بکلشی اونا بیتا اقد و گوری پیامکانی خواه ورگری فرمایشتی که پیغمبری خواه های صلی اللہ علیه و آله و سلم راغب اصفهانی تفسیر کتابتی اک افرمی لا تدخل الملائکت بیتا فیه کلب اگر مال صجیتی او ملائکه ناشت ناوی واصحاب کریم مدرس شعری که هیم أفرمي را مقر لما نصق نصورة مقر صقي باس لبو ضرورة را مقر لما نصق نصورة دوشته إلا فرمايشتك واردة أقر مال صورتي تياو الرسم أقر مال صقي تياو ملائكة ناسة تنائي طبعا كم ملائكة ناسة ملائكة الرحمة وكو إمام النبي باسي كدو أقنا ملائكة زورة أنواع ملائكة أرون بو نوسين بو بارزقاري إنسان وانا همو أرون بز ملائكة الرحمة كرحمة أباته ومال ناسة إلا مقر صيب وبحظ ببو ضرورة راغب أصفهاني تفسير أم حديثة بشواء زيكترك أفرمي فرميتي ملائكة ناجتا ناو مالك وكصيتي أبي أفرمي صق دليل لزمان عربية بو حرص وحسد هر دلي باك نبي بربي لحرص وحسد كأنما صيتي ملائكة الرحمة نوري خوا ناجتا نبي أهو تعبير يكاتو يعني هردلك لإنسانة أقر بيتو حرصو طبعا لأنه أجل كان أقر دي قد تندابي سألا أي أموا مشهورة ألين صق زور بوفاة وبشيلش بوفاة موسى سعيد نورسي ويبيان كردو كبشيلة بوفانية وصبلانية بلقو دسي خواء بينا جل جلاله بو يزور منتي بإنسانة كان نية بيدني يا نيدني هر أولا مياوية كاسباسي كانك أزاني كسي كتر بو ينير صق تنها دسي إنسانك ابن كأيداتي بوي دي قطان داوا كل كبا أدا حرصي هي يبد دورتا هول أدا حتى أكو بارش إسخاني كبارك أم حرص حسد واتا أقد دل باك نبو حرص حسدي تيابو نوري خوارو يتيناك كنوري خوار بتأتي أدوانا حرص حسدت زور خطر اللي دل إنساني مسلمان أبد الله كي زور جوان باك دبتا أو يتيانو بي أفرمي حتى العربة وتوانا أجر كسي زوزو حريص بوبي وتوانا كورا ولا صق حريص ترى يعني تشن صقية بدوري إنسان أو زيادة ريا بويا إنسان أبي الزور أو شياري أم لا يا نبي دلكي جوان باك ربيته إن جابوا خلافتي خوا لسر زوية أشي بخوا أجرنا ناشي بوي خليفة خوا بلا سر زوية كا
كابو بمرج جيراوا عبادتي كاملة بمرج جيراوا خليفاتي خوالة سرزوية أبي دلو درون جوان جوان باكر بيتو تقوى لدليك نابي تنهاد لك أبي باك بي هردو طهارتي ظاهر وباطن لم آياتا باسك أفرمي ببي غنبر صلى الله عليه وآله وسلم وثيابك فطهر جل كانت بشي دروت باكرو هندي فرمي يعني بدنت لا شك باكرو والرز فهجر بيساينا وش وازلي بينا والرز فهجر يعني بتبرسي بكاملي وازلي طبعا عرب عادة يعني أوهابو كأروشتن برقايا عباكان لبشتيان أوهاوين أمزبي من بشتيان الرأكشا كأروشتن بريوا هاتشي خوش لخاك وبيسي وأوانا وهمو بعباكان وأنوسا رب العالمين لم آيات أمري بيكر وثيابك فطهر ما شجلكت كرت كرو بوي بدواتا نخشي في غمري خواص الله عليه وسلم باكي كرو أو بشا ظاهريك بشا باطنيك والرز فهجر شون جلكت باك أكيتو باك را أقري أقال ليبه دلو دارون شد باكي را بقرا أفرمي ثيابك ما بس إلا بدنا والرز فهجر جما بس إلا ناخيتي أي في غمري خواص الله عليه وسلم ناخد باك كرو جوان را أقري شعريكي هنا وأفرمي ثياب بني عوف طهارة نقية جليبا وعوف هرهم ينجليه زور باك نقية وأوجههم عند المشاهد مشاهد غيران أفرمد متشابشيان وكو غرواية سبية غربة أسبيك أو تيب أسبيك كان يوتواني سبية بقشان به أفرمد شون أسبيك رش يوتواني سبية در أكوي أم قومكين أو يوتواني سبية در أكوي ما بس تكي لير أويك هم جلكان ين باكا هم ناخيان او ان دا باك دا مشاويان قش ابيتو يان افرمي باسي اهل بيتك انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اي اهل بيتي بيغمر صلى الله عليه وسلم رب العالمين اي رجس بيسيت وسرتان ونميني وباكتان كاتو وتدرونتان باكاتو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج كاتك اخوي يقول امري بيكردون دزنج بوشوازه بقرا وصل بوش نيوي توشي ناراحتي تانكا طبعا الانسان جاري وهي خوي توشي ناراحتيك اسلام توشي ناك ام اين بيروز عظيمه بينوت ورا بيجر دسك وشو تيتي سيجر اخيرك سيجر اخيرك طبعا امسي اجا كلدي بشوار قناه باربي تو يترى ولا حد الشريعه لا يدا ابيت بدعت لدرسك رمضان لكتابي تلبيز إبليسي أو ابن جوزي باسم كردو بدريجي آية أخوي قولة آية بما توشي حرجتك ناراحتك سيجار بيش وسيجار أولا دول نا لما نهمي أهدافك لبشتوها أو الشيء ولكن يريد ليطهركم أي باك تان كاتو درو تان باك نو تان باك هدفك أمين سيجار أو كيف دستا أشا قناهي أم دستا هندجار بحيج نارو سبحان الله بآوي دزنوش لقل ليرو أرو أو كا قناها كأنش الرشد مزمز عينا أو أزاين شان قناها ما بدم كردو كاتك إنسان أو لدمي ورأدا قناها كأرو نامنا بويا كاتك رب العالمين أم أحكاماني لسر إيما دانو بو قرسيني لسر إيما بلكو بو أوي باق بينو نزيه بينو إنجا بيامك إخوة ورقري أفرمي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خواهي قولة التوبة كراني خوش إيه أو كسانشي خوش إيه كمتطهرا خويا باك أكنو إتر بشي درو يا خوي باكات يا بشي نو يا هردو كان كوابو خواهي قولة كسي كي خوش إيه كطهاري نفسه باكيته حواري وشيك من هي لزماني عربية حورته يعني بيضته خوي لأصلا أقر هاتو ديوارك خوالي كسبي من هنا لما عندوكو أقاتش أو بيوتي حورته لزماني عربي يان أقر هاتو هاتين قابيك من هنا بقليك باك من كردو تاسبي بو هر بيوتي حورته أصلاً أو كسانيك أو صنعتين كردوا ديواري كان رخصتو باك كردوا تو قريس بيان لداو أمانا بيانو تموتين أو أنا حوارين وشي حوارين وبكار هاتو
أفرمي أم حواريني دوري عيسى عليه السلام كباسكرة وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي حواري أمتك من عبد الله كري الزبير باشا همو في غمري حواري هي كسك دائما لقال يا نزيك أفرمي أو عيسى عليه السلام كوم الله حواري إنساني بدوره أبون أفرمي أم حواريني كين أفرمي شوان أمانة ديواريان سبي أكرد يا قابيان سبي أكرد أوان دا إنساني ساغبون كاتك هو إنسان نزيكيان أبو ببينيني أوان دلو داروني باكو سبي أبو أبو يبيان وتلاو حواري أفرمي هندك تنها لو شك واليوناتو وهان زاني وحواري أو كسيك الديوار تاكا وهان زاني وحواري كاني دوري عيسى أوان الديوار وشتيان تاكا كردو باكردو سبي كردو تولنا قصك باز باسي دارونا أوان دا دين وعلميان بلاو أكردو نفسي إنسان كان لبردميانا باك أبو حتى هندك أواني كجليان سبيكر دوتو هر بيانوتون حواري كهاتون طبعا أو كهاتا جل بابلن رستني هبو دوائي وردو دا بيكر جل وجولايب كو دوائي هاتون وردو دا باشيان كردوتو جوان تاسفي بوتو بيانوتون حواري كابو أو كسا كبران بركاني باك أكاتو في أوتري حواري ما بس تي چي اللي لك فرماشتا جوان أنا أفرمي راغب أيا بيامان بلي همو أم آيات بيروزاني كان لمس الكان سواء باسي حواري إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما يجعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج همو أمانة باس باسي شي باسي دارون باكر نوايا كوابو أرزم كردن أم كتابة كتابي مروف ناسية ناكري أبدا مروف خوي معرس كابو ويكا بلي كامل عبداتي أكم عمارتي خوا أكم لسر زبيا سر زي بنيات أنا ما خليفة إخوة إلا أبي دلوني باكر دبتو أبي ناخي جوان كردبي كوابو أو كسي أم بيام الشيرين هل أقري كسي كي ناخ باكا كسي كي ناخ سبيا حتى أم ناخي جوان سبينا كاتو ناتواني درغتي أو ناي أم بيام عظيمة هل أقري ناتواني ناوكاني إخوة لخوة رنك بيا بداتو جمال إخوة لخوة رنك بيا بداتو بلكو أبيت تواو خوي باكر بيتو نزيه كرد بيتو انجا ورد اتواني ام بيامي خوا ورقريو بخشي كاتو بيداتو وكوچوان حواري كان خويان باك وقليكي سبي جوان اهاتم شتريشان سبي اكردو باك اكردو جوان اكردو ام كتابك لخزمتين ناوكي مكاريمي شريعة اما الرقايك الذريعة بمعنى الوسيلة دي الرقايك بروكو مانا بمكاريمي شريعة لعبادة زياتر من فيرك لو أشي كسيك عبادتي كي سادة جيباجيك أخوة يقول ليش قبولك وزم كتابة ايه برو قناغي كتير من بره ايه بي من بلي كمالي عبادتة بيوستنك عبادت عمارتي خوات ايه لسر زيوية نك تنهاجيان خلافتي خوات ايه لسر زيوية نك جزران اما نشهر هميان بچي اكري بطهارتي نفس اكري بباكرنوي نفس اكري خوة ايجيان اما امشو لخزمت كلماتي كزور قوري بيابي كزور قوري جيان من بسر برت دايا إلهي داوالي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت يا إلهي دلو درون من روشن كرو بم كلماتانا يا رب العالم دل من باكر ويا أكرم الأكرمين بما نجير لو عبداني كهليان أبجيري بو هستانوي عدالتي خود لسر زبيا يا رب العالم بما نكر خليفكاني خود لسر زبيا يا أكرم الأكرمين تعميري سر زبيا من بيبك يا رب العالمين يا إلهي ما عبداتي وتو أكين حز أكين عبداتي كان من برو كمال بروا يا إلهي برو كمال من بري يا رب العالمين يا إلهي قناه من زور وهانا من هنا وتبردم ديواني تو قوري خود لهمو قناه كان من ببورا قناهان بأشكرا كردو ما نعفو منك قناهان ببنهان كردو ما نعفو منك قناهان نمان زاني كرد ما نعفو منك قناهان الزاني مانو بأدبون وزياد الرأي مانك يا إلهي عفو مانك قناهان لمو بيشكر دوما عفو مانك قناهان لمو دوائي كينو فريئي توبان أكوين عفو مانك يا إلهي تخد أزاني محاجة وبيوستي من زور زور يا إلهي بيوستي كان من جيبجيك يا رب العالمين خواي خو من داوة الدسي تو يا أكرم الأكرمين درقا كاني خير بسرمان بكرو يا رب العالمين بيكتر كساد من در الدسي خو من يا إلهي سبارد الله توزينا بوا إيماني خوما سبارد توكرت عقيدة خوما سبارد توكرت يا إلهي هوار بولاي تو أهنين صحتي خوما لشتاغي خوما سبارد توكر يا رب العالمين خواهي جان أم إيمان داران لبرخاتي تو
هموان بيكو وسمان أمشى وتاريكة وتوروناك هنا ديا إلهي دل مروناك رو هرشي أمانة بيمان عطاك قرفتي همان أبو من شارة سركة بحال يا إلهي هوار بولايتو إهن حال دار منك بمال مال دار منك بمنال منال من في عطاك بمنال منال من صالحك كم رزق رزق حلال من زيادك كم الله هوا آوات من هي وخزمة دينك يا إلهي ومن تسهيلك ومن أحسانك يا إلهي أو من نخوش الشفاء بنيرة أو من ضلنا آرام آرامك أو من مالنا آرام مالي آرامك يا إلهي دعوة لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظم لمصيبتك من بارز يا رب العالمين خوايا لمصيبتك من بارز خوايا لمصيبتك من بارز خوايا مصيبة مخرنا ودين مانو يا رب العالمين يا إلهي دعوة لي أكين بركاتي أسماء وزيو بسر مانا ببارنا بركات بخركات مانو بركات بخر مال مانو بركات بخر جيان مانو بركات بخر كردوكان مانو يا رب العالمين يا إلهي هانا من وليتو هنا و صلاوي أما جسي إما بقي أنا بيغمبري خواة صلى الله عليه وآله وسلم يك يك نوما لخزمتها بينا يا رب العالمين محبتي ضلي إما بيبقينا يا أكرم الأكرمين اشتياقي ضلي إما بيبقينا يا رب العالمين يا إلهي دوالي أكين بقوري خود سرمان برسك يا رب العالمين خواة لم دنيا سرمان برسك لو دنيا سرمان برسك لقل بيا وقور كان حشر مانك يا رب العالمين بأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا إلهي شون أوى لما جساكوبين أوى لبهشتا لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كومان كروا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قول لبناهي من يشوي أجبوري وخواهي من خبركم وخبركم يا ربي

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشجت له الويستا قرنقا كان وكاريقا كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم باس أكين أويش يعني تكلابوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقر صحابة كانوا لقر خلقشي خوي وخود زيانة كردنوي لخلقو لقر خلق جيان لخوشي وناخوشي خلق بجداري كردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لناوتين وطبقة كاني تر بيك وجياوك أو الزور قورو قرنقا لو سركوتني قائد داعي يعني كلقر خلق بجي لقر معاناتي لقر يعني جياني خلق بجي بتواوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك لخوي يعني فرميتي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر من قوريهم بني آدم ببي فخر خاتمي أنبياء شافعي روجي قيامتا كوتاين بيغمبرا آخر كتابي آسماني لخوا ولو خلق للري أو بيغمبري صلى الله عليه وسلم كخاتمي أنبياء وخوشويسترين كسي سرزوية لقر أوهم قوري كاتك إسراء ومعراس شوروي بيكرا شو خزمت خواي تعالى أوهم قوري بريك زبريل وستال شوينتي منو هيز كسي شيتر ليرتين برقو في غمر صلى الله عليه وسلم روي تو ديتي دريايا وكوري همو أو شوينانا ديتو قراوة زيدة فرمي كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم لقر أوهم قوري وبرزي وبلندي شتي كري ويستملي ورقرن فرمي صاحب المتاع أو لا بحمله إلا أن يكون عاجزا أو ضعيفا فرمي نخير كسي كمن شتيك أكرم أو كسي شتكي إخوتي أو لا ترى بخوي هري بقري إلا أخو من ملكة كان نيم خلق شتم لو هربقري وزانطام لو هربقري وكلو برم نخير دبي بخوم هري قرم إلا أقر عاجز بم ضعيف بم نخوش بم أو كاتي برياكي دبي يارمتي بدا فيغمر كاتك خواي قورا أو آيتين نارد خوار فرمي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فرموي متواضع با لقر أوانيك شوين كوتون لإيمان لم تيكل با لقريان فيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي ما تواضع لله إلا رفعه الله هيتس كسيك نيما تواضع بي لبيناوي خواهي قولا خاتشي بي إلا خواه برزيكاتو من تكبر تكسر أو متكبر بي خوي لخلق زياكاتو خوي لمجتمع زياكاتو أو سرناكوي إلا خواهي قولا أشتيني يعني كسي للا كسي شي غريبي للا راهاتو بهذا بيقو أين محمد نيزاني كام محمد لنا مجلس دانش يقو كامتا محمد سو كنا بزلو برجي نبا بارو مالي نبا حماية وخلطي نخلق لبن سري الراوستي نق سري مزليسي قرتي بيش دي خوي لخلق زيان أكردو الرويش كاتك الرويش لصفة كان بي خوش نبو صحابها وحزيك اللي دواي بالرأي فرمو قبولين أكرد هندي زار بيش أكو تندك زار دواء أكو تندك زار لتنيش دوان دك زار لا الراس ولا يساب الروي وكو أو خلقا بطبيعتي خوي قبولين أكرد يعني هميشا بيغمر صلى الله عليه وسلم بينا خوش وكا خلق زياي كاتو ليه فرمو دخل رجل وارتعش بيوشي دشتشي جاء عربي بيوش عربي هات لي بيغمر قال بي لرزي يعني ويستي برسياري ليبكا لبيغمر صلى الله عليه وسلم تماشي كر ترسا يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي او تسيا تيان والله يا رسول الله شرمكا واترسي ولا هيبتي تو فرمي هون عليك فإنما فإني لست بملك فرمي لسر خود بخو من ملك وكو ملك كاني باشاي قيصر الروم وأوانا نيم إنما ابن امرأة تأكل القديدة من كري آفرتك بيتي لي برورد مقديد قوشتي وشك يعني يك خواردنا متواضع كاني خواردية وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسا عرد عنيش لسا حسير دعنيش بشتي كالستاوة يعني خانا كاني حسير لبشتي درسو يعني عيبي لخواردنا أقر عايشة فرمي كآهات ومال وكوهمو بيا وكاني دي يعني خزمتي خويا كرد يعني يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته يعني حيواني اگر مزان لب بخوي اي دوشي بيلا وكان خوي بخوي تاك كر زلو برج بخوي لبرك شتك لا بيزد به هنا بخوي له خوي هنا تكليفي ناكر لخلق حتى بيك را بشتك بخوي اي كردو تكليفي لكسك ناكر يعني بيني لو بيغمر صلى الله عليه وسلم هميشه يعني كاروي لو شوينك سواري كره بجور زال يعني بجودريج الروي او لا يبري تكبري هبي با وشترو اسبي جرام بها ونخير بحرشتك بكت بابردستي وسيليك بالروي يعني أولت يكربو لغير صحابة كان يعني تسيني طبقي صحابة لغير بيغمبر صلى الله عليه وسلم لغير سروا زياوازيا نبو نلا مالا نلا خانوا نلا حيث شركة يعني أبي داعي أبي قائدي سركوتوابي أولت يكلبي أولا أو فجوة وكلنا طبقات لما بين قائد وقاعدة أجر هبي قتا وقد أولات سرناكي قد خوش ويستي دروس نابي لو يبيغمبر صلى الله عليه وسلم زرقي لزيا كاريبوا حميشة بردوام لقر أوام بوا لمعاناتي وان لخوشي ونا خوشي وان بردوام لنا وخلق جيا لو يخلقشي صحابة كان أولا خوش يان ويستيا زاري كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فروي بها سفر كان بودره حزي كردية سفر سياحة بكان لقر دوستان لقر أصحابة كان لو يصحابة كان لي فير بنسوا قدوية
لو تيكلبي بتواوي لقريان سفري كل فرميدة حيوان مرق بين مرق شان لقر خوي عم بردو لو سفر روش انتاج إيش نتجد زيك هر زيك أجيش نه يفرمو إير خوشة بيتان حتى أجيش نشوينه تيان بلا إير ما بيه خوشة كليرة دانيشين أفرمي لين در دانيشتن كمشوري بيه كردن همويان إن زفرمو كحيوان كيبين حيوان كان هنا يش شانتي تباتش كينو حاضر كين فرمو يش شانتي يا رسول الله علي ذبحها لسر من بيو حيوان من سر برم أبي ترتي يا رسول الله علي سلخها منش كوري كمو خابينو أبي تجدي يا رسول الله علي طبخها منش أي كولينم إن زفي غمر صلى الله عليه وسلم فرموي وعلي جمع الحطبي منش ككوكر نوي دار لهموي قرص دربو لهموي ما ديبوني زيات رويس فرموي منش دار كورم أوان سيان قوتين قالوا يا رسول الله نكفيك العمل يا رسول الله أما أتو من بيوسني هربخو من أتوانين أو إشي كنتو دانشا پیغمبر صلی الله علیه و آله قال علمت انکم تکفوننی اذانم و امنتان پیوسنیو بستانه یعنی بخوتن اتوان بیکن ولکنی اکره ان اتمیز علیکم پیمنا خوشه من خوم لای و زیا کمو من دابنی شم ای و خوارن حاضر کن من پالدمو یشتم بینبر نخیر من خوم زیانه کمو لحیش تک لای و ای و ایشا کن من ایشا کم ای و خم خون منیش خم خوم ای و چون بجین دبی و بجین منیش لگر ای و فرمي فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه خواي قورا رقي لو كسي لو قائدة لو داعية لو دولة من دي لو كسي كخوي جاءكاتو لدوستكاني كخوي جاءكاتو لخزمو كساني كخوي جاءكاتو لزماورو لخلق خواي قورا أو كسي خوش نابه وتأيديناك ويارمتيشي نادا لو براستي أو دليل يشي زور قوريا يعني تو زور زار مثلا لو ديكور لشوينك كابرا قائدك يان سروتشي والله تأتي بردي بناغة داعني أو هم وحي معايا وخلقه تلفزيون بردي بناغة على أساس أمشي شيء أو إيش كدنا تغمر صلى الله عليه وسلم لشر خندق بخوي خالي أتشاشا لا دروس كردني بناء مسجدي نبوي مدينة بخوي خشتي دروس تكرد بخوي ديواري لقر داعنان يارمتي أدن وكو همو صحابة كان يتر براستي إيشي كرد يا تغمر صلى الله عليه وسلم مشاركة وتعاون براستي أو تيكلابونا زور زور قرنقا توزيعي إشكاني كر وخوشي لإيشي دانا أو تيكلابونا نماني أو فجوة لما بين يعني أقائد يعني داعي وخلق أو تيكلابونا زور لو يبيغمار صلى الله عليه وسلم فرموي باشترين كس أو كسيا يخالط الناس ويسبروا على دام تيكر بخلق بو سبريش لقر أزيتي خلق بقرة تا خوشويستي وتعاونو ألفتو برياتي زياتر دروز بي خواهي قور خوشويست ماكاو أو تواضعو من الكسيج بأي مبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزقنا علما نافعا يا رب العالمين. لظاهر مؤولة ورمان قرد ودمان مؤولة وتاني اللفظ الذي حمل على غير ظاهره أو لفظي كوا لسر غير ظاهرك ولقدم فيه وتري مؤول دليل شمان هنا وكخواي فرودكار لحديثة قدسية حديثة صحيحة إمام مسلم روايتي كردوا فيرمانكا تأويل بكين يا عبدي مرضت فلم تعودني، فقال العبد كيف تمرض وأنت رب العزة، فقال مرض عبدي فلان فلم تعوده. حزقة تاني قيمة أنا أول دليل على وجوب هذا التأويل دليل مانشي لسر واجب يا ما أم تأويل بكين جاروا هي نك ظاهري نصك وراغري بل كو واجب لسر تأويل بكين. لاتشي حالتك يا لاتشي حالتك يا واجب لسر ما تأويل بكين ساك إن شاء الله دليل مانشي لسر وجوب أمان نك أم تأويل جائزة هندي جار تأويلك واجب لسر بك
1: تأويلك
0: واجب
1: تأويلك
0: واجب تأويلك مو واجب أي شون أم أي أم حديث شيء لي أكى وهو معكم أينما كنتم شيء لي أكى نسوا الله فنسيهم شيء لي أكى كنت سمعه الذي يسمع به شيء لي أكى مجبور لي راكا واجب لسر تأويلك. بويا والدليل على وجوب هذا التأويل هو استحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله. شلون مستشفى احتواء اخوانك؟ شلون غرفه بيتك احتواء اخوانك؟ شلون مسجدك احتواء اخوانك؟ شلون ابي احتواء نيا؟ ومنه قوله تعالى وجاء ربك مجيء مجيء زين شلون؟ زي مجيء كان زماني عارف مجيء وثاني اروي بوشتك شلون يا كم ادلي شولا به يفرغ منه المكان الاول ورب العيد درجاجا شلون يا كم ادكوا؟ فريغ منه بطال بولته اروي بوشتك كتر احتواء شلون كتر العلماء قام فرموا يعني شي فقد حمله العلماء على مجيء امر الله اما يتبي ثاندي كاتي ورقات امام جويني شوني كوتي وجاء امر ربك جاء ربك شيئا امر خواي جورا ديد امر خواي جورا هاتوكات سيرك بل لاستحاله معنى المجيء الحقيقي وهو خلو مكان من الله واشتغال اخر به على الله. ودليل هذا التاويل قوله تعالى في سوره النحل هل ينظرون الا بردوام شاوريانك إلا أن تأتيهم الله أو يأتي ربك شاوري شيانك أن تأتيهم الملائكة شاوريانك الملائكة بي يان خوار يعني. ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هاوشيوي أما يكدوان مانيا بلك الزور زور مان هي لقرآن لحديث في غمر خوايا صلى الله عليه وسلم كتأويلك أبيت واجبك لسر إنسان مسلمان بيك. أقسام تأويل شيء ما مصحح نابي تشنجوريك ما نهبي طبعا لأصل دو أصل سركي ما نهي تأويلي صحيح ما نهي وتأويلي فاسد ما نهي. تأويلي شيء تأويلي صحيح تأويلي فاسد ما مصحح نسيك طبعا ما توزيق سبكين وازيك تابين نصيك دبوك هات شاكتر واي الظاهري نصك ورقي إلا استثنائيا اگر ظاهرك تورقر نقصك أداة طالخواهي يوروبي ويستكى لو حالتها تأويلك جوانا يعني اگر نقصك ندرا وطالخواهي يورا لروي لغوي ولروي عقلي ولروي علمي وقبولك ليش بيسناك تبروي برو تأويل شاكر رأي ظاهري نصك أولك اي شيء جائزة لتي حالتك على حالتك أجر بيت دليلك بقوة تهبي ترجيح تأويلك بك على سر ظاهرك جاروا هيا لحالتك واجب لسر التأويل بك أجر نقصك نقصك بو خواهي قورا إثبات بك شون خواهي قورا نخوشك بو خواهي قورا أبيت اللوتو أبيت الشاو أبيت الجوشكو أبيت الطاو أبيت الصغفر الله سيك يبلي خواهي قورا بيما كافر بيان كافر أبي بيما خواهي قورا دسما كافر يان كافر نيا خواهی گوره چاو ما کافر یا کافر نیا خواهی گوره بیشه خواهی گوره بزاتی خوی لهمون جگه کافر یا کافر نیا ورا ظاهری امو سلطان ما بود خواهی اما اتفاقی لبین علم ما کانا تا تنانت معتزیلش دیر اگه موافقی اهلی سنه باش ما مساین باش ينقسم التأويل من حيث الصحة والفساد إلى ثلاثة أقسام كم قسم سيحنا تأويل صحيح هو التأويل الذي يصار إليه بدليل صحيح دليلك صحيح بكات تأويلك يكي من العقل أو النقل يان عقلا يان نقلا لو حالتها تأويلك صحيح بو نمونا نقلا عقلا يعني شي ملح خواهي قولا فرمي لسورة كهفة واسأل القرية. نه سوره كهف نه سوره كهف واسأل القرية بل واسأل القرية راشا قرية برساري لي أكري لي ريا حتما نه
1: أهل القرية
0: سوره يوسف كنا فيها والعير التي سوره يوسف أبو يقمان وسوره كهف نه يوسف باشا دارو برد برساري لي أكري ما مصيان حتما برساري لي ناكري أما دليلك عقلي نطواني برساري لما نبكي جماد جماد برساري لي ناكري تقديري مضاف معني واسأل أهلا قريتي ما برسيار لشو انا قام بك جواب تداتو ها كردي خو معني برسيار لو بك جواب تيتا زوان ها كردي خو عليه ودي برسيار لدارو بدك تيتا اذا زوان يراك او ظاهر يقول لي دارو بد قضاته بس ما قصب قال قام انا او معجزات بيغمر انا ما كرو جواز ديوار جويلي بارك الله ديوار جويلي ابا دليل تشي لسرو تاويله كما قوه واجب لسر تاويله عقل دليل نقلني حکات سلام حسین بیرین دیگه سین یعنی که قسمه که دیوارش گوچکی هست دیوارش گوچکی هست بیره مجبوری تأویل که لا مفر منه اما تأویلی صحیحه یعنی دلیلکت نقلی به اوکو خواهی گوره فرمانی کرو و تیه عبدی مریض تو فلم تعدنی یا ربی خواهی تو چون نخوشه که و تیه مریض عبدی اما تأویلکت نقلی بله اي تأويل الفاسج هو الذي يصار اليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا يا كم يعني بدليل صحيح أما يعني يصار إليه أويك مؤول أو تأويل كأك عليك مسألة وتأويل كأك بظني خوي يعني شو تأويل فاسدشي هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا هويك ومؤول كأراب ولا بلام ظني هيا نك دليلك صحيح به يا موتمان لا يجوز تأويل إلا بدليل صحيح وهذا الدليل إما أن يكون ناتجا من العاني العقلي أو النقلي بله دليل التأويل فاسد هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا صحيح كتشيبو دليلك دليلك صحيح يان لنقل يان لعقل أما ليراك دليلك دليلك صحيح نيا خوي وتصور أكاد مؤولك وتصورك أما دليلك صحيح بل أم لحقيقتها دليلك صحيحني دليلك صحيحني وهو ليس كذلك في الواقع دليلك بوش وازني لواقع كتأويلات أصحاب الفرق الضالة وكو معتزلة معتزلة إنكار صفات خواهي قولي أنكر وتي أنشنك عقلا قبولناك ذات باري تعالى صفاتها به أجر صفاتها بو بلقي لسر تعدد ذوات تعدد الصفات دليل على تعدد الذوات بو إنكار الصفات أنكر أما أم تأويل تأويلك فاسدة تأويلك صحيح نعم سيهم يعني التأويل الباطل المردود يا كم يعني صحيح دوما يعني هر خوي تأويلك تأويلك فاسدة قبول معك سيهم يعني تأويلك باطلة مردود شمت يا وهو الذي يصار إليه بلا دليل فاسدة كتشيا فاسدة كدليلك يا بلام دليلك دليلك غير صحيحة مؤولك وتصورك أما الدليل لا حقيقة ترى أمرها مدليني أما ينشي باطل تأويلي باطل مرد هو الذي يصار إليه بلا دليل أصلا هذا دليلني ما لا أحمد فرقك واضحة أجر مؤولك بدليلك صحيح كردي أما دليل صحيح العقل يا نقل أما في وطريق تأويل صحيح أجر بيتو بدليل كردي بلام دليلك وتصورك الظن كر صحيح بلام دليلك صحيح نبو أو فاسدة أي باطل شيء هو الذي يؤول بلا دليل ايش دليلك هنا بل التحق بل بالتحكم يعني نصوصك انا قري بكيف خوي بارز وخوي قساكت كتاويلات الملاحده وكم ملحده كان قالين اخواني وكم باطنيه كان وكم مجسمه مجسمه كي في القضاء كان بها قدر بنا ايش هيك ايش لو يعني والله اي مقصب كينو قسنا كينو معنا مجسمه ومشبهه كاتي خوي في الخيك الاسلام قساكت كتاويلات الملاحده وكم ملحده كان قالين اخواني وكم باطنيه كان وكم مجسمه مجسمه كي لا في القضاء لك انا بها قدر بنا ايش هيك ايش لو يعني والله اي مقصب كينو

0: قناعتي يا وابو أو كباطني شكافرة وكتشون ملحد قناعتي يا وابو كافر بوضلي. كما ينقسم التأويل أما ستأويلك شيء تأويلي شيء بيه قرية تأويلك صحيح بيه يعني دليل يكتها بيه مؤولك أو كتأويلك أكابي دليلك يا بيه أبي أم دليلش دليلك صحيح بيه مستندي دليلكش كتأويلك بيه كيان عقل بيه يان نقل بيه أجر يكي لم صفاتان تيدان أبو بينا وترد تأويل صحيح أما يان تأويلك فاسدة يان تأويلك باطلة زور شاكا. كما ينقسم التأويل من حيث ظهوره وخفاؤه إلى قسمين كم تأويل ظاهرة كم تأويل خفية شعراوية ما مصعين يا كم يان تأويل قريب تأويلك تشي نزيكة زور نزيكة وهو التأويل الذي يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل تأويل يوا معنى يعني هرب شكترين تأملي تأبك الآيات يصير تعين تأويلك دليلك صحيح كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما مصعين وهذا كتابك بين والله نظريك اللغوي هي اگر بكاري بيني بجوانتين شيء ولا قرآن ولا حديث ولا همو قوليك عربي وغير عربي حالي بين قال أنا لو لغاتي تريش شيء نظريك نظريك الثلاثية أم كلامة كلامة تعريفك عبارة جملة كلامي خواهي قولك قرآني في روز هر آية بقرأ أم آية تتكون من عدة ألفاظ ويا هر لفظيك لمعنى للغية دليلك معنايك هي دلاليك هي ويا المانيا سبون من الحمد لله رب العالمين الحمد لام الله رب العالمين شوار بمبين شوار بمبين لفظة قش لفظيك معنايك لزماني عربية تمام كواتا لفظة دلالة شيء غرض يكون قصد يكون مبست يكيش هي لتعبيرك من كاتب موسى إشام موسى إشام فلان أشد باب خينين أما كومالي ألفاظ هر لفظك دلاليك يا بلا من غرضك ومقصدك شمي لقصكم كاتي أرستيتوهكم وانيا دافعك يا بالنريك يا غرضك يا يعني لابد أن يتألف الكلام من ألفاظ وكل لفظ له دلالة وهناك غرض سيق من أجله الكلام خواهي فروردقار ورسر معايتي له قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه أما أخوي جورا مقامك مقام إثبات يدا يعني مقامك الرد يك بو يهود كنقص كان داو بال خوي پروردگار والنقص كيش بخيري بو ويا يداه مبسوطتان مبستي إثبات يدا يعني إثبات كرم بو خوي جورا ما مصايان إثبات كرم خوي پروردگار بهش وازي موضوع كيديا
1: ما
0: مصطفى يسمو يد مصطفى قال قومي ايديش معنى القران بس يعني اذا ما هيك لو انا كود انا الا الله خوي غور يدي حقيقي هي باش خوي غور فرمي يد الله يد الله فوق ايديهم بل يداه مبسوطتان والسماء بينيناها بايد وانا لموسعون باش مفرده مثنيه جمع حديث صحيح معناها كلتا يديه يمين هردو دس إخواتي يمينة شابيتي أنا استغفر الله وايا لحديثة كتراها هي الشمال تدعي ويمين تدعي إذا ما زاني أم دو دس جاري يكا يهندو يعسي دوانك هردو كي راسي يعني شابو راسي شي تدعي أي دوانك دانا بوشيوازة سيم لكو داني يدي سيم لكو داني رونا لسيني داني لبشتو داني لسرو داني لكو داني استغفر الله بويك وتيتي تأويل قريب بل يداه مبسوطتان شكا السياق يا آياتك السياقك السياق إثباتي كرمه بخواي قولا ورد دانوي أو نقصيك يهودي مجرم دانا بخواي فردقان تأويلي بعيد شيء تأويلي بعيد هو تاني تأويلك بعيدة أبي بيري لبكيتو لغويا شي شي شي شي تاكو بكيت تأويلك صحيح وهو تأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل بل ربما أنكره السامع لأول وهلة لبعده وذلك كتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش استواء الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش هذا كيه بمعنى استولى مع قولنا بتأويل هذه الآية وعدم حملها على ظاهرها بما يتنافى مع تنزيه الله عن صفات الحوادث.

رابطين عقدي بابد عتق حقدي كان حسناك مسؤول سري دير بوسينه ولا نعني بالبعيد الفاسد أو الباطل تأويل بعيد معناه وين التأويل كي فاسد وتأويل كي بعيد نانا معناه أو تاني تفكيري جرك أو لغي جرك أو تفسيري جرك تبقى النتيجة كما في التقسيم السابق بل نعني أنه صحيح تأويل كي صحيح إلا أنه بعيد لا يظهر بأدنى دليل أو تأمل أشين سر مبحثي كتير أوش مبحثي زور جرينجا مبحثي ناسخه منسوخ فصلي هشتما ناسخ ومنسوخ كمان طاوكر دواي او اتشينا سر كتابي دوهم قلت ما انا ما باحثي الفاظة تقريبا نيوي كتابة كابي دواي بسينا شا تشي قرآن شيا حديث شيا اجماع شيا علة شيا واني قياس شيا قياس علة كان دواي او شرع من قبلنا صح قولي صحابي ومصالح مرسلو او انا والعيلي ان شاء الله ما مصير عن نسخ لزماني عربية لأصلا بودو معنا دي بوشان معنا دي دوهن نسخ بمعنى إزالة ولا بردنا نسخ بمعنى نقل كردنا نقل يشتيك كي لشوينك بو شوينك يبير مثلا كمبيوتر نسخ دانا راوة نسخ نقل نسخ كراوة نسخ شيا لكمبيوتر نسخ وطاني او نصالة قريت ونقل يقير بو شوينك يبير نسخش بله بله اوش هلا نسخ وات بله نسخ بمعنى إزالة جدير إما يجين نواسخ الابتداء كان وأخواتها تنسخ بمعنى تزيل حكم المبتدأ والخبر تواتا نسخ للغة بدو معنى نسخ شرعا شيء بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه جوانا تعريفك تعريفك ورقات يا فرمي تعريفك ورقات وأفرمي إمامي جوين نصك متقدمتها كون هاتو بيشتر دواي او نصيك متأخر دير ام نصا حكمي نصاخي ترسرتو حكمك ترسرتو باشا ما مصايم خواي جورا لسرتا وفرموي يكم منكم 20 صابرون يغلبوا يكبر عمبر 20 هر دواي فتريكي دواي او آياتك عن لسياقي آياتك عن خواي جورا فرموي يكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 اما تخفيف يعني تخفيفني سبع سيجي نسخة كشي بتخفيف كواتا حكمي يكمي لابر إثباتي حكمي دوني شرطة أبي حكمي يكم أما سيسي كان حكمي يكم متقدم به لنصي كي متقدم به ها ناسخك لمتأخر به أويك نسخك كا بيوتر ناسخ أويك وان نسخ كراو بيوتر حكمك منسوخة رونا باش فما لا يكون حكما شرعيا جاري إنجار لشي شايا فقط لأحكام شرعية نسخ لشي آيا يعني العقيدانية قدار بين لأحكامانية لأخبارانية خواهي پروردگار چن سورة معنى وچن جزء معنى لقرآن في روزة باسي قصص الأنبياء وباسي قصة وبسراتي پیغمبران وأمتقاني في شتر مابوكا نسخ لقصص الأنبياء ولأخبارانية لشي آيا ما مصايا لحكمك شرعية يا عقيدة نسختي دايا تيدانية أخلاقيات نسختي دايا تيدانية ما مصيام باشا أما أنا هيجي نسختي دا نيا فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا براءة أصلية وتاني الأصل أمش تبون منا بيشوي حكم لسلي دابا زي خوي حلال هو دواي او حكم دا بزي حرامي كردوا اما براي اصلي بيوت ايش تن حكم دانا بزي لسري حكم ني لسري اما حكم نبو لسري اگر ايت دا بزي تحريمي كرد يعني ايت دا بزي واجبي كرد ام بيوتر نسخ بينا وتر نسخ شكو بيشوتر حكم لسري نبو او براي اصلي بيوتر ابي الا حكم لسري بو بيد او بيوتر نسخ حكم لسري بو بيد يعني بون منو واجبه حرامه مندوبه مكروهه دواي أول شيء ديت حكمي كتير ديت أول نسخة كا حرامك كاتا واجب أي كاتا مندوب أي كاتا شيء أي كاتا شيء تيجي ما شو أنا بويا لا يسمى رفعه نسخ كالبراءة الأصلية براءة أصلية كا المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدمه لا رفع
فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل أو الثابت بالفعل الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا. هذا ما مصاهم وكذلك لابد للناسخ أن يكون حكما أبي منسوخ حكم شرعي وناسخ إيش حكم شرعي من قرآن أو سنة أبي القرآن لا شيء بناسخ للسنة فلا نسخ بالعقل عقل نسخناك أو المصلحة بمصلحش نسخناك أو غير ذلك من الأمور نبى عقلك نبى مصلحك نبى غيري وانك إلا أبي نسخ شرعي بي يعني قرآن بي يعني حديث بي ويا حكم به يا كم أنا بيجي بي حكم به يوم أنا بيه بنص بيه حكمك إيش بيش أو إثبات كرابي بنصك نصك يتدير أو حكم ما بلا أبا وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع يعني بيش أو رمضان فرز بكري لسر مسلمان خو فرز نبوة فرز بو فرزنا بو تبو روجو بگري قچا بو تبو روجو بگري کو پیغمبران تر بس بو کو رمضان و فرزنا او چون سم سنت یک گرین دوای او آیت یک دا بزی امر روجو کر دا واجب لسرمان اما پی او تری ناسخ پی او تری ناسخ چکه پی او شتر حکم لسری نبو پی شو تر چی بو حکم لسری نبو حکم لسری نمو پی نا او تری ناسخ برونه مل احمد رمضان پیش او دا بزی فرز بکری فرز بو لسرمان فرز نبو لسرمان دوای آیت دا بزی فرز ذکر حكمي كي بيدانا بس بيشوتر حكمي كي شرعي نبو لسري تا حكمك لا بدا وبيروض ناسخ موسى ولا بد للناسخ اما شرط كترى ان يكون متأخرا منسوخ يا بناسخك متأخر به منسوخك بيشوات به اما صحيح فإن اتصل به كالاستثناء والشرط والصفة فلا يسمى نسخا بل تخصيصا اما نعيش اگر بيته اما صحيح سيكن حكمي كاتوه دواء او استثناء كر لسري استثناء اخراج بعض نية لكل يك أم استنساخ أبي ناوتر أم استثناء أبي ناوتر يا نسخ باش بيوتر تخصيص يعني صفة كلا خودي جملة كيا هاتوا أما عام خاص بيوتر فلا يسمى نسخا بل تخصيصا أما تخصيص عامي كي كردوا كواتا أبي تشي بيت حكم كلا دو آيات هات بي آياتي كان يستابي بيشوتر دابزي بي آياتي كان دو آيات دابزي بيت أبي لدو نصابي نسخ لكي أبي دو نسخة أم نص حكمي كي تدايا نص كتير دي حكم كتير دي دا أو حكم كتير نسخة كأصرت والله مش شرط أنا جوان أنواع النسخ أنواع نسخ يا ماما صحيح إن شاء الله لدرس إداهات وأنواع نسخة كا شو قصة ورقي أما قصة على قريزو بيوسا قال سري بوسينو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

بناوی خدای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خدای مهربان درود و سلامی خوای گوره برج تسرجیانی پاچی پیغمبری پیشوا ولا سر آل و اصحابی و یارو یاورانی تا روژی دوا برزان و خوشویستان سلام و رحمتی خوای گوره تان لسر بی خوشعالی لزنزیری پینزم بخزمت ایوی برز دگی نوا سبارت با هاو سرجیری هنگاو با هنگاو برزان خوشویستان یک اشتلو بنما و خاله گرنگانی که زوزور پیویستا بطایبه لروشگارشی او رو زیاده روی و کم ترخمی لو بابتی دکره لسردمانی پیشو کم ترخمی که بو زود زار بیستی توان دیانگو فرانه که جنی ماره کتخر آفرتکی ندید بابی تولوی ماره کرد یعنی ببی اوی داکو بابا که دسون خواست بینی کتکه اندکد و کرا هر لماری و آگایلی نبو بابا که دبو وچیلی ماره دکرد اوه شوازک بو لو کم ترخمیه که هوا لسردمانی پیشو بلام استا زیاده رویه چی لاندازه بدر دکری کرو کز لکه اکتر دبن پیکوا داروه ماوی تن ماگ تن سال لگه اکتر علاقه و پیوندیان دبی لگه اکتر سفرو سردانو لگه اکتر درچونو یعنی هشتگ نامینه لگه اکتر وچی بری وکو شرمک وکو شتگ وکو بربستگ لگه اکتر اوزا دو ای دو سال سه سال اوانا پروسی هاو سرجیری لگه اکتر انزام دادن ایما در این نه اوها و نه اوها نوکو اوی قدیر نوکو اوی استا بو شوی که براستی زور بداخوا نه شرع نه عرف نه قانون هیچ تقریقا بو بربراللائی لگه ریزم لو بین رو بی سری بریز ریگا بوشتا نادا ادی باشا کابره اک پستیار در ادی ما مستا ایما چون خاو سرجیری بکن در این که بشرعی خواه و پیغمبری خواه بیکا صلی اللہ علیه و سلم شریعت اسلام براستی خواهی گوره حلی وسطی دانای مام ناوان هموشتک اندازه لبو دیاری کردیا هموشتک بنمای لبو دانای بله حقو ما فی خوته و کرک کتیک ده هل دبجیری کتیک کرک هل دبجیری یکتر ببینن لگه یکل دانیشن بلام با خلوی ناشرعی نبی باشتی به شرعی لینکوتوا با بتنیان بل با او آفرتا هتشی حرمتی نکره او زلگه یکتر براستی نیزیگ بنو لیکترو دطانن برین اوانه لگه یکتر پیش هاو سرجیری بو شو یکتر بناسن لویا پیویست هاو سرکان بل هاو سرجیریان بشیوازه چی ریکا پیدراو لیکتری بکول نوا بشیوازه چی ریکا پیدراو لیکتری بکول نوا یکتری بناسن اما بو هاو سرجیری چی دریش خاین مرزا بزانا براستی او خالص زور مهیما یعنی کرو کز لگه یکتر ناشار زایی اکتر بن آسائیه کره کتک دینی زور طبیعیه مثلا لو نمونه او کتا لپیمانگایه که یا لکولیجه که لشوینه که با تیلی بکل توا با بتی سیری بکا تمشای رویشتینی هرسو کوتی طبیعتی لدورو برکی بوخوی لدورا سیری بکا بزانه و کتی چی لگه کره حقی خوی تی بوخوی اگر نباو چی اگر نبراکانی باوردی سير بكن بزان الطبيعه هرسو كوتي او كريكو لوي براسي يكتب ناسين خالي تشي زوزو جرينغا او يكتب ناسينا بوشي جرينغا اي بس بو كروكت نا هندك زاري واي براني بريز بخوشه يستان دايكو باوك او عائله او خانه ودي كتيكل دبل لغر خانه واديك دبي دايكو باوك كش تعارفتي ورد بكن لقي يكتب تون مثلا دايكا كان لقي باوكا لگت سن خزم کسی جاری و خالی کرکی مامی چی کرکی بهک و سردانی او عائله بکن سر دابریش لگیکتر تعایشی لگیکتر دخونه و تعارفتی ورد دکری لگیکتر او زوز مهمه او یکتر ناسینه او لیکتر قلبونه و شارزابونی یکتره یعنی سبحان الله طبیعتی او خلقی خواهی گوره که او دنیای خلق کدی بنو عق انسان دقاتو یکتر زود جاری و هب و تمشاده کی حجنو ده زلام توی نصر ده مالک بو دخوازی کتکیا یعنی لعسکری سال سی سال لو پیش بیستو پین سال لو پیش دیان با پیریان با یکو لشوی نچی یکتر یکو سر ناسی نچی زور پتو لگه یکتر پیدا بوا بزانه
علي خالتي تشين دري والله من خالتي سليماني او والله خزمك ماني الا سليماني يعني وقتي خويا من لفرا برادرك مهبو لقى لي شريك بو ايش ها علاقه دروز دبي لقيه اكثر عشيره تسيه والله عشيره فرانه لو يا اخواي قول سبحانه وتعالى كمرو في دروس كنتوا اخواي قول دفهم يا ايها الناس اي خالتينا بتيق راي ها يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بو تعارف اخواي يقول اوهم تصنيفاته اوهم بش بشي كرديا او عشيرته او هوزة او تيريه او قلة حموي اوانا لتعارفوا بزانا انت زود زاري واهيا اما نابي لسد بنماي عشيرة قري دمار جيري بريار بدري زود زاري واهيا دميني هندك دايكو باوكي هندك كسيا والله كاكا امن بهيز نعطي الراسيني ما اتو كتي كتك بيني لعشيرتي فران لبربابي فران لو وقتي خوي بنزا صال صاد صال لو بيشتر اونا بياوش خراب ينهبوا اهوش بنمانية كاكا لناو عشيرتك احتمال صد هزار زلامي تدابي اگر يكسي تداخرا بو خو معنى وني همي ضربي صفر بكي لو براستي او تعارفا زوزو المهيمة يقدمنا دونونا دخم برتاوي ايوي بريس سير بكن هاو سجيري لست تعارفي يكتن ناسي تنمهما پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم معلومي جنابتانا لصيروجي النامي پیغمبري خواه صلاة والسلام بخواه يقولي لسر بي پیغمبري خواه لتمني بالصالي بستدو بستو بالصالي زوري حزب اجدك طبعا پیغمبري خواه لتمني كبازد شازد صالي بوشوان بوا لدوائي دا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زور حزي دا كل لقر مامي بتجارة بازرگاني بروا زارش ترمامي بردي بلام لترسي جولة كاد لمنطقة الشام للريقة قران ديانوا بلام پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هر كل نادا آخيري دزاني آفرتك هيا خاتو خديجة مالك زوري هيا بلام كزنية إيشو كاريبكا خاتو خديجة با پیغمبري خواه آشنايا بدوا إجدادا قره بوخوي دعوة لپیغمبری خوادكا صلى الله عليه وسلم ايش ببارو پورو مالكي بكا پیغمبری خواد صلى الله عليه وسلم زيد بندي خاتو خديجه خاتو خديجه بندكي خوي لكا پیغمبری خواد دانيري لبو شام برا پاريش زور تسليمي پیغمبری خوادكا صلى الله عليه وسلم لسدمي نفامي كوا خلق حسابي حلال وحرام ينادكت دزي زردي مال خواردي خلق زور باوبو لو تندين زار خاتو خدي تجارتي كدو زرد هي نابو لتجارة بازرگان لقى خلقاني تر او تار بازرگاني دكا لقى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا دستشاب بو مالي زوري خاتو خدزا با او پر امانتوا حسو كول لقى مالك خاتو خدزي دكا با او پر حسو كوتي جوانوا حسو كود دكا لو سفري لقد زيد بندي خاتو خديزة بو يكاتك پیغمبري خواه دروا صلى الله عليه وسلم بو او بازرگانيو ديتوا راستو خو خاتو خديزة زور تمع جيري پیغمبري خواه دبي لو لبرتي لبروي زيد كاتك ديتوا لاي خاتو خديزة وصفي پیغمبري خواه دكا لو خاتو خديزة صلى الله عليه وسلم در اي خاتو خديزة بياوي چي اون دا أمانة باريس والله أجر باري خوي بايا أو أندا تاوديري باركي ندكرت زور أجداري باركي بو معاملو حرسوكو معاملو كرينو فروسي زور بهستياريو بوردي دكرت لوي زرر نكا خماري خوي نيه پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلان پیغمبري خواه داري أو مال مالي أمانتا نابي خيانتي تيدابكا إن داري أي خاتو خديجة پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لرگا که در روی زور مهربان زور نرم زور قصه خوش زور رو خوش لگه او خلکان پیغمبری خواه کاتیگ لگه دی کری دی فروشت زور حسابی حق و شتی حلال و حرامی دکرد او همو صفت زوانا دبیت هو کاریک که خاتو خدیزه پیغمبری خواه بناسی صلی اللہ علیہ وسلم بویا بو خوی لرگای دست خوش که چیو کناوی نفی سبوا داوائي لدك برو اگر پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم محمد عزدك جنبيني امن آمادم شوی پیبك بزانا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم كاتك كوا او هوالي لبوده
بيدلين بيغمري خوا قندك اللي تمني بيستو بيه صالي بويا خاتو خدية تل صالة بلاب اوان عاشنا يكتربون يا يكتر يا مطاوي ناس يا بويا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم او كاتا مامي ابو طالب سر پرشتيكا پرسي بيدكا مامشتي چوايا تدلي بيغمري خوا ماميشي دلي براسي اوانا خديتي كتي خويلت بنا معلي چي زور قورا براسي كسي چي باشن اها أيش أواني ناسيا إن زبر أو بروسي هاوس الجيريا بيدا دبيتم بزانا لو يكون دواري خو ما قصة زور دواري هي دلي أنا فران كسي دناسي دلي أجر كسي بريئة دلي كو دي ناسي بس يشت بي وري ناسيني إنسانا كان يكم سفر إنسان لسفر طبعي بدردكي لو يزانان دلي لو يبسفر دوتري سفر يسفر عن أخلاق الرجل هرتيخو روشت إنسان بدردكي لصبري لتحملي لبرسيتي لهلاكتي تن خوراقنا دواميش زيرانتي إنسان بزيرانتي بدر ذكبي سيم لمعاملة وكرين وفروشتن لو سيشت بدر ذكبي خاتو خديجة لمعاملة وسفر دا پیغمبري خواي ناسي للرقاي زيدي بندكيوا لو يتمع جيدي پیغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم نموني دوام نموني موسى پیغمبرة عليه السلام موسى بيغمر لمصر راوي دنين در شار بدري دكان بتومتي اوي زلامتي كشتوا كلا سردمي فرعون لو يرود كات شاري مدين موسى بيغمر عليه السلام كسيتي اوارا غريب دور دست لو كات دا دروا لبن سيبري دارتي ماندي شكت هيلاك هم قلبي ارقا توزاوي ماندو بربترس نكو دست دارو دستي فرعون بي بغان لنا هم او ناخوشيانا دا جيت جير سيبري دارك تدلي ربي انزلني منزلة ربي انزلني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اي پرور دي قارا لو شويني كامل تيدان اشتدزيبو ما من خير لخير وبركة تاكا فقير هيت امديا زور فقير وهجار ندارم بزانا راستو خوخ واي قبر سبحانه وتعالى موسى بيغمر همدك لدورة دوك الزبيني لناو كومليتي آفو راي خلتي زور هر خلق اقدي لبيدكي آوي آجل كاني دداو درواتو بلام او كتانا دوك تلدورا لوي موسى بيغمر ديتن دواي اوي اوان بدا قورك اللي صبيركي دادنين اوان هري دقري او ديري مرك دوك تكي دكاو درون اوان او دكتدة وصفي او موسى بيغمبر اذا كان وصفي اذا كان بابا اي شعيب اي ما بياوك ما عنديه زور بغيرت زور مرد دو خاوني دو صفتي زور قرنق بو اويش قوي امين زور بهيز بو بردكي هرقر امين زور دسباق بو لبروي تاوي لأيما نجرة داوي كرينك لأيما يلا كاك لمقابيلي ويا من اوي اوي مركان مدد مركم بداني زور تساو تير بو زور بعزت بو او بياو يا كوس الشعيب والله دري وشايستي اويا به منا ومالي خوم بيك مزاوي خوم كتي خوم يبدمي او تعرف مهما بونو عقن زي بناسا لري مزقوت لري دينداري لري خواناسي بو شويا انسان براستي سركوتو دبي لويا بو اي هاو سركان يك ديباج بناسل بيوستا براستي هاو شوي امهنق او هنقاوانا يعني هاو شوي او هنقاوانا بقر نبر يقلوانا بلا برتاو قرتري او ايكا خيزان داري يقروج ودوروج نية يعني يقلو خاليك زودو الميمة بزانا بروسي هاو سالجيري لبتساود بي اي كوريقانت اي خشي بريز اتو داتي او مالي لبو روجك ودوروج نية لو بزانا اي بي اي بريز او افرزي ديني حتى عمرتا والله لباج مردنيش لبهجتش بيكو شاد دبتوا بياو جني خوي ددريتوا لو او خال اللبير بي كتي خوم كاتك اتو شو بكرة شي دكي بزانا او ميوان داري شوكو دو شو مانقكو ناطاو مالي باب الدبت لمالي باب الدب يا ميوان خالي دوان بيوست او كسي جياني هاو بشي لقلتا بيك دهينيت بلاني كومو لتن رويا كوا لتو باشتر بيت يعني مثلا لون منا او كركتشي هل دبجيري با حول بدا لروي دين داري لتو دين تادر بي
لروي خوروش بابد تربي بخوروش تدوانا كان وأو كتش رتاوي أو يبكى لكوركي لو كاتدا لباستر وباستر تيلي بيدادة بي باسترين بزانا خالي سي بيل لها وصل جيري لقل كساني بيباكو بيهستو بيسر بيسرو بردا مكا كسكي إهمالا كسكي سر الرويا نازاني سياري بهاجوا لا بيش داكي مالي خويا ترناجي دا خور وزبر بس خلطي دادكا أهو إيويتو كتي خوتي بدي يان كتك بيباك ناريك بس تبشاي روالتي خوي دكا هيد قرنجي نازاني هيركي للرودي بكا أخيرا وكالشي تدي خالي تارم آستي مهرباني وسوزي أو كسا تعقيب كوا بزانا أو بياوي كوا هاو سرجيري لقدكي كسا تي مهربانا يان طندو تيجو رقو همو الروجي شر داريتو داكو بابي لدستي بيزارو داكو بابي عزيد دادا يان آفرتك بهمان شيوا خالي تر كخالي كوتايا هستي بر برسياريتي حدو تيان بزانا أو كرة هستي بر برسياريتي أو آفرتا هستي بد بسيارتي هي يعني رنقها بيدي بلي كودا زاني داني شلقري بزانا بسيارتي اللي دكا اقر او افتا بسياري زور قرنجي لي كردي استيار و او كرا اقر بسياري زور تاتي لو كرا يكت حسابي دوار روجي كت او هزمة بر بسيارتي دكا لو نمونا مثلا اقر كتكا لكرا كي برسي عريتو شوان ساعات سن ديو معلي اماني زو بيو معلي او غزبه برسياريتي دكا حسابي اوي دكاتد كا شوبه وكري دكا دبي لمالي بيتد يعني او كره برسيار لا افرتكي بكاتد تدا زادي الايشو كاري داو بال ها او عارف كتدما برسيار يعني او افتا دطاني تحملي مسؤوليتي بريكني ميوان هاو كاري كدني خسوي او خارج تزوزور مهمة كا او بيت خالة براستي بنماي يكتر ناسيني هاو سرکانا تاكتر و باشتر لبو يكتر بناسن وميدوارين خواهي گوره با گوره خوي بشتیواني هاو سران بي خواهي گوره بشتیواني گنزولا وکان من بي خواهي گوره كاري زوات آسابك لبو همو كرو كتك آمين والحمد لله رب العالمين

امامي مالك فرمي سوين بخدا هرشن دمن زانس فير بوبم بس لبروي يكم خون بي رزقار بم فاشان لريمني شو خلقان اقا دار كما ورزقار بم لقيامة خوان. امامي حسن بصري فرمي هر مروفي اگر حديث فير بوايا برواد بي ماويشي بسر ناس ودد بيني يكسر خوبا كم زاني نتيا دروز دبو يكسر دنيا نيست نتيا دروز دبو یکسر اگر لزمانی بود که چون دی پاریزه و اگر لچاوی بود دی زنی چون دی پاریزه اگر ایچی امانه هیچ نپاره از که واته هیچی سفادی پینگنه اصلا علمی نخونه. امام ابن مبارک فرمه چند کاری بچوک هی بلام نیت پاشی اون دی گوره که لای خواهر نزانی و چندان کاری گورش هی اگر نیت پاشی بو خواتیانه به هر زور بچوک و رجاله لپیش لا إخوة إيقورة تبارك وتعالى. سعيدي كريم سيبه فرمي تير بربشا وكان تان مروان يارمتي داريستم كاران نوك خدا إيوش بكاري أوان بريو كارا كان تان پوچ كاتوا. محمد كريم سيرين 40,000 دينار يالتوني بميراد بومايا ولا باوكيوا بلام دیزانی باشی کسبتی حلال نیه تنها دیناری کشی نقص جرفانی هر همویو تیما بمن ناشی هر همویی کد بخیر لپیناوی خواه. با امامی ابن مبارشان پرسی خوب گور زانین چیه؟ دو تعریفی با کردون عبدالله کریم مبارک ایچی چان فرمی وی خلق بکم بزانی بلام دوم فرمی خوب بکم زانین نوی خود بگور بزانین لاسی دولمن يعني آسانش بيوسف بينا نخوينا ساماني هيتش أفرمي أول تواضعي علماء أول تواضعي شاكا كارام أجنا خورد الصواب رجالك إلي بيشاوي أو علمي توا بيدا زور قولتا لو بارا بيان الخيكا لدستي واهي سرسامبوني جدوا دايا كتوا دلنيا بيشتيا كتا يكا هيج مروا بينيتي. ابن جوزي أفرمي سيني بيأخلي فرعونك شان هزي بالرباري نيل وكا قدس شي نبو للرباري ان الرباري هل كانوا نهي او ناكسي او نبي اخلص شان هزي بي وكا بس ابي عمر موسى عليه الصلاة والسلام. سفيان الثوري فرمي هر كسي خدا نعمتي باتي وسباس غرزاري لبير باتي وبرو داو برو داوي دبا ديوي بكا بداو بجهنم شاتك. خالد كريم معدانا فرمي اگر تو نان خويتو بلاي سباس بو خازور شاتر لو نان خويتو بيدنگي. ابن عينا فرمي ما مصاك محمد كريم الكديد الراسي كان هبو ده خزار ونخوش بو همو جاري بدم ازاركي و هواري ده كل ازاره محمد كريم الكديد يجيك سل قال ازاركي او الحمد لله يا ود بدني برسا اي فرمي كم ناخوش زمي خواب كري او هوار برس كري تو شكان ده خواب كري الحمد لله الحمد لله بدني برسا بو اسواسي خواب كري كس متماني شاشي تنها هرب خواب تبارك وتعالى. امامي عمر كوريزر افرمي همو غمك تواو دبي براسي غم لسر او تاواناني كبيرسر انجام الدعوة هرجيس تواو نابي. عمر كوري عبد العزيز اگر بيوستايش سزابا هتا سيروش بندي دكر سزاي نادا ايو نوغ لخومو برياريشي حلبم. عمر كوريزر خوالي رازي بي بيو اگر دسك سيكرد جواندان بي لیگرات توزیع هات و سرخوی بیایوتی کره خواص سلامت دگر زیاد روی مکل جوان منه و الله و نیم غلط من تیای زور لو زیادتر ولی امتحان به مجالشی آشیش بیال رو سلام علیکم علیکم السلام و تبر اما چی خویی لکه دوست ابراهیمی کرد هم فرمی همو پاشای گردات پرور نبی او دز و کویگوان همو زنایشش اگر لخواتر نبی او گرگ و یکسانم هر کسی چیش خوی زریل که با غیری خوا وکو سق رسو وکو سق رسوا ای بلو بیو یعنی وکو آسی سق وا میمونی

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل.

اللهم رحمتك يا رحمة رحمتك نرجو يا رحمة. وسيق

وسيق الذين كفروا

يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ويُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ

اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم رحمتك نرجو يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا ارحم، اللهم ارحمنا يا ارحم، اللهم ارحمنا يا ارحم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم. هذا قسم بائتلاف قريش مع بعضهم، وكانت قريش فيهم عدد من الأفخاذ والأسر، هي قبيلة كبيرة لكن تتنوع فيهم بنو مخزوم وبنو كعب وبنو عدي وإلى غير ذلك. فهذا الائتلاف الكبير لقريش يقسم الله تعالى به، يعني كأن الله جل وعلا يقول عجبا لهذا الائتلاف الذي عندهم مع كثرتهم وتنوعهم لإيلاف قريش. إيلافهم قسم بائتلاف قريش. ثم قال الله تعالى، ذكر نعمة أنعم بها على قريش، فقال جل وعلا: رحلة الشتاء والصيف. يعني أفلا تذكر قريش أننا يسرنا لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، فكانوا إذا جاء الصيف ذهبوا إلى الشام وأحضروا منها أنواع البضائع، حتى إذا جاء المعتمرون والحجاج إلى مكة يبيعون عليهم. ورحلة أخرى يذهبون بها إلى اليمن، أيضا يأتون من اليمن بأنواع البضائع. فالله تعالى يعني كأنه يقول: أفلا يذكرون هذه النعمة أن يسرنا لهم هذه النعم ووفقناهم إليها، رحلة الشتاء والصيف. طيب، ما دام أن الله أنعم عليهم بهذا، ما الذي يجب عليهم لشكره؟ قال: فليعبدوا رب هذا البيت، البيت الذي يعظمونه والذي أجلتهم العرب لأجله والذي جمعوا الأموال بسببه. ما دام أنكم يا قريش عندكم هذا الإجلال والعرب يقدمون إليكم من كل مكان تعظيما لهذا البيت، طيب اعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت الذي يعظم، تقربوا إلى ربه الذي عظمه لكم. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش كانت تسكن في مكة، ومكة كما هو معلوم هي يعني واد غير ذي زرع كما ذكر الله تعالى ذلك، فليس فيها من الماء ما يكفيهم، وليس عندهم من الزرع ما يكفيهم، ولا عندهم من الثمار ما يكفيهم، كان كل هذا يأتيهم. كانت الحنطة، القمح والشعير يأتيهم من اليمامة من نجد، وكان التمر يأتيهم من قبل يثرب من المدينة، وكانت النعم الأخرى تأتيهم من اليمن ومن غيرها، فهم أصلا في واد غير ذي زرع، ومع ذلك أطعمهم الله تعالى وجاء إليهم بالأموال، وصار الناس يأتون إلى مكة معهم البضائع يبيعونها على قريش، وربما تصدقوا بها أيضا على فقرائهم. فيقول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنكم يا قريش فلا يعدو عليكم أحد، وكان فعلا أهل مكة لا يعدو عليهم أحد من القبائل التي حولهم، لم يكن مثلا بنو بكر وخزاعة وثقيف وغيرها من العرب أو اليهود الذين كانوا في المدينة قبل الإسلام أو نحو ذلك، لم يكونوا يهجمون على مكة. فالله تعالى قد آمن قريشا وقد أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كل هذا يدل على أن النعمة إذا أنعم الله تعالى بها على العبد فلا بد للعبد أن يؤدي شكرها حتى تستقر هذه النعمة له. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. والحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى لكمال خلقه، كمال الخلق يقتضي كمال التصرف، ومن كمال تصرفه ألا يدع عباده من دون توجيه أو تعليم. لذلك كان إرسال الرسل، وهذا الإنسان الذي يقول أنا رسول الله لما لا يكذب وقد جاء بمنهج يقيد حركة الإنسان من التفلت إلى الانضباط؟ إذن لابد أن يشهد الله لهذا الرسول الإنسان أنه رسوله. كيف يشهد الله لهذا الإنسان أنه رسوله؟ لابد من أن يجري على يديه خلقاً لنواميس الكون. فالأنبياء السابقون كانت معجزاتهم حسية، والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب تتألق وتنطفئ، ويصبح هذا التألق خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لذلك أيها الإخوة، لا بد من أن تكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي شهادة الله له أنه رسوله مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية. لذلك في هذا القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. هذه الآيات هي شهادة الله لهذا النبي أنه رسوله، لأن الحقائق التي جاء بها القرآن قبل 1400 عام الآن تكتشف وتثبت. إذن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. من هذه الومضات الرائعة في الإعجاز أن الإنسان توصل إلى اكتشاف نجم، هذا النجم يبعد عنا آلاف السنوات الضوئية، والأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً. من هذه الأبراج برج العقرب، هذا البرج من الأبراج الكبيرة، إلا أن فيه نجماً صغيراً أحمر اللون متألقاً، نجم صغير من نجوم برج العقرب. هذا النجم أحمر صغير متألق، اسمه قلب العقرب. أيها الإخوة المشاهدون، دققوا فيما سأقول. هذا النجم الصغير الذي هو قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، ولا بد من توضيح هذه الحقيقة. الشمس أيها الإخوة الكرام تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، أي أن مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، فكم حجم الشمس؟ والشمس من الشموس المتوسطة، هناك شموس عملاقة، شمسنا شمس متواضعة في حجمها، ومع ذلك يدخل في جوف الشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض. كم المسافة بينهما؟ 156 مليون كيلومتر. نجم كالشمس يتسع لمليون وثلاثمائة نجم كالأرض، كوكب كالأرض، وهذه الشمس والأرض بينهما 156 مليون كيلومتر. وهذا البرج، برج العقرب الذي تمر به الأرض كل عام مرة، هذا البرج، برج العقرب، فيه نجم صغير متألق أحمر اللون اسمه قلب العقرب، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ذلكم الله رب العالمين.
هذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض، هذا الإله العظيم الذي خلق الإنسان وعلمه القرآن يعصى، ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. لذلك ابن آدم في الأثر القدسي: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالله عز وجل يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ آيات الله عز وجل دالة على عظمته، بل هي دالة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله وعلى عظمته. لذلك الآية تقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان، يعني في الدنيا، لا يؤمن بالله العظيم. وكأن كلمة عظيم تلفت النظر. هو الإنسان يؤمن بالله أحيانا ولا يطيعه، بل إن إبليس آمن بالله موجودا، قال له ربي فبعزتك، آمن به عزيزا، آمن به ربا، وآمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس. إذا ما الفرق بين إيمان لا يقدم ولا يؤخر وبين إيمان يسعد في الدنيا والآخرة؟ هو التطبيق. لذلك الإنسان حينما يعظم الله عز وجل يلتزم أمره ونهيه، فأنت لا يمكن أن تخضع إلا لعظيم، لخالق السماوات والأرض، لمن بيده كل شيء، لمن بيده ملكوت كل شيء. هذا الإله العظيم إذا خضعت له سلمت وسعدت. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك أعود إلى الآية الكريمة: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. من آيات الله الدالة على عظمته آياته الكونية. نحن مع الآيات الكونية ينبغي أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، ومع آياته التكوينية ينبغي أن ننظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، والآية الثانية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هي آياته التكوينية أفعاله، آياته الكونية خلقه تفكر، آياته التكوينية أفعاله نظر، آياته القرآنية تدبر. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان، تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم، أو هذا الكتاب القرآن الكريم بين دفتيه أمر أو حكم، الأمر حق والحكم عادل. وإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب ينبغي أن ننطلق من هاتين النقطتين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا إيماننا جميعاً، وأن يعيننا على تطبيق ما نعلم، والحمد لله رب العالمين.

إنك تزور بني آدم أو تبقى أنت صاحب البيت وتستقبل ضيف، دي من الأعمال الصالحة الكبيرة اللي في ديننا، اللي يبدو أنها مش واخدة مكانها في قلبنا من حيث الأعمال اللي ترضي ربنا. إنك تزور إنسان، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: وجبت محبتي للمتزاورين فيه. ربنا بيحب بني آدم يفكر: عايز أزور فلان أسأل عنه، أو أدردش معاه، أو أخذ رأيه في حاجة، أو أحسسه أنه هو وحشني. المعنى ده كبير قوي في إنسانيتنا وأخوتنا لبعض. طب واستقبال الضيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإحنا النهاردة بنتكلم على أعمال صالحة كبيرة. النبي ليه عليه الصلاة والسلام آداب نبوية وسنن اتنست شوية، فتعالوا نستحضر آداب الزيارة واستقبال الضيف، لأن إحنا على طول بنزور بعض قرايب أو أصحاب. فتعالوا نستحضر النبي كده وناخد أجر مضاعف إن إحنا بنعمل كده عشان بنقلد النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الأولانية هي الاستئذان قبل الزيارة، إن ما روحش الحد على غفلة. كان أحد الصحابة اسمه أبو شعيب من الأنصار، عزم النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة للطعام، قال له: وتكون خامس خمسة، يعني أنا عامل يا رسول الله أكل يكفي خمسة، شوف اعزم أربعة من أصحابك تنوروني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الأربعة، واحد شافه أم داخل معه، بقوا ستة. فلما النبي وصل خبط على الراجل وقال له: فلان معنا التحق بنا من غير ما نستأذنك، يعني فإن شئت أذنت له وإلا فيرجع. قال: بل أذنت له يا رسول الله. بسمع الحديث ده سنة بتخض زمان، طب الراجل اللي جده كده هيتكسف يعني. فافتكرت حاجة مهمة جدا، إن ساعات بعض الناس بيبقى عازم ناس معينة عنده عشان طبيعة القعدة، وما قالش الواحد تاني، لأن ممكن يكون في حاجات إحنا ما نعرفهاش. فأنا لو تعزمت في بيتك وقمت أنا من غير ما استأذنك، عزمت حد معين، ممكن يبقى تقيل على قلبك، ممكن تبقى طبيعة القعدة فيها كلام أنت مش حابب إن فلان ده على راسك وكل حاجة، بس مش حابب يعرف الكلام ده. فافتكرت ساعتها يعني إيه، وأنا بتأمل كده في سنة النبي، إن صاحب البيت وصاحب القرار، فإحنا ما نفرضش عليه حد، ودي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة التانية أنك أنت لما تيجي تزور حد، أنك أنت ما تقفش في وش الباب، لما تقف على اليمين أو على الشمال وأنت بتخبط، بحيث لو الباب اتفتح، عيل صغير فتحه، هو فتحه هو مش واخد باله مين قاعد ورا، ما تكشفش البيت من جوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى أحد أصحابه لم يقف والباب في وجهه، إنما وقف على اليمين أو على اليسار، ثم قال: السلام عليكم، السلام عليكم، يعني زي ما احنا بنخبط كده النبي بيمدح عليه من بر. السنة الثالثة هو الاستئذان ثلاثا وإلا تنصرف، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني خبط ثلاث مرات، خبط حدش فتح، خبطت تاني محدش فتح، خبطت تاني خلاص، يبقى إما في ظرف حصل وإما ما فيش حد جوه، بس هم ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا انصرف. دول كده ثلاث سنن. السنة الرابعة لصاحب البيت بقى حسن الاستقبال، إنك تتفنن لما تفتح باب بيتك والضيوف جم تقول كلام حلو، كأنك الدنيا كلها جات لك. والمصريين عندهم كلمة كده يقولك: زارنا النبي، كأنه عايز يقولك يعني إحنا أحسن حد في الدنيا والآخرة جالنا. وتقعد بقى الناس تتناقش يا كلمة دي تنفع ولا ما تنفعش، ده موضوع تاني، لكن حلاوة الموضوع إنه بيجتهد يقول له: أنت مين بالنسبة لي؟ يا أخي زرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا النبي لما يخش له زائر كان يقول: مرحبا بالزائرين الذين جاءوا غير خزايا ولا نادمين. عارف معنى الكلام إيه؟ يعني الحمد لله على السلامة بحبايبي اللي زاروني، هتمشوا مجبورين الخاطر مش ندمانين على الزيارة دي، غير خزايا اللي هي عكس مجبور الخاطر ولا نادمين. أما السنة السادسة في سنن الزيارة واستقبال الضيف هي الدعاء لصاحب البيت لو شربنا أو أكلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أحد لبى ثم يدعو: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. صلت عليكم الملائكة، يعني الملائكة تدعي لكم بالمغفرة. فكان يدعي وما كانش يمشي إلا لما يقول: اللهم مطعم من أطعمنا واسقي من سقان. أما السنة السادسة والأخيرة هي حسن توديع صاحب البيت للضيوف. لو أنت بتعمل كده يبقى أنت محمدي نبوي، وبس بفكرك تعملها بنية تقليد سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام، اتباع سنة النبي، وإنها سنن منسية. ولما بتعملهاش يلا بسم الله بداية علاقة جديدة في ارتقائك بنفسك، وعلاقة جديدة مع الآداب النبوية والسنن المنسية. إن سيدنا أحمد بن حنبل يوصي كده، إذا جاءك ضيف فخذ بيده حتى توصله وتأخذ بركابه. يعني إيه؟ تطلع معاه من البيت وتوصله لعربيته، مش تقف معاه وقف. حلو انك انت تقف على باب البيت مع السلامة يا جماعة، لطيف، بس ايه الاجمل؟ ودي شفتها في حد من مشايخنا كان بيعملها معي، ان لما كنت ابقى عنده في البيت وهو الكبير وانا الصغير، خلاص انا اتعلمت على ده، انا اللي اشكره وابوس ايديه كمان، ينزل معايا لغاية ما ادور عربيتي، وبعدين مثلا بلف كده عشان اعد العربية وهو واقف قدام الباب، فوانا ماشي اقول له مع السلامة، هو لسه واقف يقول لي مع السلامة. كم من الكرم واللطف والحنية اللي يحسس الضيف ازاي انا فرحت انك انت جيت لي. وصدق رسول الله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. دول ست سنن منسية في آداب الزيارة واستقبال الضيف.

0: يتوقع الصابر بأن له جزاء لا يدركه عقله من كثرته، لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كما أن الصبر فيه فائدة عظيمة للإنسان نفسه، وهو ترويض النفس على التحمل، ترويض النفس على التحمل. كثير من الناس يريد أن تكون الأمور بسرعة، يدعو الله عز وجل بكشف ضر ويتأخر، تتأخر الإجابة، يقول ليش، نعم، ويجأس، يقول اصبر. يحصل للناس مصائب عامة، مصائب عامة، فتجد يريد السرعة في امتلائه، فنقول اصبر، اصبر، وطن نفسك على الصبر. هذه تربية، أن توطن نفسك على الصبر، والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. النصر قال مع الصبر، والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليه، وأن مع العسر يسرا.
1: أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، إن بعد الحزن أمنا فاحتسب.

على كل حال الإنسان إذن كما قال ابن عباس الشرك بالله الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ويقول ابن مسعود الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. زاد القنوط. فالقنوط واليأس يعني بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن القنوط واليأس شيء واحد. القانط هو اليائس واليائس هو القانط يكون شيء واحد. وبعضهم قالوا لا القنوط عام واليأس خاص. يعني اليأس جزء من القنوط. فاليأس جزء من القنوط. فيكون ابن مسعود لما ذكر القنوط ثم ذكر اليأس يعني ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده. قال لأن القنوط هو أن الإنسان ييأس من العطاء والرفع يعني في إعطاء النعم أو دفع النقم. بينما اليأس في دفع النقم. اليأس يكون في دفع النقم بينما القنوط في دفع النقم وجلب النعم من الله تبارك وتعالى. فقالوا القنوط أشمل من اليأس يشمل الخير والشر بينما اليأس الشر فقط. ولذلك لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ومن يقنط من رحمة الله كانت بشرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. بينما يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأولاده ولا تيأسوا من روح الله لأن كان أساس أن يوسف قد أكله الذئب على ما يدعون أو ألقوه في الجب ومات وانتهى أمره وأخوه في السجن. فقال لا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من روح الله لأن اليأس إذن هو في دفع النقم فقط وليس في جلب النعم والعلم عند الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى سلفنا الصالح أولهم إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه لما ألقي في النار ما يئس من رحمة الله ولا قنط بل كانت عنده ثقة عظيمة بالله جل وعلا وذلك نجاه الله جل وعلا من النار. وكذلك يونس لما كان في بطن الحوت كان عنده رجاء بالله تبارك وتعالى وذلك نجاه الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين. وكذلك أيوب لما أصابته البلوى أضرب برجلك هذا مغتسل بارد قام ما فيه شيء. محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ونظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا بكل طمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبو بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. فالإنسان إذن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى.

لا شك أن الكمال لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل الخير في العباد بحسب ما يكون من غالب الحال، فإذا كثرت الحسنات وغلبت على السيئات فهذا يدل على خيرية الإنسان، فإذا كثرت وظهر ذلك حتى أصبحت الإساءة قليلة جدا فهذا يدل على زيادة في الصلاح وزيادة في الخير، وليس هناك أحد يسلم من الذنب، ولذلك أمرنا الله عز وجل إذا أذنبنا أن نستغفر وأن ننيب وأن لا نيأس ولا نقنط من روحه ورحمته سبحانه وتعالى. فأخي الكريم، إذا وجدت الله يوفقك إلى الأعمال الصالحة استكثر من حمد الله وشكره واعتقد الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم هذا الذنب الذي تبتلى به فإنه تعامل الله فيه بما أمرك أن تعمله فتستغفره وتتوب إليه ولو أصبح يعاودك ملايين المرات، لأن الله أمرك إذا أذنبت أن تستغفر. ويأتيك الشيطان وخصوصا بعض الذنوب في الخلوات، وهذا يكثر سؤال كثير من طلبة العلم بل ومن الأخيار، حتى إن بعضهم يتهم نفسه بالنفاق وربما والعياذ بالله انتكس عن طاعة الله، وهذا من عبث الشيطان. هناك فرق بين أمرين: الأمر الأول أنك إذا فعلت الذنب مقدته وكرهته وتمنيت أنه ينزع منك بالكلية وقلت من قرارة قلبك أستغفر الله وتبت إلى الله وعقدت العزم على ألا تعود وأخذت بالأسباب التي تعينك على ذلك، فلو عدت بعد ذلك عدت بنفس الذي كنت عليه من الاستغفار والتوبة، ندم والإقلاع على الذنب وعقد العزم على عدم العود، لأنك لا تدري متى يدهمك الموت، فلا تلتفت إلى هذا بمعنى أنك تقول إن هذا هو النهاية وأنني إما أن أستقيم استقامة تامة كاملة وإما لا، ليس هذا في الشريعة، بل كن على يقين بأن هذا الذنب تستطيع أن تشتري به مرضاة الله وأن تحرق به عدو الله.

0: والله ثم والله لن يبلغ العبد الكمال والتوفيق حتى يسلم لربه تسليما كاملا لا في والد ولا في ولد. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم جاء الفرج. وكنت ما دعوت لكني كنت والله لا أتصور ساعة أفجع فيها بوالد أو والدة. فلما كتب الله عز وجل وشاء الله سبحانه وتعالى من توفيق الله للإنسان أنه إذا أصيب بالخير أو الشر أن يسأل أول ما يسأل ما الذي يرضي الله، يترك عنه العواطف ويترك عنه هوى النفس، أول ما يفكر في ربه، أول ما يقول ما الذي يأمرني الله به حتى أفعله وما الذي ينهاني عنه فأجتنبه. فلما جاء أمر الله عز وجل سألت نفسي: من الذي رزقني أبي ومن الذي رزقني كذلك لما توفيت الوالدة رحمه الله، من الذي رزقنيهما، من الذي أعانني على برهما، من الذي مد في آجالهما حتى تمتعت برؤيتهما، من فوجدت كل الأمر الله الله الله، ما وجدت غير الله. فقل سبحان الله العظيم، أين أبي وأمي من الله، والله هان علي كل شيء، والله لن يستطيع الإنسان أن يجد لذة هذه الحياة حتى يعرف معنى العبودية لله. لأن الله ما خلقك لأبيك ولا لأمك ولا خلق أباك وأمك لك، إنما خلقك وخلق أباك وأمك والخلق لعبادته وتوحيده. لا تغالب القدر ولا تقول أدعو أني أموت قبل أبي أو يموت أبي قبلي، أبدا، هذا كله اتركه لله. سر ربك التوفيق، سر ربك أن يرضى عنك في أبيك وأمك في والدك وولدك، دائما تفكر في هذا. وإذا نزلت المصائب الفجائع والأمراض والأسقام بمن تحب فاسأل نفسك ما الذي يرضي الله جل جلاله. وإذا رأيت في حبك وأهلك ما يسوءك ويكدرك وجاء الشيطان ليشغلك بالعواطف فأوصيك بوصية فيها خير عظيم لك، وهي أن الإنسان إذا رأى في أبي في والد أو ولد أو من يحب ما يكره عليه أن يتذكر شيئا واحدا، وهو أن الله أرحم بهذا المخلوق منه. ترى في ابنك ترى في بنتك ما يسوء ما يكدر وتبذل الأسباب، فإذا بذلت الأسباب وعالجت ومضيت عند الأطباء وقدمت ما تستطيع، بعد هذا لا تغالب القدر. إياك أن يستولي الشيطان عليك فيلفظ اللسان بما لا يحبه الله ولا يرضاه، وإياك أن تتبع هوى النفس ما تهواه. لا، بل قل كل ما ترى، أنت ترى ابنك يتعذب في الآلام والأسقام وترى الولد والوالد، تتذكر أن الله أرحم به منك. حتى إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين وأقبل أباك الذي هده السكر والضغط والأمراض والأسقام، ورأيته لما قام فسقط، رأيته لما ولما، حتى إنه لم يستطع أن يحرك يدا أو ينبس بلسانه، حتى إذا نصبت نشرت الدواوين والصحف وأقيمت موازين الآخرة، ورأيت مثاقيل الحسنات التي كتبها ربك له، تمنيت أن حياته كلها في هذا البلاء. لو رأى العبد ما عند الله من المثوبة لأهل البلاء لنعمت عينه. ولو أن أهل البلاء يوم القيامة لما ينظرون ما يكون عند الله من المثوبة والأجر وما عند الله من الحسنات والخلف، يتمنون أن حياتهم كلها كانت بلاء وسقما وألما. إنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو أرحم الراحمين وهو إله الأولين والآخرين. فلا تغالب ربك، وعليك أن تتبع السنة، هدي الكتاب والسنة، من الصبر على البلاء وسؤال الله الثبات في برك لوالديك، هذا الذي أوصيك به أولا. أن تعتقد الفضل لله أولا وآخرا، أن الله أكرمك ببر الوالدين، وأن تحمد الله وتشكره على هذا الفضل، وقل اللهم لك الحمد أن رزقتني أبا يعينني على بره وأما تعينني على برها. كم من طالب بر غلقت في وجهه الأبواب، وكم من ابن يتذلل لأبيه فيصفعه أبوه على وجهه. فإذا رأيت من أبيك وأمك ما يسرك فقل اللهم لك الحمد يا مقلب القلوب أن قلبت قلوب قلب الوالدين شفقة ومحبة لي، واسأله أن يديم عليك نعمته وأن يزيدك من فضله. ثم سأنك قدمت شيئا لوالديك فلا تزال بخير ما احتقرت نفسك، ولا تزال بخير ما اتهمت نفسك بالتقصير وسعيت إلى الكمالات، ولن تستطيع أن تصل إلى ذلك كله إلا بالدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وصلنا بوصلك يا خير الواصلين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره بعفو وعافية، وأحسن عمله وقوله وفعله يا رب العالمين. اللهم أحسن لهم الختام بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا في البر أفضله وأجزله وأكمله وأخلصه لوجهك وأعظمه زلفى عندك. اللهم إنا على بر الوالدين أحياء وأمواتا.
1: سيجعل الله بعد العسر ميسرة، ويجبر الروح بعد الحزن واليأس، حتى تقول وقد طاب الزمان لها، شتان بين شعور اليوم والأمس. إن البشائر في الآفاق دانية، يوما ستهطل بالأفراح والأنس. لا عسر إلا ونور اليسر يتبعه، كالنور يولد من إشراقة الشمس. وعد من الله في التنزيل أثبته، فلتطمئني لوعد الله يا نفسي. إن القلوب إذا ضاقت فإن لها في سورة الشرح سلوان من البؤس.
2: حماد بن سلمة إمام من أئمة أتباع التابعين يقول والله لو خيرت يوم القيامة، يقسم يقول والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي، والله لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أمي وأبي. والله الذي لا إله إلا إن الله أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. كيف الله جل وعلا يقول إن الله خلق 100 رحمة به أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق. صوروا كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة، الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور والسماك والأسماك كل شيء. قالوا وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها بهذه الرحمة، رحمة واحدة، وبها رحمة أمك بك، رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم. وأبقى الله 99 رحمة ليوم القيامة. من تريد أن يرحمك؟ أمك أو الله سبحانه وتعالى؟ من تريد أن يحاسبك؟ ولذا قال إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن نرجو رحمة الله ولا نرجو رحمة غيره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. ولكن المطلوب فاستغفروني، ولكن نستغفره بانكسار، فاستغفروني أغفر لكم. صفحة طويت. عمرو بن العاص أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني بعد 20 سنة من البعثة، أسلم هو خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمرو مد النبي يده ليبايعه على الإسلام، فقبض عمرو يده، فالتفت إليه النبي مبتسما قال ما لك يا عمرو، لماذا أنت متردد؟ قال أشترط، عندي شرط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. كان عدوا لله ورسوله، وهو الذي ذهب إلى النجاشي يحرضه على طرد المسلمين من الحبشة أصحاب الهجرة، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد. قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، تجب تلغي تذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات، مد يدك فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، كان صادقا فيما قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغفروني أغفر لكم.
3: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aizan-ı Khoşev-i Sanslay-i Khayper Verdigat-i Levi Bertevamin. Neser güftüq ve kredinu şuru ve kredini pırsakani roş. Bireze ki pırse, aya yekhte kredini acil vata khasandini harama ya halal. Betaybet asıb. Birezan, ima alayın acil. Kuy ajalakan khay perverdigar lepena u barjawandi murofakan adrusti kirdun wa awana sudyan bojiani murofakan haya bashewaze ki gishti har shewaze ki bakar henan bo am ajalana sudi zatir be bo murofakan rega pedra o murof bika bo numuna baran ga aw haywanani goshtyan akhure agar amana khasandinyan be betamai awi ka gosht zatir be grin goshtyan khoshtir be tami goshtyan khoshtir be hech ishkale ki shar'iniya او اجلانی که بار برن اگر خسان دنیان ببیت مای اوی که امانه بار بر دنیان باشتر بی سلارتر بن جرایلتر بن هیچ اشکالی که شرعی نی اوی حرام لمسله یا اوی که امانه ببی هود امکاریان برابر بکره یعنی انسان تو بزانی ام اجلا بمشی وازه تعذیبی ادی و لم حق فطری و سروشتی که خواه پیدا و ببشی اکی ببی اوی سودی که هبه اما اجت خانی حرامه اگر اگر سودی کن هبه و اما بزنی لری زانستی لری بکارهنان لری بزیان بون خساند نکه اما سودی زیادتره با اما و برجوندی اما زیادتر لواهای و حیوان کج بکمترین شی و تعذیب امکاری و بکنیش اشکالی که شرعیه خساندنی اسب و گاو امانه با اویک جوتیان پی بکری با اویک باریان پی ببره و گیر رایل بن لاسار و سرکیش نبن بغران بن اشکالی که شرعیه بلا مگر بیهوده بی حرامه و درست نیه چکه تعذیبی حیوانه که ببه سبب برای زشکه پرسه کسی اگر نخوشی شکری بید نتوانید بر روژو بید دبید بیگریت و دوی رمضان یا تنها فیدیه داداد امینیت و سر جوری شکرکه اگر شکرکه شکری که مزمینه و به هیچ کاتک ام کسی نتوانید بر روژو بید روژگار کرد بید یا دریش دنیا سرد بید یا گرم ام توانید روژو گرتنوی نیه و پزیشکی که سپاری مسلمان امی پی علی کتو بوت نیه با روژو بی ام کسا با روژو نابه و فیدیه ادا بلا مگر هاتو ام کسا بتوانی لکاتی که ترا یعنی اسا دنیا گرما روژو روژگار دریجه نتوانی با روژو بی دکتور پیلقی چه کلزستانه بیگره و او کات ابی بیگره تو یا اسا شکرکی بونمونه کنترول نیه دواتر شکرکی کنترول بی دکتور پیلقی اتوانی بیگره تو بیگره تو لبرو امالین اما اکویت سر رئی پزیشکا برای زکان اگر اوان بن خوشکان یان گود و پزیشکان مسلمان بون خویان دیندار بون پابند بون بس نورکان شرعه و شارزاو پسپور بون لبواری خویانه اوان فتوا ادن بون خوشکان یان بگرتنوی یان گرتنوی روژوکان اگر اوان گوتیان میگرنوا او کاته فیدیه بدن وتل هم ناتوانن قد ایو ناتوانن فیدیه بدن اگر وتیان ایستان ناتوانن دواتر اتوانن بیگرنوا فیدیه مدن دواتر روژوکان بگرنوا برزشکا پرسه برستان اگادارن العراق دا مزراندن بو درچوانی تندرستیه ایم وگ درچوانی شادی کرکوک لبغدا بو دا مزراندن نو من گراوتا و فرمانی دا مزراندن من لوزاری تندرستی عراق و بو درچو بلان پاریزگاری کرکوک ببیانوی اوی که نفوس من دروی شادی کرکوک و دا مزراندنی را گرتوین ملکاتک دا یک فرمو تایید سکن من کرکوکا ببریاری حکمت عراق و وزارتی تندرستی عراق امنی دا مزراندن من حیو دام نشان من بلاو کراوتا و خلق یه بپاره او که شی حل دکاو داده مزدیت آیا توان بار دوین گربو او که شی پاره بدین لپارزگاکانی دی که عراق به هیچ شوازه که شی اویان نیه که نفوس دروی پارزگا بید تنها امری دامزان دکت یا بسه اما علین اما ما فیکی شرعی خوتانه اگر بم شوازه بی که در پرسیارکه هیا تنها پارزگا و نفوسی پارزگاکا گرنگ بی دواتر تو لدروی پارزگایا لقضایا لناحیه که اما گرنگ نبی و اما ظلمیک بی لئیو بکری ما فی خوتانه ام حقا بدست بینن به هر شوازه بی بو اوانی که امکارتان بو اکن ببرتیل یا بارشتیک بو اوان حرامه بو اوان ریگه پیدراونی بلا انسان ایمه گوتو مانه هر همیشه انسان اگر پاری دا بو گیشتن بحقی که خوی ببی اوی ظلم لخلقی تر بکا و ما فکر ما فی خویتی بظلم نایدنه او بو ام نابی ببرتیل او حقی که مشروعتو اتوی پی بگی ظلمی کدلی اکن ام ظلمه لسر خود لا ابی بپاره بلا اگر نا ام حق شمولی تو ناکا یا خلقی که لپیشتر لتو ام حق بیگری تو تو اتبه حقک بو خود بسنی یا ما فی خلق پیشل بکی او کاته مچ تخانی برتیلو بو توش حرامو بو کسش پارک و رگی حرامه بپی او کله پرسیارکه هاتو او ما فی خوتانه ام حق پی بگن و دا بمزلن لبروی نفوسان کرکوکو ام مرجی تانیه بیانو تان پی اگر بو داتان مزلن برج چکا پرسه لکاتی بروجوبون سیری دیمنی نشیاو بکید کببیته هوی او هات نو ببی مبست حکمکی چی طبعا یم علی مریزان روجو پایپر وردگار کا فرمی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روجوب اوی امنه هلی روجوب اوی انسان و انسان کبر روجو ابی مفروضه کوی هستورکانی بروجوبه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث کا کافر می من لم يدع قول الزود والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كسواز لقسي هل بستراو كسواز لكاري هل بستراو خراب نهيني خواتش بي مستيبا وهي كأو خويتينو برسيبك يا لحديثك تراك أفرمي أفرمي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش أفرمي هندي روجوان هي أويل الروجو كيان بوان أميني توتنهاتي نيتي برسيتي واتحيج باداش تقلاي خواي بروردقار بقسمت نابه وحتى لحديثك يا كافر اذا كان صوم يوم احد يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب اگر كسيك تان روجك بروجوبون ام كسب باقسي خراب بدنيانيه اجا وننيتوا كاري خراب نكات اما برزان تو چون بروجيتو علي سيدي فليمي نشاوكيد وتو كواتتو چويت بروجو تو چاود بروجو نبي وهستور كانت بروجو نبن او روجو چ روجويكي بي اوتري كواتا إما ألين أجر كسك بروجوبه وسيدي أمجور فليماني كرت وبدياري ودانيش توشي حالتي أو هات نو بروجوكي بطالة كروجوكي شي بطالة أما دو تواني هي كم بعمدي روجوكي شكانوا شكو أزاني أم حالتا أوي بودروس أكا باشا دوام أم كسا قناهي كي قوري كردوا سر رأيوي كروجوكي بطالة قناهي كي قوري شي كردوا باشا دواتر بوي هي بروجو بيته ويا نا علماء خلاف يعني هي لسروي كايه كسك قال بعمدي روجو شكان بوي هي بروجو بيته وما علي احتياطا روجو كبقدوا دواتر وكيت بازاري خوا خاي پروردگار تاچن قبول هيك يا قبوليناكا بلا امكاره وازلي بينه بريزكم يعني امكاره بتايبتي كتو خوت علي بوي ام فليمانو كارك كسكتو شم حالته ابي ام حالته جواز لوي اما جالي واحد كسكا سيدي ام فليمانه ناكات بلام دلغه یک دیه بمیش یا بلام انسانکا ام حالتی زور با قوتا حالتی سیکسی زور با قوتا مجرد بیر کردنوه یکی کم که بمیش کاده توش حالتی اوهات نوی اکا و غسطی لسر واجب اکا الین ام کسا روجوکی بما باشا بطال نابیتو بو بطال نابیتو چکو که وای امیسا اگر کسی لخوا توشی ام حالتا بی لا ارادی روجوی پی بطال نابیتو کسی کش لا ارادی بدلغه یکی کم یا لبازاره کسی که تو تپیش چایی باشه، ام زور بینی نه نکرد تو، زور دلغی لعنه بود. بلام حالت که زوری بوده نبود، توشی حالتی آهات نبود. الان ام کسر روزوکی بطل نبیت و آسایه بر دوامی بر روزوکی با. بلام اگر دنبی نیشه بدیاری و یا دلغی پی ولی با خوی بیری که قولی لیب کات و دنبی نیشه و خوی توشی حالتی و روزاندن که آیی بیت و ام کسر و جوای بدست، ام حالتی توشی خوی کرده بی و روزوکی بطل و گناهی که گوریشی کردو. کاتابه آقا من لروجو کان من بیو که عرضم کردم روجو بو اویا روشتی انسان و اخلاق انسان و لعینی درونی انسان ریک بکا دامزراو بکا لطاوان دوری بخاتوا توشی حالینکا نگ انسان به معیدی با روجو بیتو بلامچایی برسیکا یا نفسی برسیکا و بچه کاتی روجو که بمشت بطالانو بخرج با یکاتی که مفروض او کاتکانی روجو بذیکرو یادی خواهی پروردگارو قرآن خوندنو کاری چاکو بسر بره آقا تان لروجو کان تان ببرزان چونکه انسان با مال با خساری دنیا و قیامتیش نبید. برای زشکا پرسه من خیزانم موچخوری حکمتی عراق دا بشکردی موچکانین الکترونی و دا چه تسر حساب بانکی که یعنی. لبانکی رافیدین که تک اچید لیکی لبن فذکان پارک را اکشید بانک عمولی خوی ورده گرید پاشان اونو سینگیش به همان شوه عموله ورده گرید برا کشانی پارک حکمی او عموله چیه جائزه بو شوه بلا جائزه هیچ مشکلی نیه بو چونکه ام منفذانه اچین او پارانه لبانک ورده گرید موچی موچه خوره کنن دهن هنن با قضاو ناحیه کن باشه لجاتی موظفه که خوی تکسیک بگری و بچه لبانک معاشکی ور بگری که کلفه یکی زوری لسر دروسه که خوانی منفذه کنن چن پارکه دهنن کار آسانیان بو اکن پارکانین لشوین و زیدی خویان تسلیم اکن اما منفعه که بو هر دوله لبرو هیچ گرفتی که شرعی تانیه و او عمولهی که ایو ایدن بخوانی منفذه کن گرفتی که شرعی دروس ناکن برزش که پرسه قرآن خویندن لسر قرآن ببيدزنوش آية دروستا إما علي النخير لسر قرآن خوين دن أگر كسكا قرآنك بدستا وبقدي ببيدزنوش شرعينية بيخوينة انجا بو فيربون بي بو خوين نو بي بو مراجعي حفظ به بو هرشي به شرعي نية بلام اگر هاتو اما لبر به يا بو نمونة لسات شاشة كي تلفزيون يا ايباد يا موبايل به هج مشكلة كي نية امام النووي فرمي اجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والافضل ان يتطهر لها افرمي زانايان بكوي دنك قتيان قرآن خين بويحي قرآن خينه واتا لبري به يا بو نمونة وكو عرزم كردن جويلية بقري يا بو نمونة لسر شاشة بيخويني توا أما هيك كشيني على هرتشن بو أم حالتش باشتر وايد دزنون جيها به بلام إشكالينية بلام دستي وداني بهيك شوازك زانايان لقلينين شكو خواهي برود قال لقرآن أفرمي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أم كتاب مكنونة باشا أمريكا خواي بروردقار باسكا أم قرآن كريم لكتاب مكنونة أما باسي لوح المحفوظ نية بو شكا فرمية تنزيل من رب العالمين باسي أم كتابة أكا كهاتو تخوارو بو إيما ما دم باسي أم كتابة أكا أم كتابة أكا فرمية لا يمسه إلا المطهرون إمامي نووية فرمية فوصفه بالتنزيل يا فرمية فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا كواتا الله ما دم خواي بروردقار وصفك بتنزيل ما بستي أو قرآنيك لبردستي إيه مايايا أم قرآنش خواهي بروردقات بواضحي أفرمي لا يمسه إلا المطهرون وعلماء استدلال بو حديثي شكن كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كتابك بو عمري كري حزم نوسي تايا نوسيبو أن لا يمس القرآن إلا طاهر كسيك دس لقرآن وندا أقر باك نبي وأقر دزنجي نبي إمامي نووي لمجموعة حديثاً أفرمي واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة واتا أمر أي أم صحابة بريزانب وكسش مخالف يا نبو بويك كسك دزنجي نبي بويني دس لقرآن وبدا كواتا خوش ويستان أقر دزنجي تان نبو ويستان قرآن بخينن دس لقرآن ومدن لسر شاشه يكي زيرك بيخينن يا لبر بيخينن اگر ويستان دس لقرآن وبدن بعد دزنجيشتان همي اوجا قرآن بخينن برز اجكا اپرسه من قوم لما مصايا يكي آيني بو ايوز سالان الزكاة بزير اخاملين رابلام امصال بزيو بو يبرك واي اي اگر واي اتواني امصال اشار بحسابي بار سال حود مليون نصابي زكاة بدا او برأي لجني فتوى دياري كردو قطعية نخير أو بري لجني فتوى أمصال دياليكة قطعي نية والنبوة وناشبيت وإنما إما ألين إما دو ما أصل ما نحي بوش كان نوي نصابي زير وزيو إيش يقولوا دو أصلي كهمانة أويا كزيارك بخوي بشكيتو إيش يقولوا أنا زيو بخوي بشكيتو بارا إما قياس بقياس حكم كيبان وردقرتوا قياس يبكين لسر زير يا لسر زيو هردو قياسك واردة إما ألين قياس بزير بكري إستا شونك زيو أمرو لدنيايا أو قيمة شرائي خوي نماوا وزيو هش كاري جريه كي لسر أبوري جيهاني نماوا تا إما پارا بزيو بشكيني نوا هلا بروي إما ألين أصل وايا بزير بشكيتوا بلا قوي لجني فتوا كردي أمصال كبزيو شكاني وهركز بقوي أوي كردبه قناه بار نبوا احتياطي كردوا لو أنا پاري كي خيري زياتر دابي لوي كأصل وايا مستحقي بوا اگر کسی که بزرگ شکانی بیتی و دیسان او گناه بار نبود و اصلی شوای بزرگ بشکه تو برزان چون که او پاره ای که لجنه دیاری کرده بود امسال زور زور کم بود یعنی به شوان زیگه بود کسی اگر 2 میلیون دیناری هبی ابوای زکاتی باید اخری که لن ملاتی ایمه یا 2 میلیون دیناری هبی دولمنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمید تو اخذ من اغنیائهم و ترد فی فقرائهم لدولمن دکان یعنی ور اگیره ادیت و بحجار کان یعنی اجتهادی لجنه فتوا بود لجنه فتوى ما علين خلقه كي زانا وخلقه كي عالم دل صوز وخمخوريان هيا اوان ديار اخوات زاين باتو بيان باش بو بو بشكيتوا رأيك يان هلانية رأيك يان مقبولة بلام ما علين اولات الواي بزير بشكينينا و بو اوي خلق ناچار نكين كخوي هجار بي زكاة شيب چه تسر برز اشكا اپرسي بنو هاوريكم امانية بجداري كورسي كي اونلاين بكين نرخي كورسي كي 600 دولارا بور کسی که بجداری بکن بلام امکانیت من نیه هل یکو بجا بجداری بکن اگر من بجداری بکم دواتر ویدیو کانی کورسه که بنیرم بو هاوره یکم و هل یکو 300 دلار بدین حکمی امکارت چونو چیه طبعا برزان اگر هاتو کورسه که ریخرانی کورسه که ماموسای کورسه که بله ام حقیبه ام خلا تایبه تبو کسانی که پاره ادن و بجداره بن و مافیا نیه خلقی که لگال خویان بجدار پیب کن اوقات شرعینی ایو او کار بکن چکا ما وکو عرض بان کردون ملکی فکریا ام کسا ام درسا علیتاو ایدا بو کسانی که پار ادن ایو بشن دو کسو جا اگر ام امر ایوابی اوقات دوانکا بن بدا بو چکا اگر بو دوان حلال بیا بو دیش حلالا نک تو هاو ریگ تو ده هاو رید بچن اوقات قیمتی کورسکا نامینه کورسکا تو مارا کری بلاو کریتاو باشه او کسا ام ملکیت فکریه لدس ادا و ایمه زوتیج والامی ام جوره پرسیارانه من داوته گوتو بانه شرعینیه مجمع فقه اسلامی درباری ام بابته علی ان حقوق التالیف والاختراع والابتكار مصونه شرعا ولاصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها كواتا الين اما في داهنانو اما في بونمونه ملكي فكري ام بابتهانه علی اما حقيقا شرع ايداب خاونه كان يعني بو خوان ما في باكاريانان يعني هي واو شوازي خوان قناعتيان بيت ريغي بي ادن مادم كورسكا واي كابيكا سكا خوي بارا با بو وي بجدار بي شرعينيه يما بين بارا يكيك من بيدا دواتر كورسكا بدين بچوار كس وكو بلي بجدار بون و سيستم يا بيرو پروگرامي كورسكا ور بگرن ام كارا كاريكي شرعينيو ميكن برز اشكا پرسي كفارتي وعد شكاندن لن برامبر خوات شيا انسان اما علين وعدان بخوا دو جور وعد مان هي عهد يك مان هي وعد يك مان هي بخوا ايدين بلام وعدك بو تاوانا يعني كابرا سوينيك اخوا يا نزليك اكا علي تم قصرك الفلان كز ناكم فلان كز برايتي ماميتي اموزايتي دراوسيتي ام نذرة و ام عهد عهديك باطلة اصل واي انسان نيكا دواتر امينيه توا اما عهدكاني كردوما اگر عهدكش عهديك باش بو كردوي چاك بو او بابيكا امين يتو اگر عهد يك بان كت نمان توانين پيوي بابند بين باش شوابو پيوي بابند نبين يعني حرام بو عهدكي كردبو بان وكو قوت بان صلي رحمي تياب چرا يا وكو قوت بان كرديني كاريكي حرام بو اصل وايا بم عهدو بابند نبين دواتر امين يتسلوي اي اما مجرد عهد بو يواتو تو مانا بلين يك بان داوكا نايكين يا سوين مان خواردو كنايكين اگر بس بلين بي شكاندني بلينك اشكالي شرعي دروس ناكا اگر بلینک سوینی پیو بیو تو بتمن بخوا او ناکین او کاته ک بلینک مان اشکینین ابی کفارت سوینک بدین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودی که فرمی فرمی انی والله لا احلف علی یمین فارى غیره خيرا منه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير افرمی من سوین بخوا سوین ناخم انی لا احلف علی شيء سوین ناخم نسرشتیر دوات بوم در کویکا سوینکا لباش نیه یعنی غیریش سوینه که باشه سوینی خواردو که هم کاره ناکه بلان بی که باش تره که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه کفارتی سوینه که ادم اچم او کاره اکم بو اوه ایما خو مردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوی قد شتیوائی کرده به بلان بو اوه رینموی ایما بکه ایما هندگ جار کسی که سوینه که لسر خوی خواردو گناهی که گوری لسر خوی کردو بمال قصنا که لگل او حقیقی لای نای داتوا بونمونه والحاصل كاري كي اواي كردو خير يكي نايوي بيكا على من تازه شنو مقاردو اي مالين بريزان اما فرمودي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي من اگر شنو بخوم لسر شتيك دوات بوم در بكوي غيري او شتا باشتري لو يسور من سر خواردو كفارتي شنو كم ادم اچن بو كار اكم كواتا وعدان بخوا وش كان ديني وعدك امينيتو سر سروشتي شتك اگر او شتي وعد الدواء بخواني كي كاري كي باشا وعدك بشكينه برو كارك بك هيج گلان بار نابي اگر سوند لسر خواردوه کفارتی سوند کد بده وعده کد بشکنه و برو کار کب کرده و کخیره انشاءالله نگونه باره بی و خیلی که گوری شد با انوسره برای زیچ که پرسه رواندنوی قش تا چند دروست لروی شرعه و ایم علین رواندنوی قش اگر هاتو قشکر رو تابیتوا یا قشکر کچلبو به هیچ اشکالی که شرعی نیه و ناشت خانی تغییری خلقی خواه أي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كافر مي لعن الله الواصلة والمستوصلة أما أو كسالن كخويان قجيان هيا بولان بوز ياتر جوان كردني قجاك أجن قجي بيو الكين قجي كتر أهن أهن بيو الكين من حكم بارك وكم باس كردوه لا محاضرة ترى لبرو إما ألين أقل إنسان قجي روانوا لبرو إيكا عيبكي هيا لسرا كقجي روتاوتوا كتشلبوا يا بونمونا أصلع بو مي بيو نماوا اما علی هنچ گرفته که نیه قشبو او حالتانه برویانی ترهو حدیثه که عرفجه حدیثه که واضحه که لوتی پری بوله یکی لغزاکانه لوتی که زیوی دانه لوتی که بوگنی کرد دعای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم امری پیکل که لوتی که آلتون دابنه اما بوشار نوي عيب هيج اشكالك يعني وناشته بابي تجميله او يك بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم نهي ليك الواصله والمستوصله ولعنتي لسرك او اوجونك سانا كقجك قجيان هي خوين وقجيان عيبارني سريع نروتا وبلان بوزيات كردني جواني قجك قجيان دريجكن وقجيان بشوازك كن كسيب برانبر لخشتبره برزيشكا برسي برسي امخنت كاري كوليج بزيشكي كانين زوجر بو مبسی فیربون پیویست وینه بکشین لسر آیپاد یا خود ورقه آی وینه کشکان بچشه وازیک درست وینه کان لوانه وینه جستی مروف مندال اندامکانی جسته بید همو وینه کشانیک بو ایو بمبسی فیربون درسته هیچ سنوریک هیچ هیلیکی سور بو فیربونی ایو نیه بلان بمرچیک بو فیربون بی اگر بو فیربون نبی او کات حکمی عام ور اگره باوی که وینه کشانی مروف بدست اگر کامل جستی مروف که به حرام و شرعینیه بلا ما قلت انها او بشي بكبي ناجي سدي هتا وكو ايرا وين بكشي والله اعلم اشكاليكي شرعي درست ناكا بلا بو خردن بو فيربون هيج اشكاليكي شرعي نيه بريز اشكا برسي من فروشاري ميوم هنديك جار كميو د فروشم بها ولاتيان ميو كوادر د شيك دي كشم 2 كيلو برتقال د كشيت بو كسيك تشل تاكو حفته غراميك كم دبيد واش در د شيك زياد دبيد بلا مكاتي كدي كشيت اگر بیتو پرتقال اچکی بو زیاد کی اوا قرز در اچیتو استفاده نامینه والحاصل امر برزا ام الین ام غرامانی کی حیا اوی کناتوانی خومانی لی بپارزین یعنی ام الین چشانک د غرامی کما هر پرتقال کی تی کی 50 60 غرام زیاده کا او کاته الین تیمه کا بکابراج بلا بلا د غرامی کی کما گردم ازاک بلا اگر تری به او کاته ما تری اتوانی با د غرام زیاد کین اگر هنجیر به اتوانی د غرام کی بو پرکی نوا لبرو ایما الین مفروزه ایما که کشانو پیوانه اکین پر با پر کشانو پیوانه بکین با خلق اگر هاتو شتک وادر اچو که اگر ایما تنازل نم حقی خومان بکین قازان جکا من ابا چکا وکو جناب دلی اگر ده غرامی کن بی پرتقاله کی تیکی بجار یک 20 غرام دی بلای اوا او که تالین نا پی بلای بلام بلام ده غرامی کن و گردم آسا که یا لده غرامی که من 250 دیناری بو بشکنه اوی که اتوانی حقک بگیرید و بگیره اوی که حقک ناتوانی گردی خود بکابره آزاد که اما شرعیه نکتو اما بو خود ببی اوی کابره بزانی آگادار به بو خود بی شرعی نیتو حلالی بکیتو بلای که چکا بدای ما حقی او بیا بلای منه ناشتیو اما کبرای برزم اوی که اتوانی با دو سو اما کساب بچوکترین عملی کار پیکره من 250 دیناریه اگر لسنونی 250 دیناره او غرامانی که کمکا بوی بجره و لسعره اگر لوش كم تر له 250 و ناشتواني بو قربي كيتو بي بلي با گردني ازاكه برزيش كه پرسه لشونيك ايش اكين پشكينين بو خوردن و خوردن و دكرت لگال يا پشكينين بو بيرو مشروبات كحوليش دكرت او ايشو پاري يما حرام يا حلال يما علين او كسانتان كه پابندن به حكم شرع او پشكينين بو امانه مكن و كيشانو پيوانيان بو مكن چكه مكاري كه حرام و دهاته كه شي حرام اويتر اويك حلاله اشتكاني ترن اتر حتى اي واجر كواليتي كنترول بالمنازل برسيارك وبريزيك برسيارك يكردوا لتشوينك ام انشاءك بلام اي ما الين بشكنينو كواليتي كنترول وداخل كردنو غمر كردني عرق ومشروبات همي حرام داهاتك حرام او باريك حرام او دروسك حرام او اي فروش حرام او اي اخواته حرام او يسلم زكيده اني شي في حرام همو ام نخر حرام همو امانه لعنتی شان لیک دا وک لعنت تنها بو تاوانی گوره هه له شرعه کواته همو امه تاوانی گوره بو خوتن لم کاره به پاریزن کاری وا مکد برزش کا پرسه اپرسه جنو پیو یک دو من دالیان هه که شیخ خزانیان هه بو پیو که حتمن کنا توانی خزانو من دالکانی به خوب کا سر پرشتیان که هوکاری نی توانی نکش خوارد نوې ماده کحول یکانا کچن صالیکا لسلی بردوامه ماوی 4 ساله جنکه داوی طلاقی کردو له دادګه کې سکیان داخستو جابونه کوروینه دال نیوانین اساکه سوکاری پیاوکه دلن ام پیاو مشروب نه خواتو چاک بوته داوی جنو من دالکان دکاتو پښتر خزانه کې نه د چو بولای استا خزانه کې دی بګرته لای الی آی استا د توانه بشنه ولا یک طلاقی کوتو یا نه کوتو چونکه له بعضه ما مساګیو مالی بو دلن جنو مت بو 5 ساله یک نه بن طلاقی دکوي اما تاسو راسته شتیوانی باور نکنید با مسایی که برزیش اما یک گوته به برزان جنو میرد 20 سالش لای یک نبن طلاقی ها نکه به لیکتر بمرجه وشی طلاق بدمی پیاوکه یا نهات به وژنەکە داوای نەکردبێ. ئەم بەڕێزە بەپی ئەمریکا هەیە ئێوە سکاڵاتان بردوێتە بەردەم دادگا، دادگا نەگەشتوێتە ئەو قەناعەتی کە جابوونەوەکە بکە. باشە، مادەم بڕیاری جابوونەوەی نەداوە کەیسەکەی داخستووە، ئێوە هەر ژن و مێردن بەیەکەوە. کەواتە هەر کاتێک بتانەوێت ئەتوانن بچنەوە لای یەک تەلاقەکە نەکەوتووە علاقەکە وەکو خۆی ماوە. بەڵام هیوادارم جەنابت ورد بیت لە پرسیارەکەیە مەحکەمە تەلاقەکەی نەخستی بێت، چونکە مەحکەمە تەلاقەکەی خستە بێ ئەو کات تەلاقەکە وتووە ئێستا ئەبێ ماری کاتەوە. باشە، بەڵام ئەگەر مەحکەمە تەلاقەکەی نەخستی بێ و کەیسەکەی داخستی بێ و نەگەشتی بێتە قەناعەت بەوەی ئەم حاڵەتە موجیبی جابوونەوەیە، ئێوە 10 ساڵی کەشوا بمێننەوە، مادەم تەلاق لە بینتان ناڕووی نەداوە هەر ژن و مێردن هەر کاتێک بتانوێت ئەتوانن بچنەوە لای یەک. بەرزێ چکا پرسێ، دوکانێکمان گرتووە بە کرەی مانگانە بە 200,000 ساڵانە ئەبێ لەگەڵ ساحێب دوکانەکە پاری شارەوانی بە نیوەیی بدەین، واتە ئەگەر 2 ملیۆن بوو ئەبێ ئێمە ملیۆنێکی بین، ساحێب دوکانەکەش ملیۆنێک. دروستە ئێمە پاری ساڵانەکە بین لە بری کرێکە، بەڵام بەو شەرتی ساحێب دوکانەکە لە دوو کرێی خۆی خۆش بێت، واتە ئەگەر ئێمە ملیۆنێک بین بۆ ئەو بیخاتە بری 7 مانگ لە بری 5 مانگەکە، هیچ کێشەی نییە. مەسەلی کری و زەری بۆ ئەمانە ئێوە خۆتان لەگەڵ یەک چۆن ڕێەکەون و چۆن قەنەعەتتان هەیە بە یەکتر ئەتوان ئاساییە بیکەن. ئێوە وا ڕێەکەون بەوەی کە کری دوکانەکە لەسەر ئێوە بێ و زەری بە خۆی بیدا، وا ڕێەکەون بە نیوەیی بیدەن، وا ڕێەکەون بەوەی کە ئێوە کری دەماغە دەن و زەریبەکە ئەدەن، هیچ ئیشکالی شەرعی لەم جۆرە ڕێکەوتنانەیان نییە و ئازادن لەوەی کە چۆن ڕێەکەون بەڕێزان. بەڕێزێچکا پرسێ، ئەو کاتی بانگی بەیانی لە مزگەوتەکانی کوردستان ئەدرێت هێشتانی وەشەوە و بەباشی حەزب بەوە ئەکرێت، ئایا دروستە لەو کاتە دانیێژی بەیانی بکەین یا چاوەڕێ بین تا فەجری سادر کە نیو سەعات زیاتری پێ ئەچێت لە بانگی مزگەوتەکان؟ گەر واش بێت نوێژی بەیانیمان بە جەماعەت ئەفوتێت، تکایە وەڵا ئەم برابەڕێزە من نازانم کێیە، بەڵام بەڕاستی ئەمە گوناهێکی گەورەیە. بە چ دەلیلێک ئێمە ئەڵین ئەو کاتی بانگی بەیانی ئەبێ هێشتا نیوەشەوە، و بە چ دەلیلێک ئەڵین هێشتا بانگی بەیانی نەبووە؟ ئەوەی کە تۆ پێ دوایە فەجری سادقە بەڕێزان، ئەوە ئیسفیراری پێ ئەڵێن عولەما، ئیسفیرارنا ئیسفیرار سین، ئیسفیرار واتا سپێدەی بەیان، ئەو سپێدەی بەیانی کە تۆ باسیەکەی ئەوە ئیسفیرارە، ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کە تەشتیفی لە موزدەلیفە ئەمایەوە دوای نوێژی بەیانی نیو سەعات چاوەڕێی ئەکرد، عولەما ئەفەرمون کە ئیسفیرار واتە سپێدەی بەیان تەواو ئەهات، ئەنجا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم تەشتیفی بەرەو جەمەرات ڕۆشت لە موزدەلیفەوە. ئەم ئیسفیرارە ئەمە وەختی نوێژی بەیانی نییە، فەجری سادق وەختی نوێژی بەیانی نییە. بەڕێزان من بۆ خۆم دەیەها جار و لا یەزالیش ئێوە خۆشتان تاقیب بکەنەوە، ئەو کاتی لە نوێژی بەیانی دێنە دەرەوە سەیری ئاسۆ بکەن. باشە، تەواو سەیرەکەی فەجری سادق کاتی بانگەکانی ئێمە زۆر زۆر دەقیقە، ئەم فەوزایە با دروست نەبێت لەناو موسڵمانانە. وەڵا نوێژی بەیانی نەبووە، وەڵا نوێژی بەیانی نیو سەعاتی ماوە، وەڵا هێشتا دنیاشەوە. و بەڕێزان کەی ئەمە شەرعیە ئێوە ئیکەن؟ ئەسحاب ئەگەرنەوە ئەڵێن نوێژی بەیانیمان کە ئەکرد ئاهاتینە دەرەوە لە سەردەمی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، یعنی دنیا ئەوەندە تاریک بۆ فەرمین هێشتا یەکمان باش نەئەناسی دوای نوێژی بەیانیش ئەوە. لەبەرەوە ئەمە ئێوە بچنەوە سەر حەدیثەکانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، جیاوازی بکەن لە نێوان فەجری کاذب، فەجری سادق، ئیسفیرار و ئیسفیرار. ئەمە چوار قۆناغی ڕۆژهەڵهاتنە. باشە، ئەو قۆناغی کە نوێژی بەیانی پێ ئەبێ قۆناغی دووەمە کە فەجری سادقە. فەجری سادق واتە ئەوەی کە خوا ئەفەرمی حتا یتەبەینە لەکوم الخەیط الئەبیض من الخەیط الئەسود من الفەجر، سەیری دەمکەلکەن لە ئاسۆ جوان بۆتان دەر ئەکەوێ کە کاتی بانگی بەیانی فەجری سادقە. لەبەرو ئەمە فەوزایە، ئەمە بشێوینانەوەی لە نێوان موسڵمانانە نوێژی بەیانیتان بە جەماعەت بکەن لەگەڵ خەڵکا لە مزگەوتەکانە. ئەم هەموو خەڵکە لەسەر باطل نییە و ئێوە لەسەر حەق بن، بەعکسەوەیە بەڕێزان. ئەمە فەوزایە، وازی لێ بێن. بەڕێزێک چکا پرسێ، پێش زەواجکردن ملحید بووم، زینام لەگەڵ خێزانی خۆم کردووە، پاشان زەواجم لەگەڵ کرد و دوای ساڵێک لە زەواج خوای گەورە هیدایەتی دام و تەوبەم کردووە. ئێستا 3 منداڵم هەیە، ئەو تەوبەیە قبوڵە؟ ئێمە ئەڵین بڵێ، ئەو تەوبەیە قبوڵە، بەڵام خێزانت مارە بکەرەوە جارێکی تر، چونکە تۆ ئەو کاتەی مارەت کردووە مارەی لێت نەهاتووە. ئەمە ئەبوو جەنابت زووتر فریای ئەمە بکەوتی تایە. ئێستا کە تەوبەت کردووە یا هەر کاتێک کە تەوبەت کردووە، عەقدی زەواج لەگەڵ خێزانەکە تازە بکەرەوە، چونکە عەقدی زەواجی ئینسانی ملحید دانامەزرێ بەڕێزان، ئەگەر هەیشی بێ هەڵەوەشێتەوە. بۆ چونکە نەبوونی دین ئێمە شتێکمانی لە شەرعا پێوتێ مانیع، ئەنجا مانیعەکان 3 جۆرن، جۆرێک لەو مانیعانە پێوتێ مانیع ئیبتیداءن و ئیستیمرارن، واتە ئەم مانیعە ڕێگرە لە دروستبوونی کارەکە و ڕێگرە لە بەردەوامبوونیش. وەکو چی وایە؟ وەگەو وایە اگر ایمه کسیک بزانین خوشکوبران شیریان به یک و خواردوا ریگه ادین بوی زواج بکن نخیر چون گالین خوشکوبرای شیری ریگر ل دروزبونی عقد زواج باش اگر عقد کمان کنه ما زانی دوای 10 سال بوبان درکو کشیرو شیریان خواردو خوشکوبرای شیرین ابي عقد که هر حل وشینی نو اگر دم نالشان هبه چون که امانی عبا قوت مانی دینی شوایا جوازی دین بتایبتی اگر پیاو دینی نبه باشا ریگر ل دروزبونی گری بستی اوسرگیری و تا هر پیامک بی دین بی جنی مسلمانی لی ماره نکرده. اگر ماری کرده بو بی دین بو عقد زواج که حالا وشته تو، آقا من لوبه. و اگر توبه نکرد تا فتی عده خزانه کی، او کاتا خزانه کی تو، با جنی او نامینه. اگر بیشی و بی باتو، ابی جاریش کماری کاتو. امبرا بریزا اقرار که باوی که کاتی خوی ملحد بو که خزانه کی ماره کرد. او عقد زواج دانه مزرعه. او کاتی که توبه کرد مفروض عقد زواج کت نیب کی تو. کنند کردو تو استعقد زواج کت نیب کرو باشه لبرو او عقد زواج با ملحدی و عقد زواج انسانی ملحد دانا مزلی صد محکمو ما مصای آینیش ماریکا الحادیش شاخو گوینی لخلق بروی قناعت لدلا کسی اگر بدل ایمان دار نبجنی مسلمانی لی ماره ناکره او عقد زواج صوریش کس خوی پینا خلط یعنی بلبن والا لای ملا مارم کدویا لمحکمه او کسا بو عقد نابی بحاو سریتو و همو چونه لایکی و آفرتانه با زینه لقلم ادره چون که لقانونیش قانونیش قانون احوال شخصی عراقی بواضحی اعتراف ناکا با عقد زواجی کسی که دیندار نبه لبرو عقده که شرعیه کسی که باوری با دین و پیغمبر و خواه و شرع و قیامت نبه جنی مسلمانی لی ماره ناکرد برای اشکا پرسه من کسی کم آلودی گناحی بوم همو کاد پاش انجام دانی گناه که دور کرد نیوش دکم و توبه دکم زور سرکانی خوام دکم نسل او توانه جلوه دگریم دلیم من بلینم بخواد که گناه نکم که چی دوباره بلینکم شکن زور خوب شرمزارم کم برامبر بخواد کسی کم زور پابندی آینکم هم نیوشکانم دکم روشوی سنه دگرم زور خوام لگناه ده پاریزم من چی بکم بو ام حالت ای مالیم برعزان انسان کاتی گناه اگه که او کاتی توبه اکا صادقانه لگل خواه توبه بکا که نگره تو سر گناه اکا ام تو با صادقیت و بین صوح لوکاتیا و خواهی گوره تو با که قبول که لوکاتیا دواتر که رای و سری جاری کیتر ابی توبه بکاتو هم انسانا یعنی هیچ جاریک و هیچ کاتیگ لطوبه و لگرانو بولای خواه بی هیوامه ببرای برزم او شیطانه تاوانکت پی اکا ایوی بی هیوای شد که لرحمی خواه بلا همو کاتیگی شهول بیده تاوانکت ترکی بو ترک کردنی تاوانکت کمالک امراز هی بکاری بین یکیگ لوانه او امیرو امرازو او شونی که ادخات تاوانکو بجی بیلا دوباره مکروه یعنی تو هستگی که بتنیا توشی ام تاوانه ابی هول بده تنیا بید هول بده او کاتی که خریک تنیا بید برو لو شونه ممینه او هلو مرجی که تاوانکی تیا اکی هول مده او هلو مرجت بود دوباره بیتوا هول بده خود قطار که لو هلو مرجه لبرو بمشی وازه تو اتوانی وازه تاوان بینی و بمشی وازه اتوانی که گناه کن نکی تو بلا مگ اوی که به هیوا بیل رحمی خوانا به هیوا بیل رحمی خوای پروردگار بردوام بل سر توبه خوای پروردگار فرمی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون خواست عايش ام جور كسانك او كسانك اگر تاواني كان كد ياستمي كان لخويان كد يادي خوا اكنوا داوي لخوشبون لخوای پروردگار كن خواهش گفتم این فرمی که هی لغیدی خواه توان کانیان ببوده و آوانه برداوم نیم اصرار نیا کن لسر کرده و کانی خواهد و اجزانن باوی که گران او بولای خواهی پروردگار واجبه امامی نوی افرمی طبعا درباری او حدیثانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر توبه باسی که افرمی و فی الحدیث ان الذنوب ولو تکررت مئة مرة بل الفا و اکثر و تاب فی کل مرة قبلت توبته افرمی حدیثه کان آما جبه و اکن که انسان اگر تاوانی کرد صد جار هزار جاریش بلام توبه ایل تاوانه کان کرد خواهی پروردگار توبه کی ورگده او تاب عن الجميع توبه واحده صحت توبته یا چند ساله که تاوانه کان نگراوتو یک جار توبه اکال همو گناه اکان امامی نوی افرمید توبه کی صحیحه و خواهی پروردگار قبولی اکا انشاءالله او حدیثی که پیغمبر افرمید صلی الله علیه و سلم اعمل ما شئت یعنی خواهی پروردگار لحدیث قدسی اکا فرمی هر چی اکی بی که افرمی من لگناه کان خوش بب و انسان قد به هیوانه بیل رحمی خوا بلام هولیش بده و کو عرضم کردی او شوینی کتوشی تاوانه بی کتوشی خرابه ابی لو شوینی مبا او هلو مرجد دوباره مکروه بلام بو هەمومان هیچ ئینسانێک نییە تاوان نەکا وەش ئینسانێکی شنیە معسوم بێ وەش ئینسانێکی شنیە بتوانێت بە سەد لە سەد واز لە گونا بێنێ بەڵام گرنگ ئەوەیە ئینسان هەوڵ بدا هەنگاو بە هەنگاو لە تاوان بکشێتەوە بەرەو خوا بێ و هەوڵ بدا زۆرترین کاتی لە عیبادەت و تاعەت و خواناسیا بەخەرج بدا کەمتنینی تاوانی خۆی بداتە دەست شەیتان و هەر کاتێکیش بێ ئیرادە بوو شەیتان زەفەری پێبرد بزانێ کە خوایەکی گەورە و بەخشندە و میهرەبان و بەڕەحمی هەیە لە گوناهەکانە بۆ لێ و ئەتوانێت بگەڕێتەوە بۆ لای خوای پەروەردگار لەبەرەوە ئەمە کارێکی ئاساییە بەڕێزێچکا پرسێ ئەپرسێ من لە سوپەرمارکێتێکی گەورە وەرگیراوم وەک ژمێریار شوێنەکە زۆر گەورەی و هەموو شتێکی تایە لەگەڵ ئەوانشدا جگەری تایە ئیشی من لەوێت تەنها داخلکردنی وەستی ئەو مووادانەیە کە بۆ من دێت بۆ ناو بەرنامەی حساباتی مارکێتەکە پرسیارەکەم ئەوەیە کە جگەرەمان بۆ دێت من وەستی جگەرەکە داخل بکەم بە ناو بەرنامەی حساباتەکەەوە کە بەکاری دێنی مەعاشەکەم حرام ئەبێت ئەگەر حرام ئەبێت ڕێگە چارە چییە من خۆم جگەرەن چێش نیم وەزوریشم ڕق لێیەتی هێ ماڵین ئەگەر ئەم مارکێتە بۆ نمونە 200 ئایتمی هەیە ئایتمێکی جگەرەیە ئەو کاتە ئەمە بەمە حرام نابێ ئەسڵ وایە کە تو خۆتی لێ بپارێزی ئەو بەڕێزیش کە خاوەنی مارکێتەکەی پێی بڵێ کە ئەمە کارێکی زیان بەخشە خەڵک تووشی سەرەتانەکا بە هەدەردانی ماڵی خەڵکە پیسکردنی ژینگەیە ئەمانی بۆ ڕوون بکەیتەوە ئەگەر کابرا ئیسرار بکا لەسەر ئەوە هەوڵ بدە تۆ داتای جگەرە داخڵ نەکەی ئەگەر هەم نەکرا نەکرا بەبوونی ئەم ئایتمە لە نێوان 200 ئایتم یا 300 ئایتمە مەعاشەکەی تۆ حرام نابێ جوزئێکی بەسیتە ئەم جوزئە بەسیتە حکمە شەرعیەکە ناگۆڕێ بەرزێچ کا پرسێ ئەپرسێ لە ئێستادا پاری زۆر لە بەڵێندەرەکان بووە بە چەک و سەرف ناکرێ کە لە دوای ساڵی 2014 ئەم بابەتە هەیە بەڵام دەتوانێت لە ڕێگەی واستە و پێدانی ڕێژەیەکی پارە بە هەندێک کەس بۆت وەربگرنەوە ئایا ئەم مامەڵەیە حرامە چونکە زەرورم بە وەرگرتنی ئەو پارانە بۆ تۆ حرام نییە یعنی تۆ حەقێکی خۆت لای حکومەت و ئەتەوێ وەربگریتەوە بۆ ئەو کەسەی کە ئەتوانی حەقەکەت بۆ وەربگرێتەوە بەڵام بەم بەرتیل و بەم ڕەشوەیە وەدەگرێتەوە حرامە بۆ ئەو ئێمە ئەڵین ئەسڵ وایە ئێوە حەقێکی خۆتان هەیە بەرپرسانی حکوومەت ئەم فێڵ و تەڵەکە و ئەم حرامەش نەخەنە سەر حرامەکانی تریان پاری خەڵکە بیاندنەوە بۆچی ئەبێ دەڵاڵتان هەبێ لە بازارە ئەم چەکانەتان بە پارە بۆ خەڵک سەرفکەن بە نیوە قیمەت بۆ خەڵکی سەرفکەن بە چارەی قیمەت بۆ خەڵکی سەرفکەن ئەو خەڵکە ناچارە هەرچۆنێک بێ پارەکەی وەربگرێتەوە بۆ ئەوان حرام نییە بەڵام بۆ ئەو کەسانی کە ئەتوان ئەم کارە بکەن حرامە ئەوان ئەسڵ وایە بەبێ بەرامبەروەری بگرتنەوە کە بەبێ بەرامبەروەریان گرتەوە ئەگەر خاوەن حەق خۆی دیارییەکی بۆ کڕین ئەمە کارێکی شەرعیە بەڵام بەو شێوازی کە ئێستا ئەکری ئەوانە وەکو بەرتیل ئەم پارانە وەرەگرن و خەڵک حەقی خۆیەتی حەقەکەی خەڵک نادەن تا ئاوا تووشی حرامی نەکەن ئێماڵین ئەم کاری بەرپرسانی کەن یا ئەو کەسانە ئیکەن ئەمە بۆ ئەوان حرامە بەڵام بۆ ئەم بەڕێزانە خۆیان حەڵاڵە و خاوەن پارەکان بۆیان هەیە بە مافەکانی خۆیان بگەن ئیشکالێکی شەرعی بۆ ئەوان دروست نابێ کاتی بەرنامەکەمان بەڕێزان بۆ ئەمڕۆش گەشتە پایان تا بەیگشتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لدرس رابردو لمبحث سيم باس لواضع علم التدبر ما انكرد دانري زانستي تفسير شي داينا وتأليف دواتر باز لنشأة كما انكرد كيسري هلداوا وبنسينا كاني كهب وبرلوي كتأليف لسر بكري دواتر هاتنا سر التأليف كبنا كي نسينا وكي ومجموعية الكتاب باش اما جمعن بيكرد سبارد بتدبوري قرآن بو خوينر اگر بيها ويتنحزي لي بزياتر تفصيل بدا بو بابتا دتواني بو او مصدرانا او تاوغاني كوا اما جمعن بيكرد ان شاء الله بوي بقريتو تاوكو زياتر شار زايبتين دواي اوانا برهزان دتسينا سر المبحث الرابع او باز لسدكات حكم الشرع في التدبر او بيناسا كمان باز كير دواتر هاتين سر بيواندي ازانستي علم التدبر داقر زانستا كاني الشرع وبابتا كاني تسبو دواتر دانر كي تشي داينا ونسيويتي دين سر حكم كي بابزان حكم الشرع سبارد بتدبرات سيا. تدبر القرآن واجب في الجملة على أهل الإيمان كواتا حكم الشرع التي رامان لقرآن سيبارزان واجب وهذبة جملة يعني ببي تفصيل يعني بون منا تعموما بقشتي وهذبة على أهل الإيمان لسر شيء أهل إيمان يعني نيجوت لسع علماء أهل يعني هركس باور دار بي أوان ديل توانا وطاقتي أو هبي هزي أو بيتن دبيت رامان بكالة قرآني بيروس شين أو كسانك أهل إيمان دفرمي وهم مأمورون به أواني كواتيا فرمانيان بيكراوا يا أيها الذين آمنوا أي أوانك إيمان دارا لبرتي برزان إما دبي تدبر بكين يان أهل إيمان أوانا لسرمان واجبا دلالي أنهم أهل الانتفاع شك إيمان دار رسودي لي ورد بني غير إيمان دار رسودي لي ونابني تن وببيتواناش وكل واحد منهم بحسب قدراته هل يكك ببيتوانا كاني طاقاتي هزي كاني الإدراكية القابلة للاكتساب والزيادة كأو هيزو تواني إدراك بتواني وري بقريتن يعني قابلة بو أوي كوا ور بقريتو وزيادو كميت دابتن وخاصة زيادر وري بقريتن بويا فلا عذرا فلا يعذر أحد عذر بكز نادرتن بعدم التدبوري كسا قاقر تدبورنكا عذرينيا هيز بهانا ايشينيا بويا عموما برزان همو أهل إيمان لسري واجبة في الجملة كوات الدبور بك لقرآن دا ببالغيتي وقد دل على ذلك السياق الآية الكريمة أو آياتيك لسوري صاد لآياتي بيستونو خواهي قوري دفرمي ليتدبروا آياتي إما قرآن من بوسي ناردوا بوهي ناردوا مكا تيراماني كان حيث أن فيها قراءتين فيها قراءتين دو قراءتين لسبارد لو تسونيتي خوين نوي ليتدبروا القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور قراءية كما قراءة الجمهور قراءة بإدغام التاء في الدال ليرتا أكيد قدال الدغم ذاك يعني نار ليتدبروا طالكو الدرين ليتدبروا وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب أوجتيا هوكاري دابازيني قرآن هوكارا كمان في ضلتن وأن الهدف من إنزاله أماد لدابزيني قرآن تي بارزان هو تلاوته وتدبره خوين نوي وتراماني وتوجيه الأمر إلى عموم الناس أو آيات أقربو عمومي خلق بي لا يفيد بأن الأمر منصرف عنه صلى الله عليه وسلم أقر توجيه أمرك بو عمومي خلق بيتن إفادي أو ناكا كالسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا تبيتن بل إن الأمر بالتدبر موجه إليه صلى الله عليه وسلم ابتداء بل كل السرطاي فرمان بيبون بتدبرا أعراسي چيك راوا أعراسي بيغمبر كراوا صلى الله عليه وسلم لبرسي إذ هو المبلغ لكلام الله شكا بيغمبر يخوا جينريتيا كلامي پروردگارا فهو داخل في الأمر ابتداء سرتا بيغمبر يخوا داخلي أم فرمانيك تدبر بك لقرآن ولقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية التدبر بلان بيغمبر يخوا لو پري تدبر أبوا يعني تيراماني كردو لقرآن والتفكر لكتاب الله تعالى كوات سنموني لدرس رابردو باس ما كرد وثمان شوه بو بيغمبري خواه بو يك آيات بس خليتي خوين نوي آيات أبوه
أويا كان نموني غاياتي تدبري بيغمبري خوايا. القراءة الثانية قراءة دوم لتدبروا لتدبروا. طبري رحمة خواي ليبي لتفسيرك خوي دفرمي وقراءة أبي جعفر وعاصم قراءة أبي جعفر عاصم لتدبروا آياته لتدبروا آياته لرب بيت تجديد ذلك وببيت دغم ذلك تأكل ذلك بالتائي تأكل دغم نكرة لذلك بمعنى لتدبره أنت أي محمد بوي بيخوي تدبري بك أي محمد تيتكش وأتباعك أتباعيته أي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور رحمة خويلي بدفرمي وقرأ أبو جعفر أبو جعفر كيكك لقراء لقراء تكملي سبعة أو سيك مكملي سبعا كفرموتي لتدبروا لتدبروا بالتاء الخطابي بتاء خطاب خطاب يعني كسي دوم كبيغمبر صلى الله عليه وسلم وتخفيف الدالي دالكش بخفيفي دخين دتوا أدي أصلا كيس يعني لتتدبروا لتتدبروا فحذفت إحدى التائين يك لو تاء أنا حذف كراء اختصارا بؤيكا كرد بيتوا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلام أرستكردني خطابك بوچيا بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين تايبت من يبأو بلكو أو كسانيك مسلمانيش خطابك أرستي أوانيش بو يبأي مش حول بدين كسيك بينك أو خطاب بو إيمش إما إيمان دارين بلا إيمان دارين إن شاء الله بابا خمان داخلي أو خطاب بكين بو تدبر بكين القرآن. وفي هذه القراءة لو قراءتي أيضا سيدك ورد جيري بارزان بيان اشتراك الأمة في التوجيه الرباني لرا لو توجيه رباني كواهاتوا أمتي تدا اشتراك كردو يعني تايبت من يبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم إلى أن تدبر كتاب الله تتدبر كتاب الله تدبر كردن تيرمان لكتابي خواهي قورا كتاب ربها سبحانه وتعالى فهي مقصودة بالتدبر مخاطبة به ما بس يا ما بس أويك واتيرمان بكين وخطابا بكرا يعني أعراس إقساكان كتشيك إقساكاركي بروردقارة جل جلاله مخاطبي تشي كردوا مخاطبي محمدي كردوا صلى الله عليه وسلم نقبس أو بو أو وإشتراك وأمتي تداها وبش كردوا أمتي إسلام وهر هذا فرمي شوكاني لا تفسيرك يخوي فتح القديرة باب زاني تيدر سبارد بم آياتها هذا فرمي وفي هذه الآية دليل على أن الله إنما أنزل القرآن بروردقار قرآن بوهنا وتخوار و تفرمي للتدبر بوتيرامان والتفكر لبير كرنوا البراملتي في معانيه لمعنى يا كاني يعني رتنا أخوين نوى النبي تلا بس قراءة نبي نا تدبر بي خوين نوى مع التدبر خوين نوى تيجيشتني معنى يا كاني لا لمجرد التلاوة بدون تدبر تنها خوين نوى النبي تن تدبري لقل دا نبي تن بل إن التدبر المأمورة تدبر المأمور به أو تدبري كفرماني بيكراوة في القرآن عام يعني تايبت من يلي تلاوة بدون تدبر تنها خوينا والنبيتا تدبري لقل دانا بيتا بل إن التدبر المأمور تدبر المأمور به أو تدبري كفر

تدبر بكن القرآن دا وهما قوله تعالى أو دو آياتيه لسورة النساء لآياتي هشتاو دو آياتي كميان أفلا يتدبرون القرآن آي أمانا تراماننا كان القرآن ولو كان من عندي غير الله أقر أم قرآن هدبا خوارا ولا لان غيري پروردگارا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أو الزور اختلافيا تداد تديتوا ودوام آيات سبارت بمنافق كان كفرمانيان بيدا كاتن تدبر بكن لسورة محمد لآياتي بيستو تار كخواي قورد فرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أو أنا بو تراماننا كان القرآن يعني قفل لدلقان ياندراوا برزان التهديد يتشي قلق قوريا يعني أو كساني تدبرنا كان دطوانين مبالين شتيكي هاو بشيان بو دروز دبي للان هيا اويسيا نبوني تدبر منافق تدبرناكا مسلمانش اگر كم ترخم بي لمروا شتك يعني وصفه شي كسكي منافقين يتدادك وتناو اويش كعدم التدبر في القرآن بو دبي تدبر كين تاو كل لمسي فتخراباني منافقان بطاوليان بدور بكوينوا وفي سياق هاتين الآيتين لسياق أمد آياتا يقول الطبري إمام الطبري ضلي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون أو منافقان بو تيرامان ناكن تيرامان لسناكن مواعظ الله أموش غاري كاني پرور ديار التي يعظهم بها كواتيدا أموش غاريان دكا في آي القرآن لآيات كاني قرآن الذي أنزله على نبيه أو كد هناردو تخوار بس البيغمبركي عليه الصلاة والسلام ويتفكرون في حججه بيربكان واللبلغكاني التي بيّنها لهم في تنزيله أو يكروني كتبوان لأناو كتابكين فيعلموا بها خطأ ما هم عليه تاوكو بزان أو هليك منافق كان لسر مقيمونك لسري هلكان لسا هلكان أم على قلوب أقفالها ين قفل دراوة لله كان ين يقول أم أقفل الله على قلوبهم ين طل ين قفل لي دراوة ناكريتوا روشنائي وروناتي قرآن نابينة فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر عقل إخوان بكارناهن بأوي كبر وردقار هناوية أخوار ولناو كتابك إخوي كقرآن اللتيل لمواعظ أمش قاري كان وعبار بندو أمش بندكان إذ والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله كاتي كسوين بخدا دبيننا أو قرآن ريقر هيا زاجر ياندكا سرزنشت ياندكاتن سرزنشت كردن لسرتيان لسر معصية سر بيتسي كردني بر وردقار لو تدبروا أقل أو منافقان ترامانيان بكرباء القوم ما بس بمنافقانا فعقلوا عقل دبون عقل إخوان بكار ده هنا ولكنهم أخذوا بالمتشابه بلكو كتنا دعاء متشابهة كان فهلكوا عند ذلك بهلاكسون يعني إخوان دوران دول ناوتسون وأروح السعدي لتفسيرك إخوي تسجيل الكريم الرحمن ضلين أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله أو أنا بوتي رامان ناكن أو أنا كبشتيان كردو لك كتابي إخوان جورا ويتأملونه حق تأمله لي ورد بنواب ورد بنواب دروس حق بحقت فإنهم لو تدبروا أجر تدا ترى ما نيان بكرد با لدلهم على كل خير رين شان ذكرن بها متساكك ولا حذرهم من كل شر أجداري ذكرن لها مخرابي تش ولا ملأ قلوبهم من الإيمان ضلي برد ذكرن لإيمان وأفدتهم من الإيقان ودلكان شيء بردكر اللتي ليقيني نكشك ولا أوصلهم إلى المطالب العالية ديجان دن برزايكان والمواهب الغالية بخشنا برزكان ببهاكان ولا بين لهم الطريق الموصلة إلى الله بورون ذكرنا والرجاي جيشن ببروردجار وإلى جنته ببهجت ومكملاتها ومفسداتها وأروا أواني كدبنا تواوكر بوغيشتن ببهجت وأواني كمفسدن تيقدرن تواوكو بوغرون دكرنوا خولي بدور بخنوا
والطريق

موصولتي إلى العذاب أو رجاي كدان جينيت بو عذاب بيضلة أقرب كارب كي سرنزام تجيشتن با عذابا وبأي شيء يحضر بهرش دكوا أجداري كردنوا أو يحضر كحضري بيكرد من أجداري كردنوا ولا عرفهم بربهم فروردقان يعني بيدناسيني وأسمائه فرناوكاني فروردقار وصفاته وصفات كاني يعني تطوان بخينه وأسماءه يعني تعريفي فروردقاري بودا كردن وتعريفي ناوكاني فروردقارش وصفاته صفات كاني فروردقار وإحسانه تساك كاني ولشوقهم إلى الثواب الجزيل تشويقي بودا كردن بويد رازان نوبوتسي بو باداش تشي جزير يعني كثير زور ورحبهم من العقاب الوبيل وهذا ديتر ساندن لا سزاية شي كزور كهري قري هبيتن وأما الكفار أدي كافر كان فكذلك وردت فيهم آياتان دو آياتيش بوان داب الزيوى تأمرانهم بالتدبر فرمانيا بيدكا كأواني تدبر بكن وهما قوله تعالى قولي خواي پروردگار آياتي كم لسورة المؤمنون آياتي 68 أفلا يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أوانا بو تدبرنا كان قول ما بس في قرآن بو كمفسرين باسين كلبو أم جاءهم يعني كان بو هاتوا ما لم يأتي آباءهم الأولين يعني كان بو هاتوا بو باو كاني پيش خوان نهاتوا وآياتي دوم كفرمان بكافر كان دكا تدبر كأي سورة صادة آتي بستنو خواهي قرد فرمي كتاب أنزلناه إليك كتابك هنا ما نتخوار بوتو أي محمد مبارك بيروزا ليدبر آياته بو أي تدبر كان يا أكا وكواوي جماعي لبو غياب جماعي كوارهم يعني كبغل لك كافر كانش مشمول بم آياتا تفكري تدابكا تدبوري تدابكا وليتذكر أولو الألباب وهروها آموز قاريش وربقرين چين أوانا أولو الألباب أوانيك خاوني دليتشي باكن بوية تباري رحمة إخوائي اللي بيدا فرميه فلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه أوانا بو تدبرناكن أو مشركانا لا كتابك إخوائي قورا لكلامي إخوائي قورا فيعلم ما فيه من العبر وبزانا أوي كتيدا لبند ويعرف حجج الله التي احتج بها عليهم فيه واروها بزانا شعر زابا بلغ كان يخواي قورا كاحتج بها عليهم بو بلغ لسريوان دواء او كابو يرون كرنوا پرستني انبتانا هلايا دبي پروردگاري خوان بپرستن بو بتاو كري آياتكش ام جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين تفرمي ام جاءهم امر فرماني چان بو هاتوا ما لم يأتي من قبلهم من اسلافهم يعني ما لم يأتي من قبلهم نهاتوا بو أواني بيشوان لا لسلفيوان بيشنان يعني فاستكبروا ذلك بلام خوان بقورزاني وأعرضوا بيشتان تيكرت فقد جاءت الرسل من قبلهم بيغمبران هاتون بيشوان وأنزلت معهم الكتب وكتاب شانبو هاتوتا خواروا وهروها الآلوسي لتفسيرك خوي دادا فرمي أفلم يتدبر القولا الهمزة الإنكار الواقع أو همزة كتوت السر أفلم أو همزة دفرمي لإنكار الواقع يعني أو وداويك هيلوي واستقباحه بناشيرني دادنت أدي فاءك فأفا تفرمي للعطف بو عطف كرديني على مقدر ينسحب عليه الكلام بوشتيتي تقدير كراو كوا كلامك بويدا قريتوا أي أفعلوا ما فعلوا شتيتي عن كردوا أو كردوي من النكوص نكوص أو شراجيركي يعني شتك بيتواني بكيتوا والاستقبار خوبا قورزانين والهجر خولي دور خسنوا فلم يتدبروا القرآن ترامانيا نكل القرآن ليعلموا بما فيه من وجود الإعجاز تكلمنا القرآن تداه برزان وجوه إعجاز تداه تندها معجزة تداه أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به أويك حق للايان برور ديگار تاوكو باوري بيبرن بم قرآن وأم إن زاد فرمي في قوله تعالى أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين تفرمي منقطعة يعني الربط أمال قربية شوينية
وما فيها من معنى بل بل زماني عربي لبو إضراب والانتقال يعني لشتك سرزنشت الدكا لا دادات من التوبيخ بما ذكر إلى توبيخ بآخر لقليك سرزنشتك بو باسكردني سرزنشنيشي تروا والهمزة لإنكار الوقوع أو همزة كتيدا باسكروا بوتيا بو أويك وقوع يعني بوني هي لا لإنكار الواقع نك أويك بسريان بوت واقع أي بل أجاءهم من الكتاب كتابي كان بو هاتوا ما لم يأتي آباءهم الأولين نهاتوا بو باوكاني بيشنيان حتى استبعدوه بدوريان خستوا فوقعوا فيها خوان خستناوي ووقعوا فيه توش يتسبوا لنا أو من الكفر والضلال توش لا بباوري وتوشي قمرايبون وهروها الشوكاني لتفسير كي خوي فتح القدير الضلال بيّن سبحانه بروردقار روني كرتوا أن سبب إقدامهم على الكفر هو كاري توجبوني كافركان بكفر تيا بارزان هو أحد هذه الأمور الأربعة أو تسارشتانية بلام لي رأوي كاما دماني بس باسية كم دكرتن الأول عدم التدبر في القرآن كواتالي رتمان بيدالي يكيك لا توجبون توننناو كفر يعني بيخسنناو كفر تيا بارزان نبوني تدبرة بوي باهول بدين لو تهديدانا خمان بدور بخين ولكفر جطاو بدور بكين فإنهم أوان لو تتبروا معانيه أغترى مانيان بكر بالمانا يكاني لظهر لهم صدقه الراس يكان بو بدر دكوت إنسانش كالراسي بو بدر كوت مقر استقبارته بي أغنا وآمنوا به إيمانيان بيدينا وبما فيه باوريان بوجه دينا براسي عند دنا أو كلنا أو كتاب لنا القرآن داهيا هروها السعدي لتفسير كي خويدا ضلي أفلا يتفكرون في القرآن أو نبو وردنا بنوا للقرآن ويتأملونه وهروها تأملي تداناكا ويتدبرونه تراماناكا فإنهم لو تدبروه أقر أوان تدبريان بكربا لأوجب لهم الإيمان يعني إيمان بوان ما أجب دبو يعني دقيشتن بإيمان ولمنعهم من الكفر دبو الرجيرش بويك توشي كفر بن ولكن المصيبة بلام سيرك المصيبة كالتداها التي أصابهم أو كتوشيهم بسبب إعراضهم عنهم بسبب كردنيا لو تدبره تابوه فإن كان التدبر قد أمر به بارزان بابزان أو تدبر كاتسان أو آياتان ما باس كردو وهروها باس لا قولي أو مفسير بارزان ما كرد هل تبريو دواي أويش كاتسان مفسيري تر ولا معاصريني شاو تاريخي خوش من كالسعدية سير كان قد أمر به فرمان كرا باچه لتدبر كردن المنافقون والكافرون منافق وكافران ايش فرمان يان بيكرا وكتدبر بكن ادي ايمان دار فالمؤمنون به اولى ايمان داران اولى ترو احراتر لبيشترا تبي تدبر بكن وتارك التدبر اگر تدبر نكين سدا ببرزان توشي سدا بين داخل في قوله تعالى داخلي اياتك دبين لو ايات بيغمبري خواش كادك اتن شكايتك خوي دبات لايتشي لاي پروردگار وقال الرسول پیغمبري خوا دفرمي يا ربي اي پروردگارا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قومي من ام قرانيان يعني هجر كردوازيان لهناوا بريزان تهديد چي گله گوريا شكايتكار پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لا محكمه يقله محكمه الهي لا يخدا پروردگار قليل قومك أي خوي دكاتة فرمي هجر القرآن يانكرت ذا هجر هم لتلاوة هم للسماع لتلاوة ولا عمل بيكردن لتدبر لا تيجيشن لعمل بيكردن هرهموي وبما فيها التدبر تبي ما ترامان بكين بو إمام ابن كثير دفرمي وترك تدبره وتفهمه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وزهنان لا ترامانو وتيجيشتن لتيا لهجرانا يعني هركسيك ترامانو تفهم نكاتن وكأنما هجري قرآني كردو داخلي أو شكايتي بيغنبري خواب دبيتن خواب من باريزيتن ولكن المؤمنين برامي ما دارا كان ينقسمون في التدبرين
يعني ينقسمون ينقسمون في التدبر دا بج دكرين سبارت بتدبر إلى أربعة أنواع بوتسوار جور بحسب المتدبر اسمي فاعلة بو كسكة تدبر دكات يرامان دكات يكم يعني تدبر عامة المسلمين تدبر مسلمان بقشتي والمقصود به نظرهم في القرآن ما بس يرى سيري قرآن بكن وفهمهم ما يمكن فهمه كي بقن أو كبكرة تيجيشنا كي وعملوا به وفرما إيشي بيبكات يعني هر مسلمانك تندي تيجيش تو أما عمل بيبكاتن أبسط شد بريزان لقرآن باسي دروك روا كقناها بكبيرش سعبا بوه بيويستا أبسط شد بون منها همو كذا زاني دروك كردن كارج خرابا خولي بدور بخاتوا وهذا أمر واجب على كل الأمة أو واسبل سرها مو أمة بلان بحسب الطاقة ببي توانا وقدرة الاستطاعة تن توانايه عند الزيت وانا كي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها برورد قارش تكلف لك اسنع كما قر تواناي هبيتن دوام يعني تدبر العلماء بل بندي كما نسبر وسر وترشتن والمقصود به نظرهم والمقصود به نظرهم في القران ما بس اوان جسان سير كردني يعني بقران برام بحسب ما اوتوا من علوم شرعيه ولغويه علماء تي بي زانستكاني شرعي زانستكاني لغويه بو زانسي شرعي ولغوي باس كس كل زانس شرعية كان جهة الشرعية كان استنباط دكا لغش أصلا زماني قرآن بزماني عربية دبي شهر زايد جي طاوية زماني عربية بيتن كوات الليرة تسد بيتن أو كسانا تدبر علماء تفرمي تعطيهم قدرة أكبر على الفهم والاستنباط والنظري توانايا كان بيد بخشيتن أو تدبرا كجورتر لسرتس قدريتش جورتر لسر فهم يعني زياتر تدقن لبرت زياتر أنا تيدقن فهم دكان تكل زانست الشرعيان زياتر لا لبرت زياتر دكان تكل اللغة دا شعر زايد ساشانه والاستنباط دطوان حكم كان وربقرن لآت كان والنظر تدا بفكر ليستخرجوا كنوزه بوأوي مجوهرات كاني اشتقران بها كاني كان زكان تدا تربخن ويعملوا بها كاري بيبكن ويبلغوها تبليغي شبكن بخرجتك راب جيرن وهذا واجب على أهل العلم أو واجب لسر شيء لسر أهل علمي فهو فرض كفاية أو فرض كفاية تنها لسر علماء يعني تنها علماء تطن استنباطوا نظر بكن كان زكاني لقرآن دربين أو تايبت من دا بأوان بهويتي بهوي أو علومي شرعيان لا وشارزان للغة سيم شد برزان سيم تصنيف خلق كواكراوا تدبروا أهل التخصص أو تايبد من ده بسبورة كان وذلك أن كل متخصص همو بسبورك في فن لهنرك أو علم لزانستك كاللغة بون من زانستي لغة زمانواني الطب بزيشي السياسة رامياري وغيرها تفرمي يستنبط من القرآن همو لقرآن وردجيري وقفات تدبورية يعني يعني تأملات يعني تورد بونوا وستان نسأل آية رادة وستي تورد بتوا ترامان دكات لا يجدوها غيره غير أهل اختصاص أنا ناتان أشتبكن لأن تخصصه لبرو تايبة من ديكي يفيده يارمتي دادا يعني سودي بيدقيني لتي في إبراز بعض المعاني هنديك معنى أو دتواني بدستي بيني أواني ترناي توانن سوارم زور لدى بشكردني خلق سبارد با لمتدبر سبارت با تدبرا تدبر أهل الإيمان أو تايبت من دب أهل إيمان هركس يجي إيماني هبه تكري أم تدبرا لا أوهبه وهو التدبر الذي يحصل لأهل الإيمان أو تدبريك وبدز دب أهل إيمان وأصحاب التقوى أو كسانيك تقوانها أو كسانيك محارمي إخوان سنوركان إخوان نابزين أو كسانيك فرمايش تكان إخوان زبزيدا كان والزهد خوان دا بارزن لحرام والورع ورع أوية درزيق لسورو تريشا يعني لمباحات الشخو دا بارزن وهو ما يحصل لكثير من المسلمين في أوقات الصفاء في أوقات الصفاء أو بوزورك لمسلمان بدز دي بارزان برام لتكاتك لو كاتنك إنسان يعني زياتر خوي باك كردو توا وارتفاع الإيمان لأن إيماني برسر كردو والخلوات مع رب السماوات خوي خالي كرد ولا خلق خوي بدور خستوا تقر برور دقاريس آسمانا كان وعندما تتأمل بعض الاستنباطات العلماء وكاتك
تأملي هندق لزانيان دبنين لتفسير كاني خوان در تجد أنها فتح من الله يعني درك كرنويتشي بروردقار بو أوزانا بريزانا وتوفيق سرخسنيتشا يارمتي دانيتشا يقلوانا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بضلي رح الله عليها في هذا الحصن كاتكوا لسردمي خوي لسرهندق مسألة شكايتي اللي كرا دواتر لسجن كرا لقلعيك بو قلاتيك بو تري من لنا أو قلاتبوم فتح الله عليه بروردقار هندي درقاي بو من كردوا في هذه المرة من معاني القرآن لو زاريك لمعنى القرآن يعني لنا أو سجنبوم بتنيابوم خاليبو شونك كسي لينبو جاو جاو دنگ دنگ لخلق بدور كوت موا پروردگار هندك شتي تيگادم هندك شتي بيگوتم لمعنى القرآن اوانش ومن اصول العلم لا اصول علم باشياء سندان شت تفرمي كان كثير من العلماء يتمنونها سو لزانا تمناي او كاتانا دكن تمناي او استنباطانا دكن تمناي او درك كرنوانا دكن او فتح دكن كپروردگار بمني بخشيوا كأو معنانم ليه تيجيشتو ما استنباطم كردوا تفرمي وندمت على تضييعي أكثر أوقاتي بلام لقر أو شابزان الشيخ الإسلام ابن تيمية داري بشيمانم لوي كزول لك هاتكانم ببلاش رواندوا في غير معاني القرآن لغير معاني القرآن بكارم هنا سيد كان أوزانا بريزا بشيمان لو كاتاني كالدستي رويشتوا لتدبرا بكارم هنا سزاي إهما تبي تسيبكي وهروا ويقول ابن عبد الهادي في حديث عن الشيخ الإسلامي ابن تيمية ابن هادي ككتابه شيء باز لمناقب ابن تيمية ذكر رحمة خويلد به تفرمي ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول لسرتات جمل بو لقسكان وايد قد إنه ليقف خاطري في مسألة هندك زار يعني لنا الظلمة مسألة يقدهات شتيك دهات رادا وستم نمدزاني حكميتيا ما نايكم ندزاني تين دقيشتم او الحالة التي تشكل عليه يعني حالتك مشكلة بو تيكلاو بو نمدزاني ايا ما بس اويا يعني ما بس اويا تفرمي فاستغفر الله تعالى الف مرة صد زار ببورة حزار زار داويلي خزبون من اخوها ذكر حزار زار استغفر الله مذكر او اكثر يان زياتر او اقل يان كمتر حتى ينشرح الصدر تاوك الظلم دبوه وينحلو وينحلو إشكال ما أشكل أو اشتيك مشكلة بو لا من إشكالي هبو لا تتسو يعني ما كم دزانيس ما بس كم بورون دبوه وقال الإمام ابن القيم ابن القيم رحمة خويلد بدفرمي بعد سرده فوائد سورة الكافرون باش أو باش السودكاني سورة الكافرون دكا وأسراره نهين يكاني تفرمي فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة تفرمي أو درك كرنوية يعني أو بخشيني كبر وردقاري قورا زا فتحك عظيمة زهر قورية لتن كلماتي تي يسير يعني سورة كافرون بخطة دزان كسورة تي آتاكاني جمالي آتاكاني كما سير كادري سيبو من فتح كردية لو كلماتي كما كجماليان كما والنبذة المشيرة كبمختصري كأماجي بيكراوا إلى عظمة هذه السورة بعض لقوري أم سورة دكا سوري كسوري كافرون وجلالتها برزي منزلتك ومقصودها ما بس يلم سورتها وبديع نظمها رخستني جملكان تركيب جملكان سن بالشيويك كهالشيوينية من غير استعانة بتفسير دربر لو استعانة بتفسير كم بروردقار أو درقايبو من كردوتا ولا تتبعي لهذه الكلمات وهروها ببي أو بقرمو بو مانا أو كلمتان من مضان توجد فيه يعني ببي أو بقرمو بو هج مصدرك بل هي استملاء بخشينيكا خوينويكا مما علمه الله خواه بومني ناردوا وكو إلهامي وكو بخشينيكا وألهمه بفضله وكرمه إلهامي بولاي من كردخسيتي نال ظلم بفضلي خوي وكرمي خوي پروردگار والله يعلم إني لو وجدتها في كتاب سيندخوا أقرب مزاني با أويك إسا من ضيلم
سبارت بسوري كافرون لكتابك بمدد باوا لأضفتها إلى قائلها دمغو فلانة تفسير واضلي فلان كم مفسر لفلان كتاب هاتوا ولا بالغت في استحساني والزور سماس شم ذكرت بو برزان او تنمون انا كتاز باس مان كرت او همو باس د تدبر دكا دبي ام هول الدين تدبر بكين تدبر عامه بو منافقان بو كافر كان بما فيها ايمان داران دبي هر همان هولي بدين تدبر بكين بو وهذا القسم مستحب او قسم كتاز باس مان كرت لواني كوتاي كانسان هول بداتن تدبر بكا دفمي او مستحبا وليس واجبا او واجب نسكا إنسان هذيك وببي قوانو توانو طاقتي خوي ده فالناس ليسوا على وزان واحد في الإيمان هم خلق لروي إيمانه وكو يقنيها هاي إيماني برز ترى لهندي تشان تو تن إيماني خود برز كيتوا تن خود ده خلق بدور خيتوا تن زاوية شي هادئ بخود درس كي وبتابتي أقر للشو بيتن كاتك الشو بيتن زياتر إنسان دعاء بك زياتر ببارت ولا بروردقار دبيني لك لك أو قراءتان كلا الشو دا إنسان ديكا خداي بروردقار هندي فتحي بودكا هندي كشتي بودنيري هندي معنا تيدقاتن لك هيس كاتيتر ناتواني بدستي بينيتن بو يقرينغا مسلمان أمرو هرهميان هور بدن إن شاء الله لقدرتوانا إخوان بغن بوتا دبورا وداخلي أو شكايتي بيغمبر إخوان نبي صلى الله عليه وسلم ولربارزان كوتاي بم درس من دين إن شاء الله درس تهاتوش درسين سر مبحثي المبحث الخامس باس لقوري علمي تدبر دكا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتابي أصول الإيمان باسي بنما كان بلباور إسلامية كات وديارترين أو بنما يعني كمسلمان لمسألة عقيدة أبي حيبت ونابع بآقاب إليه. مهمي كتابكيش لويك أم بنما يعني خستوة الرو أويا لقل حمو بنما يكا بلغي خويل كتاب ولا السنة هنا وتوا. وطبعا بس ما كنت بيشتر شيخ الإسلام محمد كوري عبد الوهاب لحمو كتابكانيا أم كارأكاد واتا تجديدي أو لدينا أم أبو بشيكي كحموش تكاني تأصيل كرد بكتابه بسنة بولين كردني كتابك بشيوي أبوابه لسر طريق أهل علم، يعني شون لكتابكاني بخاري وزاناني سلفهاتوا أمش كتابكاني بقشتي لأبواب بولينك، يعني بونو من الليرة لم كتابا أغلد بابو معرفة الله عز وجل والإيمان به، بابو قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بتربها من شيء وباسك بابا كان يتري إيمان يكبا يكباسك هالقل بلغا كان يا يعني بون من لبابي إيمان بالله مثلا هذه بابتي تريش لقل باسك كملحقا بهو باسوا، يعني بون من ألي بابتي إيمان أم بابتانا لخو أقريت رد الشرك وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا وقرب الجنة والنار من الإنسان وزورشتي تريش وتالا بشي إيمانا باس إواكا مسلمان أبي حمو الشركيك رد كاتو بأنواعي وباس إواكا كإنساني كافر تشاكا كاني يعني خوشي دنيا يبو بيش أخريت لبرأوي لقيامة عذاب تشاوريكات كتير مبحث كاني وباب كاني لسر أساسي ناوروكي آية حديثك دياريكات، يعني بون من مبحثك هي لو كتاب بنابي إن الله لا ينام، إن الله لا ينام وتا الله تعالى خويلنا كويت نا خويت يكسر حديثك بو أهيني وكو بلغة لسر أمقصة، يعني أصلا أنباسي لحديثك ورقدوه كحديث أبو موسى لا صحيح مسلمة فرميتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما ما بس لتيب أمن منا ما بس لو يكبزاني كتابك بمشي ونسراوة، يعني همو باسك إيهني بمشي وآياتك إيهني حديثك واستنتاجي لآيات حديثك بمشي ويكرون وأشكرا. طبعا هم كتابة هندي الجوازي هي لقل كتابة كان يتري شيخة بويك وادرك يوك هندي لكركاني باشداري عن كردوه لنسيني أم كتابة لقل شيخة، شنكو هل لسرتاي كتابك نسراوة وقد زاد فيه بعض أولاده زيادة حسنة واتا هندي لكركاني الشيخ هندي زيادي قنجاو باشي بو أم كتابة زياد كردوة أم كتابش بهمان شوي كتابكاني تري الشيخ قرنجي زور بيدراوة لبري باسي عقيدية باسي أصول إيمانة وكملك شروحي للسرة، وطبعا أم كتابو كتابكاني تري شي بو زور لسمانة كاني دنياش ترجمة كراوة لشروح كاني أم كتابة ابن عثيمين وعبد العزيز الراجحي وصالح آل الشيخ وعبد الله الغنيمان الشيخ ناصر بن يحيى الخنيني أمانة وغير أمانة شرح عن هي بنوسين وبشرحي شرح عن هي بنوسين وبشرحي صوتي لا بابة السركية كاني أم كتابة بمشي ويا هنديك مباس كرت أما إيش هنديك لا باس سريك كاني باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم باب قوله
تعالى وما قدر الله حق قدره، باب الإيمان بالقدر، باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، باب الوصية بكتاب الله عز وجل، باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على السنة، باب التحريض على طلب العلم، باب قبض العلم، باب التشديد في طلب العلم، باب التجوز في القول وترك التكلف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد شيخ محمد يكون عبد الوهاب رحمة إخوائي لبيت قال أونيك اللي شرحك كيس قاعد يعني طبعا إمام شرحي عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب على شيخ إخوانين ملام شرحك إيش دليل الرأسي ترى ديك زور بتعبت هندي موضوعي هيا يستعرون تقريبا زور جارونا وأنا كم تري يعني تشكي على خي نسر قام دقك دقيقة هموي إخوانينه ومشي تفسير أكيد نقل أويد أوني شرحك ببيوسي بزاني ما درس يشتم معنا طبعا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أو يكوى تبركو شتبا قرنقو ببشيروز أزانيت داريكا برديكا يا شوازي أوانا برجي هدارو برديت هرشيك يعني هر ظرفيكا إنسان يعني خوي بو خوي وايديكا ما تبركا ما بيروزا ما أويا أو إتعرابو دائري شريك بو خواه قرار دان. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما مصنف فيك أجي مصنف يعني محمد كرة عبد الله رحمة إخوة إلى بيت هركسيك يعني كيروزيو قرنجيو مباركي بداتا داريك يعني برديك يعني هاو شوي أوانا يعني وكو جيش شرح حاجة كبقعتي أو قبري يعني دشوينيك منطقيك خانويك داريك برديك قبريك أما قشتي أمانة تبان دروسني أمانة إنسان يعني أمانة تعظيم كاقولوك كات شونك هرشتيك يعني بتايبتي دبواري عقيدة بروبا ورا وشتاني كواتنها تايبتن بخوا واتنها خوا سبحانه وتعالى صلاتي تيهاية هرشتيك يعني وايلي هات كوا غير خواتيها بجداركي أو يتشريب أخو خلال دار أو يكوا تنها إيشي خوايا تنها بخوا أكريت نابي غير خواي تيبخيت تا غير خواكا زندوة يعني مردوة يعني لاي خواي يورا بريزة وكو بيغمران وملائكة وبيو تشاكان يعني بريزة وكو إبليسو هاو شوكاني أولياء كان الشيطان تأخذ كان أمسل دبا إشتي أشي نهشي عندما أنا شو يعني ويستي يعني سنوري أقيدو بالبار وبزنيت داخل دائرة شريك بخاق على الأبيات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سورة النجم آيات نزلتها بسوسية أم بس أم آياتها آية أو برسلا ورتان بيني ناوي سيبتي هاني عودي دانا أم سيبتي سباسي كان سيبت صنمي قوربون مشهور بون ناودار بون يجينا للزيلة عربية بتي ترزور بوا الله بونا أم ناوانا تيريت دبال أوي تعظيم وقورة كندون وشانا زي بيانو زياتر بوا آنا تان بيني أو برسلا ورتان بيني لا تعزا ومناتي كسيميانا بيت سودي كان بيت نيرين بو يويو مين بو خوايا امنا وانا اوان شيار كذا يعني ناوي شيار ديناوا مين ديناوا فوتيا الملائكيش كخوش ويستي خوايا هلا اخوا لفظاقي مؤنسة ويميا ويناوا كانش كاتي كرديانا وان ديكرا سلام اقير امنا وانا العزا خوي العزيز الاصلا لات الهة منات المنانة كما رواية بكرة صالية أفرمي براسي أما دابش كذنيكي زورنا عدالته ناداد فرورانية حقا باطل وفوشة أما إيكا إيو إيكا كما رواية بكرة صالية أفرمي براسي أما دابش كذنيكي
زورنا عدالته نادات فرورانية حقه.

0: Ahora soy como tan amasre.
1: بعضي يقين ظلني أبون وأويك وأنا نفسي إنسان إيش أراب ولاي وبتا إكيد لأني برورد قالي أنا هدايته الرين مني أنا بروي أمانة الله مخوانها واجه نحاورت أم آلي هانا أمسي آلي هبتايبتي لات هي ثقيف بو لما لي ثقيف الزاين قريش بني كنان بو مناتجين بني هلال يعني هذيل خزاع أبو لات جمهور العلماء يخرب بك بتخفيف تاعك الآن هدي كشبة تجد خنديانته بوي بيقول لات لشي واتو سيرك مانا بران أم خالة أم خالة زور قرنق سيريكا أم كافرانا أم بيدينان أم مشركو خوانا ناسانا لا أصل هرشي شتكيان برستيا تيكال عقيدو برو باوريان كردوا هشتاني زور أهوان تربل لكافر كان أمس الدمى بس نرويه ويكم همونا وكان يان لنا يشيء ورقدوا يان لنا يخوة سبحانه وتعالى يان لنا يفرشتو ملايكة كانوا يان لنا يفرشا كانوا وكو قوم النوح وبيج فرسل عوى أما يك يعني أمنا وكاني الأصلة يعني للشتي باشوري عن قردوه أما يكم دوهم أمان واقن عتيان وخوان قردوه يا واقن عتيان بوه كأمان خوشويستي خوان خوشويستي خوان مثلا أو بيانج بتي قوم نوح ناوي بيانج بيانج صالحي قوم كيان بونا شيطان وسوسي بوان دروس قردوه كوا إوار هيكليان ببكيشن وي هر كاتا سيري ام بياوانا اكن شاكو عبادتو خوا پرسو خوا ناسي اوان تا بير كويتو يجو خوا بترسن اما جيل جيل هاتا فير پرسني كردن او يكن بت پرسي طبعا لسات الزاوية كدرس بو لا او قوم كوانوح عليه السلام بفيغة مرايتي بلا روانا كرا طبعا بيش نوح يعني اما يعني كردوه أما يعني واحد زاني أما أما تاني سهم أما نتاني أما ناي فارسين وبو تقرب زي بنو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وفارسيني هالبوما أما سيخال خالي شو عالم لكاتي نار حتي ومصيبته أو يكوتنا ودريايك ويولبون أو أنبنا يكسر شيئا كذا دعوا أنت الهل أخوة كله دائر أخوة كردو يعني همو كاديك لبدا بارانتو يتشواني امرو السردم يعني ناوكانيان ناوي برسلاوكانيان زو بزوي ناوي ناشرعي وحرام جي اشتراكي جي ديمقراطي جي ما في مروف آزادي يشرط وقيت ما نقشتي كملا الزارعوة يكن سرتا بي بجيات دينا هدفو امان جاكا خل لادانا للرغاي راست اما اوان زياتر سلان لتيك شوا يا واين زانية سفر بذكان في جديد يعني حموه قصير كشتي بكينو جملة يعني حموه بوا اوتيات كوا لبوا بي پرسنا بوا بلان پرسنا كيان چي بحلا بوا پرسنا كيان حلا بوا وأمانش توي هاد تعظيم كران جورا كران مثلا بيجين يعني يتمان لا إله هادو عزة العزيز هاتوا منات المنان هاتوا أمانة يعني أما أوان وداناوا من كثير أفرميت لا تشبو يجي أفرميت بتي كيس في هالكرابو صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف مالك أسد دروس كله بالطائف لو أستار وسدنا يعني شو هادور يا مدرس كرو ديوار يا مدرس دروس كرو دبو خدمت كاري شي هبو وحاولوا فناء معظم عند اهل الطائف ولا بردمش صاحي يقول هبو خلبويس بوستيتو اسبولا خان بوستيتو دان شو كذا او بوك بشين شون الراي وسيران غاياك اوا وبرز غاياك اوا خلق شو بوينا اما جو ثقيف اوانيك شون اكوتنو فخر شان ازيان كذبم بموا بابا كان طبعا

لناوم قوماني عربة أم بتا يعني هي بتايبتي جغل قريش طبعا أم بتا دواي بيغمري خاص عصام وغيري كر الشعبين هرت روخاني وسلطاني باقر لا يده يعني أجد أما أم بتتشي بوا يعني هيكلي كاسيك بوا كاتو خيلو شونا اشتي فروشتوا يعني خرما وكشكو أو شو أخواني كواني كلا بأيتر يعني كمرضي اللي أنا وده شوني اعتكاف وعبادات كردن أهو شوك أهلي أفرميت يعني أمريكا لو بو يعني وكو أبيكا وإمرو بناء أكريتو دواري بو أكريتو حرسي بو دا عندريتو آلاي بلسر هدا عندريتو أدو زيارة قايك صحيح ده هو على ما تبعت هاي سيشة أمش بلقل سر ويكو أهلي جاهلي يعني شي تشاك يعني هرب زادة بو فلسطين فلان فلسطيني تشاك ما كان لبشرين هي البشرين بوينية ملائكة فلسطيت يعني بيغمبران كاتا فرورد قال ما بيت شكو فلسطين في وندي بوينية كوا أم فلسطراوة لا يخوى بالريزة بالريزة شكو ما في خواية تنها ما في خواية وتنها ما بيت يعني كيش كسيك بتشاكو خراب بنيتي خير ونيتي شرش لو تشوار شوي سنوري عقلو بيرو باورا بشت رجورو نابيت عزاج شي بو عزاج يعني دار يكبو بناء يعني سر كردبو ديوار يعني مدور يكردبو لنخلة نخلة منطقية بو هذه نخلة بين مكومة طائفة بو قريش بقوري عن أزاني هاوكو مشفان الرجل حداو ديشي وتي لنا عزة لا عزة لكم كما عزام هي عزتاني عشان ذلك بأكداني يغمر خواف هلو جايب ذنو تأتي بيجب يجب الله مولانا لا مولا لكم وخواف شو بناماني هو تاني أما يتر عزاء فرمير لسد دارك دا نابو درختي كي يوربو دعي طبعا أمش طبعا روخيان دريا ك خالي كور ولي نار بوي روخاني وهم إنك ديكا بقرا ولا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم فرموي هيش نكذا رورو رو بولاي كاتي الروج بولاي روج وقرا خال جارد بوينا فرجع خال فلما بصرته أستدنا أمعنو في الجبل كاتي كان كوا شو أواني كوا كات خيلو شو نخزمتي أنا كردو تعظيم معركة أنا كرد هنا أمر بشاخة خالد يعني مني دوباره همو أمشي يا عزة يا عزة هم حوالي لك دي خال روي بولا أنت بشاك عفرت يكا خوي رود كردتو قجي برداتو خلق هذا سرخويا أمي بيعون يعني بو أم بتتيا شو نار حد بوي خالد الرجبو بش مش جيدة كشتي أمزع قرأه ولا يبي خمري خاص صلى الله عليه وسلم فرمتي فأخبره فقال تلك العزة أو العزة كبو ندبتك ويكي برسيت ويبرنامج كذا أنات ويسيستم كذا درسكات يراو بتشيا برجع نيش برجع نازاني بيش برجع نازانيت بيش رمين بيش توني هر وخويس شيا ولام أما وأنا أي برسني يعني تلك العزة ما حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى وبي على في مسنده أما بينا أما بيدك يعني الخوي قال فما لكم الذكر وله الأنثى اللي هو نيري نبوي هو يو مين كان ناوي مين كان بو خواه سبحانه وتعالى أما يعني قرأت الكلمات الشيء ليلة هل أبي أم أبيك فرمت تلك العزة مقصق أو قصية تفسير أو آتي سورة ممتحنة أكاد إبراهيم تجي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ماشين برين لإيوة لوش جيقل أخوائي برسل يعني لا سيستمكو لوي سيستمكي هي ناوة لا يساو تشريعكو لوي إبرستية تجوجي أكات لوي دفاعي أكات. كفرنا بكم بباورين بو إيوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن العدا أو هم رقبراتي حمد من دارتي لبين إيمايا بردوامة أبدا حتى عتايا حتى إيمان بتخوايتها كتنعينا. أما مسألة عقيدة بالباور أوتا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بأسلحتهم يقال ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. أعراف سوسي وشن لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي والصححة. أبو واقد الذي أفر بيد قال في غمر إخوات صلى الله عليه وسلم حنين. حنين كيا راس وخود واي فتحي مكة صالي هشتي كوتشي للرمضان فتح كريه رمضان ودواي رمضان أو سلسلة شويني حنين وتاكو طائف همو فتح كريه. إيمتى هذا مسلمان بون بوش شو كهش هذا مسلمان هاتو بون وفتح مكة بلام لو كان روجي كفتح مكة كريه بون ده هزار يدو هزار كاس تقريبا عددك كم زي هاتي مع عدد تقريبا خلقه ده قال يعني يعني حدثاء أحد يعني تعزم مسلمان تعزم مسلمان إلا أخي لو بيرو باريش شهر زانين تعزم مسلمان بلا كفر وقرابينه يوم الشيكة كان الشيء أنا أبو داري كان أبو سيدرا داري أبو داري سيدر خوان قويشي بي أجين يعني نبك فيروز يعني كلو يعكفون يعني كاف يعني لبران بو يعني اعتكاف يعني وكاسته دماوي كده يعني كانوا يقربوا فلسطين هو وينوطون بها اسلحتهم سلاح كان هل واسيبه وداريه وبو فيروزي ومباركي بيان او ذات انواط شنو هل واسين شنو هل واسين تعال بو فيروزي وبركات زي امس روش ملاي داري كترا راي داري نبكي كترا وتمان أي بيغمري خوا داري أمش بو إما دياريكا با بو بيروزي مباركي تشكا كان ماني بيها الواسين هوكو أوان حيانا عال شاوريا قري بيغمري خوا فرموي الله أكبر إنها السنن ما الله أكبر أدامي تعجب يعني تعجب يعني بيغمري خوا أمانا مسلمان بن دعوشتي وآكا والله بيجي متى طبعا متى هذا مسلمان كان بوقات طبعا هم عقيدة حشرة ذابنها بس شو أنا أكتر يعني ليش أماش طبعا نيان كردها بس دعوة نيان كردها جهاز أو يعني أما يعني إنها السنن أمر يعني شو أن قد كوتني رتشو الرياب هذا كونا كانا وهم زين دو كناوي أو برنامج كبيش الخلق أثر الشرك بوا. قلت ما الذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. والثاني يجي قسيك تانوتي وبراسي وش حرب بوزاتي نفسي وني بدأ هل أقصوك بني إسرائيل وتيان موسى وتيان كاتي جوركان بيني وتيان لم برسلاك بوي مجدان وكوما وكوما وغير خواه برسلين أوجودي وبراسي كيس خو قوم وقليك نفاما يو شواني أمانة أكون شواني السنة وباو دستوري بيشين خطان أكون إتوا إن شاء الله إن شاء الله كيش جاتني إن شاء الله كسبب لم حديثات طبعاً كم رشتي كتير الأخيرة إخواني بس هالنوطة يعني شيء مصدر طبعاً مسمى به المنوط أن هذا محبوب عند الله وتأمل واحد زي خشوي سلا إخوة يصير كحموي ينروح حموي قرروا بس أنا معنا قناعتي أنه أبوه كأما خوا خشية يا أخوة بير رازية طبعاً بتشي بوسوسو خيارات الشيطان وبقناعتي خويا.
اما بعثكاني طبعا نساء ام مثلا فرآيته فرمودانه که واخن من پختو کردی کردت ولا چی الا بزدو خالی کرد تاریخ ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل، في مسائل تواجبنا في الرنوانية يا كم تفسير آية النجم أو آية شوية النجم كتفسير معك آية النجم دو بشيء بس ما نكرت نعيب تكارو صنع مكان أنا. ثانية معرفة صور الأمر الذي طلبه دوم زانيني أو ينا كدوان كرت دواء كذي يعني أو ينانا شوازي شوازي فلسطين يعني شوازي فلسطين شنو كا بن إسرائيل صنم كي بيني دواء صنم كا عنكر ده أما دار كي من دواء دار كا عنكر ده أو بردي كي من دواء بردي كي كده وهذا شوازي فلسطين كا هر شيء بيت ما دام فلسطين غير خوايا هر شركة. ثالثة كونهم لم يفعلوا الشكل دواء عنكر نه عنكر أما جوازه دواء كشكل بالنزع يعني دواء شبكيت بلام نکرده. دوایش که پیش میکه نیکات. که شیم او تا پیش یه شرکاری که دوای. الرابع کونم قصد التقرب إلى الله بذلك اللي ظنم آنو يحبه. اما اما بس يعني چی بو؟ بس يعني نزیک بنو بله خوا. حسیر که عمل قلی هست دستور کانی امر رویه. اما یعنی بوی دعوای کرد. وای زین رقی او داره و که ولای وان پیروزو وای نه خوشویستی خواه. الاخوان زيكو نبظني خوان وانا اخو ام خوشويت اكوت دافعك شيء دافعك عبادتها نجهل الاساس بديني ودجادي دين. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل كما جاء اقر امها من الصحابه بون لم تهز مسلمان بون اقر جاهل بون او خلقي تل بيشترك جاهل وبرامر عقلي ونزانيت بوانی که اگه اول عقیده که اگه خون لان آبر بدن آبرسیه، اما موضوع دارو بدیه، موضوع حاشیه و کانی دی. قرآن خوب است مزد دارو بدن آکات. ازی پر پرستی ملاکه آکا، پیغمبران آکا، عیسی آکا، خالقی ساتم. یعنی میلیارها خلق سر ارزم عیسی آبرسالی سلام. این کره خواهیه. این خواه منالیه. میلیونها خلق داده مشکل پرستیه، معنا پرستیه. مثلا چی ها؟ یعنی هر وقت چون ام برنامه دست کرده کن استر لسر روی زمینه ناوکی گرن جاری ایجی رأس مالی و سرمایه داری جاری سوشیال دیموکرات جاری ایجی دیموکراتی جاری ایجی اشتراکی جاری ایجی قومی. اما گشتی چی ها؟ این هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان. اما خویستی کما ناوکن خواهیور امیدانه بزانه بوی که ام بکنه برنامه منهج پلستن تشریح تنها نایو کمرا نایوی که بری قداره این راضی انو و فریودانی خلق. ششم ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. یعنی حتی ام صحابانا چنی خواهم مجدی یعنی سرکوتنو لی خوشبونو بهش بیانده هش دانه اگر او بکن انجام بدن لذت بیاد دن پدرشون چه جای وی که خالقی گتر که او مجلسی بند را و که صحبت فضو منزلتی گربو حوالی تیم پیام خمری خواص سلام. السابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الامر بل رد عليهم بقولي الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الامر بهذه الثلاثه. شوف يا غماري خاصة وسلم لم أمر عزري وين دانا له بل كرد يعني دعوة بس ليش ودي الله أكبر يعني عجيبة ما الله أكبر وشيا وعجائب كهاتشي وشو أنت هذي مشكلة أنا إنها السر أما شهر وكو خم بيشو كان يدري شو بلام شوازة كي جوازة أو دارو برد بوا أم داري صوت دعوة اسمع صوت بوا سيما كان شو او شوانی با او دستوری خلقی پیش خواهن کن باید بم سی خالا با الله اکبر اما رچکو ریوازکانی ترا او شوانی امان اکون پیغمبری خواهد بم سی خالا با تندی والامی او حوال تازانی دا وقت تازه بسلمان بون با او کواد داریک با پیروز بزانن با او لخوانی زیگ بنو بی. الثامن الامر الكبير هو المقصود انه اخبر ان
أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. يعني من فرق هذا موضوع اللي كشتي فرم أو فرمانة جورية ما بس تكشيها أو فرمانة جورية كواتيها أما دعوة عنكرت وتي هرب إسرائيل شو كده دعوة عنكرت بلعن بني إسرائيل برون تروتي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فرسترعوا رابج هر أويا التاسعان ويم أن النفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أو دواكري أوان بشيك طبعا أو أحد بيش أمام دارا سجدي بو أبين نوجي بو أكين روجو بو أكرين خيري بو أكين ودان شكاني في الله واسين لا يخوان خوشويستا ممر أخوان زي قويلو أما يعني شي مخالي النويمة يعني معنى أو ثانية يعني بشيك التوحيد لبشيك التوحيد خلل يا مدروس بو لبشيك كمي التوحيد شريك بخوا خرار دا يا مدروس بو ولعم كبشيك لبشيك شريك بخوا خرار دا هم بشاكاني ترشي هلا وشيرو نقصوه العاشر أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلى المصلحة سواني إخوان لسر أوفتوعي كداي أما والله يوتي وزعتي نفسي وني بدأ سب يغمي إخوان سواني إخوان إن جاءوا يسوعنا أخوات قبل مصلحته قبرنا بديها ديال أبقذي مصلحته زور قوريا ويا في غمر إخوات صلاة يسوعني إخوات كوا أما همان رتبا إسرائيل الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا أمر إيري أجيت الشرك طبعا بشوكو قوري هي ليلة الشيخ يجي أما الشرك أصغر الله أمر إيري الشيخ محمد فقيه ليلة أخوان الشيخ النسية ليس ما طلبوا من الشرك الأصغر جاءوا الشرك أصغر نية ولو كان منه لما جعل صلى النظير قول بني إسرائيل أقل إجامة الشركي بتشوك بوايا في غمري خاصة بتشبيهاتي نأكل ني أتشوان بشي بوقسي بني إسرائيل اجعل لنا إلهان كما لهم آلهة بلام تشي قضيك أما أنا جاهل بنا سرطا إن أبئيك دوم داوان كردوها في غمري خاصة ما يبوبكات نكخوان بيكا كفي غمري خاصة رازي نوارج نيان كردوها إشا كان جاهم نداوتان كافر بكرين دعوة كارية كيان دعوة كارية بتبرستية نقا بتبرستية كيان جام دعوة بويا أمش هر شركي أكبر شكوها يعني في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم أقر شركي أصغر بيت شوان أي شواني وأجفيني بشركي قولي ويبن إسرائيل دوانز الثانية عشرة قولوا ونحن حدثاء أهد بكفر في أن غيرهم لا يجهلوا بذلك إما تهذا مسلماني تهذا لنا كفر عدنا مسلمانو أما بلغير سوي كوا أوانيك كونتر مسلمان بون أم موضوعان أزهاني دعوان نأكرد وكفر أزهاني الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه يعني كانت اشتيك أبينيت يعني سلسور الأبيني بقورية جي الله أكبر يعني أما زور قورة بوكوا دعوان نأكرد أويكوا أو دعوان بيروس كان يعني ببينشواني أواني كوا إجن كراهتي بيجي الله أكبر بكيت نعم في أغماري خاصة الله أكبر يكردوها. الرابعة عشرة سد ذرائع أما شتشيات فعلا يعني سد ذرائع داخصني أو دروازاني كوا بلو شرك أدوها يعني إنسان هر شيء يعني هر دروازيك هر بؤريك هر كلينيك كلين دي بكتبو قناه وطاوان يبوتو بتعبد الشرك أوش داخيت السادسة الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية نهي كراه وخبش يعني بشي بخلق جاهل صدام جاهلي السادسة عشرة الغضب عند التعلم تربون لكاتي في ركذنا كذا دعوي جورا كاشيكا كا تربي ليجكا أو خراب أبوي كا بزاني كا أما جوري بوي تربي جاهلي السابعة عشرة القاعدة الكلية لقولي إنها السنن أم قاعدة جورو جرنجتيا أما أمر شوري بعضية خلقي بشواني أرواد ناوكي شوازكي كاتكي خلقكي زمنكي جوازك والله ما دام قشتي برو شريك بخو خردان أرواد هم يك الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكوني وقع كما أخبره أما جيك قال لي شانكاني في غمراتي محمد صلى الله عليه وسلم شكو أول باسي كرت هات دي دوائي أو خلق دارة برسية بردة برسية شخصة برسية تاغوتة برسية معنى برسية
يعني يتر يعني تابروا يعني مش كفلسطي حر شيء كفلسطي يعني ما. التاسع عشر أن ما ضم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا أويش أوي كوا خواي قولة زميو سرزنشتي يهود ونصارى كان أكالس أو تاوانو قناه وشريكانا أو بو يمجوانك سيد قدر رحمة خواي لبي فرميت خواي قولة بوشي بازي بني إسرائيل زول القرآن أكاد تمنيك لحكمة قولة كاني أوي كوا خواه سبحانه وتعالى أزانيت كوا او که شو مشکل و شرک و خواه خرادان و بزم و رزمی که ولی نو بنی اسرائیل دروز بو از آن جاری که تلم امتی از سر خراداتو و اوی که یه مده زور گرین و گوان نکی العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار في التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباري بانباء الغيب واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلهًا إلى آخره جاء ويكوا ثابتوا جديروا دام زراوة عبادات لسر شيء بني أدناوة لسر فرمان كردن لا يبقى لخدوا عبادات كيت هر عبادة يكي بذان بلغت شيء أمري خوا أمري في أغمري خوا صلى الله عليه وسلم هيا أنية مبناكي لسر أمره بويا أقدر كرناه هي تنبيه هي وريك نورس أو مثلاً شيء لكات قبرة فرورجالت كيا واضح في غمرت كيا وفي غمريك شيء إخباري هوا على جور وجرن النادي على كمان في أدات ريوحيه دينكت شيء فمن خولي اجعلنا إلها كما لهم علي إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين ربازي أهل الكتاب يهود ونصارى سازنشت كراو لوما كراو هروكو ربازي مشركة كان إجيوازي أكنية كامرة إجيت لاتو دارو برد أبرسيت يا إجي عيسى كري خواه يا إجي عزير كري خواه يا جي يا ساي خوا بكم تاع يا ساي كي تديرين لغرب تيرني حكم بي اكي اشتي معنا اشتي شي هميك يا كشتي ما دام حر قضيك خلل للتوحيد بدات او كوا اختصاص يا خوايا طيبه تبع خوا وكذب زادين قال يا لهر شو انا قرشت انا هو بهر شي وازك بهر ناويك او تشريك بخوا قرار ده الثانية والعشرون كتاخال طبعا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر أو كسي كوا تازا لبرناميك بطالو بوشو ديت بنا إسلام وازل كفرك هناوة بويا كاتي ددنا الإسلام ويشتاني يشتاني راحاتني لسر وي بيرشو ماهو توا أقول جد يعني ورياي نبيتو تينا جيندو فيرينا كيت بقرر قبقو كتري راحاتن لجيان إنسانا شل سر خرابة شل سر شاكا إنسان كل جي قالو دي أويت ورياي بيت يعني كابراك من هر جغر أخوة بره وادر جغر حاورد طوال برخات الخوة رأيي ما هو يزور أجل أخوي بيت. كاد يبين كذا زجر أخوات. تقول قاعد بينت. شو خزوق قتية ولاي. أبي وريه بيت. شريبه هو خراب دان. هر جناحك كتبي لي أكيد. ويا لبروي هدي عادتها. يعني كرزور راحة لسري. وتعادت. بيت جوان حالي بيد يعني. أو تأتي يوم تهذا مسلمان بوينا. هبوي أمدعوا ما نكذا. أك تهذا مسلمان نبوين. دعوين أكت. شو كويت هذا مسلمان نبو دعوين أكت. حقيقي ما اشتهى لنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، زور خوش حالم كأوزارت بخزمت ايوه عزيز وخوش ويست قيشت موا. خوش ويستانم بنما يحوتم لو بنما زواناني كشريعة إسلام بو جنو ميردي داناوا كاتي كتوشي چشيك ابن أبيش بيدرن التحاكم، يعني بجيوان، يعني كسك بي لبينيان دو قصي خير بكاتن براستي أما قرينجا زور زاران جنو ميرد. سبحان الله ناقنا نقطي اتفاق، ناقنا حليك لبينيان چشكي تسارة سر بكاتن بيقناين بهيز نوع اشي تنازل لبو يقناكن بهيز نوع اشي دانانشن لسميزي قفتو قوة تشيشكين بوضوحي وبصريحي باز بكن بوي تشيشكا قورا نبي بوي خواي قورا لشريعة بيروزا كي خوي دا يكبن ما زور عظيمي داناوا اوش اويا كبين كسيق لا حكميق لاي بياوكا وحكميق للاي جنكا بين هر دوكان دابني شنو تشي او جنو ميردا حلبكن حكما من اهله وحكما من اهلها وان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. زان ابن ما زواني كات جنو ميردا نغيشنيك كات جنو ميردا لي حقلي ندب هر دابني شن دبو قارو قارو دبو فوزا وقرقرو دنديك برن كردن باش تنشد اويا كخواي قورا أو بنما زواني داناوا كوا يشيق للاي بياوكا خزميشي بياوكا وخزميشي جنكا أوان بين دانشن بلام وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بزانا براسي أم دو دبي تسبي وجنكا وميردكا وأو دو حكمش براسي دبي بين إصلاح بكن دبي نيتيان باكو بيقربك إصلاح بكن وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. براسي هر صار هم أم جنو ميردا وإن يريد إصلاحا وهم أو دو حكما وإن يريد إصلاحا إلا خواي قورا يوفق الله بينهما إلا خواي قورا التوفيق يعني دو وحنش دبن ومشكلة كش سارة سردبيت وقرفتك جنامينة زي براسي أم بنما زور عظيمة زور داران جنو ميرد دقنا حد شي نهتوان تفاهم لك يخترب كان دقنا حد شي أصلا نهتوان بران بري اقتصاب كان أو ها بران بري يكتر هردسنه وأتقنوه. بلام أقدو كسي عقل يشيق لخزمي بياوكا يشيق لخزمي جنكا هاتن دانشتن چشكيان لغشنكا دانشتن بتاني باشان لغا بياوكا دانشتن بتاني باشان بخوشيان دانشتن بتاني أزانن أصلي چشي أو جنو بياولا شندرا وأزانن خطاي چياني شانا وزور بعاقلي دتوان حكم بدنو وچشكش حل مكان زابوي زور قرينجا أواني كدين ناو بجيواني أكن كتحاكم أكن براستي دبي خالصا لبو خواي قورا بسن هز نيتي چياني بي تنها إصلاحي أو خيزانا نبي تنها حل كردنو نماني قرفتو چشي أو خيزانا نبيتن والصلح خير براستي يعني صلح زعز خير شي قوري خو بخوي دفرمي والصلح خير يعني خوي قبره مسلماناني كردو تبلا فاصلحوا بين اخويكم خوي قبره بخوي افرمي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم مسلمانان ايمان داران بران ايوش لبيني براكانتان اصلاح بكن لبيني خشكو براكانتان اصلاح بكن لبيني خزانه كاندا اصلاح بكن والصلح خير براسي صلحش خيري كي قوريا تلو صلح هذا زور زاران بيوستي بودكا هندك مبالغش لقصدا بكريتن بيوست بودكا كالكن بياوكا بقوتري والله اوش نزور اتو خوش دوي والله روح جياني اتوا دكري لكن جنكش بري والله او بياوا تازي او بياوا روح جياني اتو تازي سري اتو تو بو عادكي بو قدر او بياوي نازاني تزاني او بياو سن اتي خوش دوي تزاني سن بخفتو يعني غم باركاتك لك عادز بونا
ایتر براسی ام قسانه اگر مبالغه شی تدابه بلام خوای گور عفیان دکاتون و زائز شلره مبالغه لقصدا بکریتن و کول فرموده پیغمبر دهات و علی صلوات و سلام لا اصلاح ولا پکینا نو جنو مردا دتوانی هندک مبالغه لقصان دابکی بو بتوانی ام خزانه تک نسیتن بو براسی ام خزانه بینی ولا یکتری تزور مهم عزيزانم براسي احتمال برمام صون مبالغه زائزه لاصلاح ذا كاكا نكوا بياو زائزه حتى مبالغه لك خزاني خوش بكاتن اتواني روجي جانجنيك صندي بياو كيدا قلتي صندد ددم با الله اتوا من الخوش دبي عنا بياو كاز قلتي والله ما دام صندد دام نا والله راجنا كاس وش كاتك لكن امام عمر قال يا قلت يا رسول اي امام عمر والله بياو كم امني خوش نامي لك عاد زبون بياو امام عمر بياو كيديته قلت رحمتي خوالي بي او قصيت وكرديتات صندل يا خزانك والله امن خوش منا قلت اي امام والله صندي دام احسبكم خدروا هناكم فرمي ليس كل البيوت تبنى على الحب على الحب بابا جان همو مالك لصير خوشويستي دانا مزري اما با اسلام و احسان جرجين زبراسي لو حالت دا تو نبي اگر سون دي جي داي بره سون اتون خوش نوي تاوكم اتون نوري تاومي تازي سرمي روحي جانمي آرامي دلمي اتون نبي هر اسبيدم خوا اونده لداي من شيرين و قوري زبراسي بزانا ام تعبير خوشانا ام كلمة ناس كانا ام مبالغة لقصدا شرعت زائزي كردوا ذا براسي اماني كدين لبين دو كسان كبيشان دينوا براسي دبي عقل بن سكو زور دالان يقصي زوان يقصي ريب يقصي سحراوي ناسك والله ضلي بيا وكسا اكاتو برابر بيا جنكي ويقصي خوش يقصي نرم يقصي بعاطفة لو جنكي بري والله هيتي لدلنا من برابر بيا وكي دي عزيزانم براسي اما بنمايش عظيمة براسي اما بنمايش قورية هر جنو ميدك نقيش نيك بادو كسي عقل يشي شان لخزمي بياوكو يشي شان لخزمي جنك بين اوان دابن شنو كفتو قويشي هاديانو عقلانو خالصا لبوخواو وبعقلي بين شيشك زور بزواني وركنو باشان حلو تسارس ليشي لبو دابنين سكو اگر وايان كرت براسي اما الله ويران نابي اما الله بسي ام دو عقله كلا راهي خواي كلا بيناوي خواي ويستو يعني كأو مالا ويران نبي كأم مالا خران نبي كأم كفر زوانو أو محبة خوش ويستي أو مالا أو من دالانا حمو سرگردان ويران نبيتن بيوستيان بوي كزور بعقلي وبزور وشياري بين ام چشان حل بكن بلام يكخال هي ابي سري أو مالا بباريزن ام حكمانا ام ناو بجيوانانا ابي سرونه هني او مال نستدري تكو براسي زور چيش غور تربوا كاتيك حكم كان سري جني بيني جني مردي چامبر دي تدري كاتيك جنك بيستي قسي قسي ان قسي خوي لدرجه لي بتو كاتيك بياو كي بيستي ام دو حكم امين نبو نقص كان بردي تدري براسي چيش غور تر ابيت زور زور بيوسا اواني كب بجيوان هردسن لبين دو كاس اكدا براسي دبي هم لراهي خواهي شكب كان هيتز مقصده چان حظي نفسيان تيدان بي وتوكل لس خواهي قورب كان وباشان سر نهيني ام جنو مردان

yani. Çünkü kaç yıllı ne akı? Efendim ya Asya gerek yok Asya. Fatma Efendim daha inşa. Daha ne yiyor legal bağı ki adası kırda mel bağı ki ma çıkırı ahvatir yaktiriyen nusane yaktiriyor. Peygamberi ikhva salatu ve selam ikhva ile serbe. Şüpheye ki ile güey fa... Ama daha ki Ayşe'yi yaratı. Dedi ay vefati her dükkan. Efendim ya şüpheye ki ile güey Fatma kırı alı Fatma teherde sikire giriyor. Allah duayı töz ettirdi. Çpeyi kitriyle göğe kır Fatime de sikre pekeni. Allah la aklı khum avutum. Demiş ki khum avutum. Vutum subhanallah. Min çenek Fatime ba akıl tiri jini medine izanım. Tıkhu ama çiyet demeye girip demeye pekeni. Nem zani. Allah itir ruh davaka cari ceyne bu prisiyarkam. Peygamber salatu selam yukarı sebe vefati kır. Roji ken geyiş muhba Fatime vutum Fatime. Tıkhu ama çiyet o roji. Peygamber yukarı salatu selam yukarı sebe. که هاتی بولای نخوش بود دستی کردم ملت توزه گریای تو توزه پیکنید او چی بود؟ فرموی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم خیلی سبیه یکم جار دستم کردم ملی لبن یو ما چپانی فرموی ای فاطمه من لم نخوشی هل ناس موامره علی که وای بود دستم کرده گریان علی که زانی دلم تنگه فرموی فاطمه مجدت ادمیه لناو اهلکی خوما یکم کس لدواي من أمري توي أجيت من الله لا تخشى هذا زبقر بيكنين كمن أمر موتهم ولا يباوكم سير أم دل نواز يا جواني باوك يا بوك تكي أما هين أو سرد ميك أخوال القرآن باس يعني قال ناو عربا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم اما او روداوية كالوتارية كما بوتانم بازكر اما انا كاتي اعنود كشتان بوا اقريان چون بيخانا جير چالو اما موقفي باوكيا كالاقل كشكايا بويا اما يكيك لسر مشقكاني باوكايتيا تولي كيو يم باوكايتايا تولي تشينيك يم باوكايتيا ايا چون اتواني ام معنى بو كشكت بنويني يان بو كراكت بو کرکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه سبیه کرکی ها بو پیش بالگون بمنالی مردوه تمنی یک دو ساله بو کوفات اکا ابراهیمی کری افرمی کاتی کوفاتی کرد صحابی که اگرتو افرمی خلپی گریان لناو سنی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم تقیه ها اللہ دو سیرم لی ها اللہ تو می پیغمبری خواه توش یعنی تو پیغمبری خواه تو زنی ما قضا و قدری خواه خواه دعوتی خواه عباده و تم پی و انت یا رسول الله توش اوا في پیغمبر خو توش بیا بگری فرمی او رحمه که خوای گور می من خصیت ظلمان بران بر من الله کان من او بدس خو من یا وسوز رحمه که خواله ظلمان داینا ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون عام سلم قصه جوانا اما ما مصايا فيركاريه بو كوملغا بو دواي اوش فرموی دلمان تنگ بوا به طاقت بوین فرمی است کیش به چاوکان معنا دیت بدس خو من نیا بلام قصه نا کین خوای گورو مره بن ناراضی بیلی ای ابراهیم براستی احمد دلمان تنگ به مردنی تو و انا علی فراقک لجابنا خو ابراهیم اصلا او اندم منال بولو اگر زیندوش و علو قصه تی ناگه ام خطابه لقل مردوا ام شوازه خطابه لقل مردوا شرط نیا هر همو معنا او به حواری تی یکی جاري وياي خطابك خطابي دلته جاري وياي بشاركة علي على أي كلام من بيني توكم أي باي شمال بيا أو كارم بوبك أو لا أدبي تعذب بيجن ميتافيزيكي وهات توقف سل قل شتيك عكيتها أعرامي بودلت بيري أما أعرامي دلي خويتي وإنا على فراقك يا إبراهيم ولا محزونون أي إبراهيم براسي ما دل تنجين برويش نيتو بويا بيغمبر صلاة والسلام يخير سبع من نموني باو كاتيبو نمونه تریشیده تر رگه من بزن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهد سلسل چند نمونه جوان بوا لروجی فتحی مکه ها سعدی کری عباده رایه مسلمانانی بده سو کاته چو قریش او قریشی که ناوز که حشترکان خصا سر پشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و لینده فاطمه آتا یت لایبن لسری بوا آکن فرمی روجی خواه باو کت سرخا او باو کی سر کود سعدی کری عباده رایه که بده سو دل خوشه که پیغمبر صلی الله علیه و آله سبی خواست سری خصو به سر اوانی که برسیان کرد لی اند ال مال دریان کرد گران بدوای هر کسی محمد من بو بگیره و بیداد دستمان و صد حشتریه دینه
وايلي كين أما كين حتشي هرشي كرديان لي أوي سمح محمد صلى الله عليه وسلم قال سبي بهز قوته وقرابته وأوان زليل اللي بردسيا سعدي كري عبادة بنا شوية كي جنجاني دل خوش هواري كريت اليوم يوم الملحمة اليوم يوم الملحمة أمرو روجي داستانا أمرو روجيك اليوم يستحل فيه الحرم أمرو حرمي تيا حلالك لي لناو أم حرمي مكا خين الرجين أمرو او کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله آزار داده امروز چیان کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد رسول بیاد شکر دی علامه کی دستی سعدی کری عباده و توی بیم داره سعد بیم داره. الیوم یوم المرحمة. امروز روز رحمة. امروز آبیت بی سلمینین ک کعبه خواهی گرمی رمان ل امروز روزه کنی تر حرام تر. او بو پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد رسول بیاد فرمی برون اذهبوا فانتم الطلقاء هو لقشتان بوريام برون حتشي تانوت هرشي تارك القرن تانا زايد تواو تعزبوا وين اسلام تعزكوا تايب يا لا تثريب عليكم ولي هر لا حديثك افرمي بيغنبري خواص صلاه والسلام يقال سي بفرمي بس قسك يوسف كان في عالم كفرمي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم خوالتان خوش بيمر روش قليني تعز اتري ما خزميكين تواو وازلي بيرشي رويدا شي تان لي كنكر تاني عزيتي من تاندا تاني الشعر تاع لسر جنو كتكمود شعري ما جن جنت والي بكم خشكت والي بكم اهوا شعري اوان لسر نسيوا بيغنبر صلاة والسلام يخلص الفرموي اذهبوا فانتم الطلاق اولا قشتان بوليا مواز ما نهاول تواو كوتايب يا هاد فاليوم بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة امر روجي تعظيم كرني كعبة يا بيغنبر صلاة والسلام يخلص الفر بيه لقل جنو من على كان يا دايك عايشة قرتو برسان لي كرت خلك تشوف ولاي دايك عايشة بيغم صلى الله عليه وسلم لما لا تشون السكوتيك طبعا أقاداري كومالقا لشيوازي معاملي بانخوازان شون بانخوازك لقل جنك يا معاملاك شون لقل كرك يا معاملاك شون لقل كتك يا معاملاك فيركاري وسرمشق بو دورو بر نابس بجورك معاملة بك لقليان اگر خلكي برسال لك الرقم كابيجا باكو تشون بيايا كابيجا والله لما هو اما ازعاجا اما زماني بيسا او عند بي ادب او قساني لسلمين بركاش تيكي ترى جوازا برسال لجنا كم كان بيجن اما تشون بيايا كواب خلك الله لقل جنتانا باجن ايا براسيم بياوات اوا اما خلق بيويستي بيتي ضروره ها خلك رون بلاي دايك عايشه بيغنبر صلاه والسلام يخويا لسلبي تشون بو لما الله فلو بيغنبر صلاه والسلام لما الله بياوو يعني بيغنبر نبو بياوبو عم جاري وعم كتاكم برسالم لك الله تخطو ملاي يجمنا والله ايجي تشيت يجم من باوكم براسي ملا مالا كي ملام يعني ملا مزقوتا ملام لما لا باوكم بويك يك ميردم بويك يك باوكم بويك يك كرم بويك يك برام هو معناه كترة معقولني يا إيسا من براكم متاري من أبيسيتو أم مقطعي من أبلاوبيتو براكم سيريكا يجم لقل براكان تنوكو برام عامل أبكن آیا من سیبرام هی برکانم تامی برایتیم لیکن نمیشه تا تکی ندانشم پی کنم قصه خوشیان بود کم رودای خوشیان بود گرمو لگل آن سفر و سیاحم یعنی چشم لمال ندانش مکو ملام عمل کم آن پیلاوبو من دانن و من فرمانه کم سریانه روز ما بیسنو اگر دروب کم در اکیو و خلقی شبیسیت او ابی بزنم من تامی برایتیان بودم دبین سیر کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوای لسر بیه چون پرسیارن لش نکنی اکو دیوش بران پرسیار لبرکای منو برای بان خوازکان کن بزنه آیا بان خوازکان تابی برای بو برکانی ندن خلق دعایل دعای امتیه نگی اگر من لقل برکم آوا موابزان پیامرس علیه السلام موابوا من لقل جنکم آوا موابزان پیامرس علیه السلام موابوا خلق هاتول دایک عاشر پرسیاریان کرد دوا الله روش که بیان پیامرس علیه السلام چیه کرد لمالا فرمی پیامرس علیه السلام لمالا پیاوگو کان رجلا پیاوگو لمالا خواردی خوی ایها ورد با خوی و منی ود بر آم بو بره خوی چو آی خوی خوار نعل کی در ریا خوی چاکی کرد دو جاكي بوخي الراخ جاكي خويا التكا لا روايتك فرمي كان في خدمه اهله لخدمتي ما ابو شتيكم حازرك راتي ارمتي ميا دال قلمه لا قلمه تشقويك يدس بومي وردك تشاكيك كان في خدمه اهلي اذن في خدمه يعني هي لخدمتي ابو اخر وقت او من نيم لخدمتي جنا كما ابم او رسول الله صلى الله عليه وسلم خويا السربي او صاحب مقامي محموده او صاحب موقعي فضيله وسيليا او او ذاتي كبان كريا بو اسمان او او ذاتي كتشو شويني تريقي بوهم وشابالا والجبريل زي قوة بجي ما بولا ريدي ود خزم ميداني سوتانا
شو شوين يا جبريل ليه تواني بوي بتشي دايك عايشة فرمي كان في خدمة أهلي لخزمتي ما بو شاقويك يقرأ دس وشتي وردك ردك تو لكيواي أمي توي هاوسر لكيواي أمجي أغي توي باوك لشي شوينيكي أمي هر أما يو بقرن تا سيرو سمركان ببيسن وي ولا كاريكاتيرا نايبينن ولا دمي ملاوة نايبيسن بالا خوي وسير بكين من چند سال دیم ناشرین پیشانی دم بین با سیری جیانی خوی بکن با خوی ببینن چی کردو دایک عایشه گرت و فرمی روشی کن ام سلمه خواردنی کنه پیغمبر صلی الله علیه و آله مالی امه ابو انس کوری مالکوان دیو بون منش خریکم خواردن حاضر کما تا خواردن کم هینا سیر کم ام سلمه طبق خواردنی نردو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سبیل قال انس دس یعنی نو خواردن کایا شکل جیری ای علی منش بتوری على اساس قالك ما خواردنا كي خوم دانم ما كردا خواردنا كا قافك كوتلا قافك ام سلمى شكيا قافك شكيا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرمي ابي قافك خود بيري اما چاك كينو شكاوك بوتو ساقك بو ام سلمى بنيرينو للروايات كثير دايك عائشه فرمي روجي كان سوديك شي زم على مال مان بو هبي يكترين هبي كان خزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي چون خواردني كي خوشم دروز كر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبين معنا بو دامنا دس ما قالك ما نوليب خنوت ما سوداوت بخوتي بخوا هيك حزم لخواردن يا خواردن ناخ قال البيانوس حسم اوا دانشتوا تبزان البيانوس لم بمشي وازل قال خزانه كاني مع عمليك فما دانشتوا لبين ما انا الله يوت ما سوداوت مسودا سوين بخو طبعا سودا الزور لدايك عايشه قولت البدايك يجمري وديتم بي سوين بخوا لو خواردن نخوا يدم دم تشاوت الله يوت اخر بيم ناخ الله يك شنو مالك رك دام دم تشاوي بيانوس صار قاقا بيك ني وبشتاك الله هسياو اوا دس هردو دس من بقوت سودا بير بو تماني قوربو افرمي اوا هردو دس ميقر وتي قصاص اللي يبكو حقيقوتي اللي يبكو السوديش اوا باتشين يك خواردنك يقول اوا دا يدا بوشاي منو بي اوصم جاي ترمني برداو كوتا بشتالة بيكاني خواك يا هيله ما كام بان خوازل لروي ديت بي امشتا باسكات بو بو خلق بيجا من لقل جنكان نوا معاملاكم لقل خيزانا كما بو شوازا معاملاكم بيغنبر صلاة والسلام يخوي لسربين نكهر اوا بقرا لقل دايك يا اما معاملي بيا ولا قال جنا لسردميك كجاهليته كجنب كويله ازانده كجنب ميراته منيته بيغمر صلاه والسلام يخويا لسمي جنا كان كات شاجن ل 8 6 صالي كات المدينه اجرنا وبيغمر يخويا صلاه والسلام يخويا لسربي دايك وفاتك ام ايمن الى قلايا الله ام ايمن كايبينيت لو دايك وفاتك ولو لابواء اي خنا قور لو الله ام ايمن قالت له الله پیغمبري خاص الله سبحانه وخالص بها سير ميكرو غرياده سكره غريان الله يوت زور دليت ولا منيش غريان الله يوت وتي او من دايك شمنا ما باوكم نيه من تشيب كميتر وتي بتم في من او دايك بوتو من دايك هاتي بوك الله يوت بيان صلى الله عليه وسلم هيرو بو كاتي وتم من دايك بوتو پیغمبر صلى الله عليه وخالص بها دعاء بيت پیغمبر افرم اذن مخواست بتم بو سرداني قبري دايك مخواز الميدا إذن مخواص دعاي بوكم إذن مين دا دعاي بوكم أو بابتي أولا صحيح مسلمة بوشي إذن مين دا بابتي كي دريجة إسا جاغيني باسك علماء كان خلاف يعني جمهوري علماء لسر أولا كدايك وباوكي في أغنبر صلى الله عليه وسلم يقول لسر بيه لجر رحمتي إخوان أهلي فترة احتمالي زور زور إخوة قربي من لروج قيامتها ليان ببوري إما جاري أولا نازانين جا كمان بوي بابتك كمان مشغول لك إن بابتك خلافيوا أبو حنيفة رأي جاوازا بكرتي على روجي كان چون بو سردان کوملك لصحابه كان پیغمبري خاص الله سلمي خالص لا مدينه كيت ربو ابواء دي بو منطقه ابواء على سرداني قبركي دايكي كرت انس افرمي پیغمبر صلى الله سلمي خالص دانش لسر قبرك او اندقريا او اندقريا ايش ماني كرت دقريانو دوي چن سال وفاي كره گو دايكي تناند بو كچيك كچيكي بچو كتازه امره ابن عباس غيرتوا افرمي پیغمبري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بيه كچه كي بو لسر مرگا بو خريك و امر باقي يعني كتنه پیغمبري خواه كچه كت خريك وفاتك كچه كت خريك وفاتك افرمي هات لبيو وري قرده هدس سرکا جيان الله افرمي پیغمبري خواه صلاة والسلام خصي بيني هر سنگي فوضعه بين ثدييه خصي بيني سنگي الله اوه خصي ده هدس كي اوه سيري كت جياني درشو الله بيامس صلى الله عليه وسلم تير قريا بسريا الله حتى من بيموتي الله يوتم بيوت ما يبي غنبري خوي شو أنا قريت كشكت مردو تو شو أنا يبي بقريت بيا غنبري خوي فالمي أو الرحمة خوالة ظلمان دانا أو بقريان مزان أو الرحمة خوي قرمي ربانا لا
لذل ما داينو تبرقي جلويك هوري بهاري كردوا بيتاف بناله وقريه وديتو دتشيب وقت ازديوانا كي هو اي كردوا سر كردو سرداري مروياتي بو مناله كي تجاري تينا جيش ولا دنيا اي خاطر سنجيو تير فرمينسكي بوريج اما قد باوكاياتي وتامي باوكاياتي نبن لكيو هي بأفسون ودعاء تسخيري أو شوخة إمكانا خيالي خاو عن قاناك ويتا داوي أفسانا هجومي عاشقاني دي كمشتي جويني بي بخشين بسر خوتان يا داوش بكن ساوش بكايانا غلامانا سرم دانا لبر بيا وكو زلفي كتي أو هر مني خستوتا بشبي وك غلامانا سكيني مرتبي سوتان يا آتش برستي عشق اگر صاحب ارادت به عجب پیره که پروانه ببیتو سیری گلشن کردنم هر وحشتی بردا گلم دی جام چاکو بلبلم دی غرق افغانه نصیحت به برا گر لبو مروانه بو آبا گواهی عدل ام دعوای پوری پوری مروانه متاعی صدق و اخلاصم لبازاری ریاکاران لسوری قل هو الله دکم لم مشرکستانه او اندم لو قدو بالای آشوب و بلا دیوه لسیری سروی باغم غایلی غولی بیابانه نما جی او جگر گوشا مگر روحو اویج در را جگر سوزان دل بریانه دیده پر لگریانه چه برقی جلویک هوری بهاری کردوا بیتاب بنالو گریوه دیتو دچه وقتاز دیوانه سیا وقتی لمجنونی منی ترچی دوی محوی سرم شیوا و روزم تیره حالم پریشان. او کیه وای کردو آم اگری؟ ام سر کردیم رو باید یه بوم ناله کی؟ زمان نگرت وی تازه لدایق بو. فرمیز کار رجی حتی صحابه کان سیریال لیدت. ام هوری بهارت چون فرمیز کار رجی بو ام ناله بچکولا. اما تهمی با وکایتیا. خو ام ناله هر نازنی با وکایتی بکردو. بلام اما وقتانی داد تگیه ما اجید ها باو. دست چونی کچه بچکو لکن بعض زمانی ایش نزانه پرچه یکل اجگرته به تو مردنی بش یکل اگیانی تو ابه تو فرمیس که کانی تو نشانه در برنی باوکایتی بوی تو که هایت ایره بو لیره بو چی لیره بو چی باوکیت لیره که باوکیت همه تمی باوکایتی بده لسر ماما حمزه کور عبد المطلب لجنگی احده شهیده به و حفتا صحابی شهیده بن كسوكاري شهيدا كان وانصاري كان دين قشتان الشيوانا كان لسريان كسوكاري أنا لي بلام كسوكاري في غمر صلاة السلام وخارج زبيل لمكة زور بي كسوكاري كان إماما وأواني كلبين كسوكاري كان الناهت ولا ربين الشيوان بو حمزة بكن لو أوسر دماء الشيوان بسر مردوا حرام نكرابو دواي أو في غمري قصة الله سلامي وخارج زبيل حرام يكر شنا كان قشتانات نور كسيك مردوا خوي دوزيو شهيدي خوي دوزيو بسر يادس يكر الشيوان پیغمبر صلی الله علیه و آله سر به حد بینی مامی کوتو جرگود لیدر کراو خلطانی خوانو او تا گشتی و مردوکانی اگریو تنیا امه کسی نیا لا آواریا مامیان کشتوا لپنایی چیا لبرچی قریش بو چی هاتو لیر پلاماری داوا خو حد لکی حد خو تا مینی تا لفال مدینه لما کواتون لیو کشتاری آنکن انجا یزن والله پیغمبر صلی الله علیه و آله کشتنی خلقی کردو آخر اوان هاتون امیان کشتوا او انا هاتون اميان كوت كوت كردوا لا بدر على العرش ونك جنجك روي داوا لنزيكي مدينه ابو او انا هاتون هيرشان هنا وتسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيتش سر جنازي حمزه دسكات قريان افرمي او تا قشتي قشتي كسوكار شي وني بوكا حمزه كسينيه بو يبغري حمزه شير اخوا كسينيه بيريا كيتو كا اواريا اما درب دربونا لبيناوي كلمه توحيد لبيناوي لا اله الا الله خود شکر آیه پیامبر صلی الله علیه و سلم تعدادی که رسالش نکنیم دستی با کرامتیان بر پاره لیان دزی ظلمی لیان کرد خیانتی لیان کرد نه بس و تو لا اله الا الله دریان کرد لمال ایساحتون لا آواریا کسکاریان کشتوا فرمی آی گشتی آوا دانه گشتی شیوانیان باکن الله جن کانی انصار و تیان سوین بخواه با شهیدی خو من نگرین اچین با پیامبر صلی الله علیه و سلم دل نوازی بکن اچین شیوان لسر حمزه اکین تیان بسر حمزه آگرین دعائي في نصص نهي كرلا الشيوان لسر مردو كأول أحد لصحيح بخاري هاتوا بويا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بيه كاتيكا معاملة لقال كسوكارا كاني تشوار دوريكا همو أو بشيك بولا مردن يعني كبو مردو كي آوا أقري
أي پیغمبر صلی الله علیه و آله مگر کسی که نخوش باه چون معاملی لگلا کرد. ابن عباس فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خیلی سر به. آهات حسن و حسین کاتی نخوش بون تعویذ یعنی کری فرمو اما ابراهیم آوا اسماعیل و اسحاق تعویذ کریت. اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. پناع اگرم بخوای گورو مهربان بوش تواوکانی خوای گورو مهربان لهمو شیطان که گمان وسوستان بود روز که یان لهمو ماریک چون شیطان یک کلمه معنا کان طلعها کانه رؤوس الشياطين شياطين يعني افاعي يعني مار لوی مار پیتان بدو هامه اویشی کوا پیتا هر شتی ترکه ادات پیوا دو پش که مار هر شتی که پیتان و ادا پناع بخوای اگرم که لواش تی پیتان وبدا ومن كل عين لامه لهر چاوك سيتان كابوي زيان تان بيبغينه چاوين لشون تان وي حسودي تان بيبون بوي زيان تان بيبغينه لصحيح البخاري هاتوا بيغمبر دايك عائشه فرمي بيغمبر صلاه والسلام يخوي له سربي كاتك كن خوشا كوتم دسي راسي اختصر ازاركم خزانك يا خوي افرمي دسي راسي اختصر ازاركم يفرمو اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لحديث صحيح مسلم هاتوا افرن شونكم جاني تو تو جن اما جن استشعاري ام قساك او بروبرسياري لي بكبيج شونك هاتي نخوش كوتي بياوكت بيت او دس خاطر ازاركت ودعات بوبخينه خويا بو خاطري غوري خد هل بكردي دعوت لي كام ام ازاركم وبكي امشوا باسلاحات خزانكم بخير هر لا ناخو حسبتيك حستك على قال يا واستاو حستك ها وكاريت دس خاطر سر نخوشك لو أنا روج لروجان باوك لروينه للا كركا يبي دس خاطر سرنا خوش كركا ببينه باوك كي دوري قرتو بلام عي بيده شلا بال داي كدان شو دس خاطر مليون بلام أبيج نك خوي شايتي بوب دا بس كاتي كتنيان شون دس خاطر سر آزار كي يبي جرب الناس اذهب الباس خايا شيء آزار هي ليه ركمي كده خايا جن بإسراحت أمشوا بخوي خايا جن أهرامي بوب نيره خايا جن آزار كاني ما يلا بزانا شو درزي ودرماني بخايا ما تيجي هي بوجي برو پرسیار لش نکان کن خویان ازانن تامی مردایتی لیره چه جی مردایتی لم شونه کاته که سرداری مروایتی دید دستی خاطر سر آزاری جنیکو ام دعایی بو خیره پیغمبری خواه صلات و سلام خواهی لسر به سردانی کسو کارکانی یکر لروایت که دایی که عایشه که فرمی همو جاره که احاد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بس بدم فاطمه و حلاسیا لو روایتا که ابو داود و الترمذی و نسائی روایتا کن افرمید پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال سبه هر کاتی بچوای بلای فاطمه وكان اذا ذهب اليها قامت اليه وقبلته واجلسته في مكانها خلاص يا ايج باوكي خوي ما چکردو لجگی خوی دا یعنی بمشي وازه پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم قال سبه دعای کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال سبه لناو نوجا سير كلام حديثتان بو باسكم لناو نوجا کچه بنای امامه که کچی زینبی کچی خویه که زینبی کچی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلمی خواهی لسر بی که کچه گورکی دای که خدیجه یا خیزانی ابو العاص کری ربیع رضا رحمتی خواهی لبی لو سردمان مشریک بو کاتی خواهی ابو العاص کری ربیع که اکاتا ممزای و اتا اکاتا ممزای کچه که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم کچی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلمی مشریکه ابو لهب با کرکی بزرگ کچکی پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق داد و نردیو با مدینه و توی کچی محمد من نگره که پیامبر صلی الله علیه و سلم کچکی داد و امام عثمان بلام با او یعنی ود با ابو العاص کری ربیع و توی کچکی پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق داد و توی ولاد طلاقی ندادم طلاقی نداد و لای مایه و حتی علیه که جنگ کنه با اسیر گیره کچکی پیامبر صلی الله علیه و سلم پارچه علتونی خوی اینیری علیه او فدای پیامبر کما بمب نیر نوا علیه کات اینیرن علتونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم علتونی کچکی بینی نردیو توی با میرد که مشرکه مشركه اعطوني كتكيه بيني دسا كاتا قريان الله هاك تكم بو ميردك اعطونا كي ناردو اگر لقوي منا كان اعطونا كي شو بياوكا شي بو نيرنو اي نيرنو بوي اعطونا كي شو بياوكا شي بو نيرنو هاتو الشرك على قلب يا غمرة صلى الله عليه وسلم لدواء اوا ابو العاص كل الربيع مسلمان بيت اتش تسر ديني اسلام كتشي كيان بوا كتشي ام زينبا كتشي كي هيناي امامية افرب يا غمرة صلى الله عليه وسلم نيجي يكر داينا بولاي پیغمبر صلی الله علیه و آله خوایل سر به کاتک هلا سایه ولا رکوع کچکی گرد با وجو او نیر جکی کرد اچو رکوعا داینا و زوی لبرو نگری لباوش او ایل یکر لنا و نیر جکی کچ زاکی خو یگرد با وجو بمشی وازه پیغمبر صلی الله علیه و آله خوایل سر به منال انا بوچو خوینا وینا امنا ابن حسن امنا ابن حسین
اما ناو بنا زينب اما ناو بنا فلان خوينا يعني انا بو اوي حتى قالتي لقال يا ناكر حتى روجي كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر من برا لسر من برا قصبوا خلقك خطبه جمعه هذا انا خطبك ابي سيرك امام حسين مناله تازه خريكه بيغرد ولا سر خويا وريكو اداه عرضه بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر من برا كي دابز يا اخوانه خطبه جمعه كي بري دابز يا اخوانه الرويش امام حسين يقرد باشو تير نساني لاخوي وقرايه وفرموي خلقك بنبورن خوا فرما انما اموالكم واولادكم فتنه ما تعقي كرنوي بس قومني او اجر قوشا كان بوبينيم اكو جرق قبولي نكر الناس بيقر ما باوش اخر اما نمونيك اما نمونيك اخلاقك دس ناكي ولا شو نكانيت مهمه غير ذاتي حي لهمتي انيا الا لبر ام امته بهمته دائم باحزانه شما تحيكت بكم لايق بتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لايق كجبريل تسنا اخوانا بياني قولي خلقي كسي ايه لشاني به نمقدوري منو تويا نايشي قص سحبانا من شي بيجم لو تاركي تشل فنجا دقيات شي باس كم بوي باس شي تان بوب هر خوت هر ببينا ما اخلاق جوانا كاني في غمبر صلى الله عليه وسلم ايو كساني كقصا كان ببي غمبر صلى الله عليه وسلم لبر روشتكي من لبر كاردانا وكي من لبر خطبه نتيجه كي من لبر زمانه في سكي من لبر جنيه وكاني من ورن خوتان سير اخلاقي كان او في غمبر صلى الله عليه وسلم يقول سبي الناشرين كان هي من بو لما دو اتيب غير الناشرين كان سكاني من بو بادب كان هي من بو او ما مصاي ادبه قس السحبان ناتو ان نوصي قولي يجوان كان يمكن يا ربي خايب قولي خد مان كرشن كوتي او في غمبر صلى الله عليه وسلم ظل مان برب كلا نوري خوشويستي او ظل مان برب كلا لا باسي او ظل مان برب كلا تشيروكي جياني او ظل ما قربك لا تاريخي او لا سيرتي او يا رب العالمين خويا دعوت ليكن بقولي خوت لقال او حشر مانك خويا اوي لمز قوت دانشتوا دسي برزو كرو بلايتو يا رب العالمين بقولي خوت دعوت ليكم روجي قيامات قشتيان ببين مو لقال اوان يا رب العالمين خويا بقولي خوت بك شفاعات كارما خويا بقولي خوت دعوت ليكم ظل ما قربك لنوري ايمان لخوش ويستي خود لخوش ويستي في أغنب بركة صلى الله عليه وسلم شفاب وانا خوش كان من بنيرا رحم لمردو كان من بكا او عملياتي هو يحسانك او حادثي ساري توش بو باش بيتوا او زرع سرطاني هي باك درتي او توشي سرطان بو دكتورا كان جوابيان كروا يا رب العالمين خود شفايان بدا بقوري خود او مشكلة خيزانية مشكلة كان علاجك او انا خوشي دارونية شفاي بدا او سحلي لك لا سحلي لسر بطال كروا اوی نداره پی ببخش، اوی پیوسته پیوسته کانی درک، اوی کریتی خانوی بدره، اوی لتسکیای رزگاری که، اوی رزقی تسک رزقی فراوان که، اوی منالی نابی منالی پی ببخش، اوی زواجی پیوسته زواجی بو آسان که، اوی قطابی سرکو توی که، اوی استملک را و استمیل سر آلگرا، اوی اسیر رزگاری که، اوی سجنی لسجنی رزگاری بکه، اوی رحم و صلی رحم لبینی براوا، یا رب العالمین خواه بگویی خود رحمیان بو بگیر روا. اوي ريغي گوم كردو بيري سر ريغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خويله سر بي اوي تايس ام منهجي تر كردو خويغان منهجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فير خويم قسانه اي كم بيته كردو ولا منا باشان بيته كردو ولا قسانه كي گوم لي اگرن خويم قسانه اي كين نيت مان بو تو بي بگوري خود دعوت لي كم بي كره كردو يك لهمو خلق يا بيته جيغي اويك اخلاقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيته اخلاقي هم من امين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. لا بردوامي شرح كردني بابلين كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لا صحيح كيف يشوى بخاري رحمة الله إليه بير لا درسي رابردوها باب جمارة شوار دمان لم كتابات وكرت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن يا خسننا من كان قبلكم وأتمان دو فرمودي هنا وبخاري رحمه الله حوزار سيصون وحوزار سيصو بيست هدو كمان باس كرت أوي ما وتوا كبابلين أجل لو بابيع بوتير كاتك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام باسي شون كوتنيا كاد دخلوا جحر ضب تبعتموهم يعني بو صيغيك شبرا بشبر وذراع بذراع باشان روم وفارس وبابلين لا حديث إشكانا لا رواة إشكانا يهود ونصارى أوي باس ما كرك ما بس يبي وديو سياسة كيتي مشان ديو دينية كيتي قصدك كما بدو ندبوت يد ك امامي بخاري رحمه الله بابلين حديثه جهنيد لمصنفي قاسم كريبي ابن اصبغه وانا فرميت سندك صحيحه فرميت لا عمر وجرتوك وحديثنا فرميت كفساد الدين اذا جاء العلم من قبل الصغير صحص عليه الكبير وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. طبعا بس لو كبوشي هو الذي خلق متابع يهود ونصارى كات لا أدات انحراف كات أفرمد أو كاتيك فساد دين أو كاتر ودات ك جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير يعني زانس دس شو كان بكيت لدس جورا كان زور خورز بيت نتوان بدسي بين بي بجن صلاح دينيش صلاح خلقيش لكاتك كجر علم للاي جورا كان أبو وبشوك كان شويني كوتن أو كاتا أو يعني بيت فساد دين أو يعني بيت صلاح ناس دين داري. طبعا إمام ابن حجر رحمه الله قصي قريته عن أبو عبيدة أفرمي المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا سني والله أعلم ما بس يبي أفرمي كاتا فساد دين دروز بيكا زانس بقات الدس خلكاني كالقدر الرز يعني بشوكن يعني براسي بشوكن لمكانتي أنا بشوكن لرز حرمتي أنا بشوكن لقدر أماني أنا نبقى إلى قيمة منوها بيت كوالي هاد علم قيشت لاي أو أنو آسان دس يعني بيه قيشتو شهادي قولان بدا زهينا وموقعي قولان بدا زهينا وكالكاتك أخوان لقيم ولنرخو لمانيا بشوكن بلا مواني كبابل وزني يعني هي وخوي تعالى قدر الأشياء التي تسيان بينا قاعد أفرم عليه صلاح وفساد دس بيه قاعد وهر بوي ك وكون نقطة إشارة في بيه بدنا كزورجار اشتكان وكوي تفسير كلته يعني صغير بس في بعض بشوكه تمام بشوكني شو ابن عباس رضي الله عليه يعني لأنه صحابة كان كمشهور بوي كترجمان يترجمان القرآن شو بشي كزوريش لأصحاب قرأونته بولاي بتأويل وتفسير كان يبوها راتك تمني شي من الله حتى سلم بابا اشينا خدمه فرموديشيكا فرمد هندب شو قوم اگر لبر او نبوا كل لذيك رسول مؤمنه هل بنوش جيش هل نجسو يعني اون دتمني شو بو كتمن كشي لقال وش در دوايا اي خوتم انا بشوكا بهر شلون قياس بو انا اصحاب انا كذا رسول بن علي صلى الله عليه وسلم لدوايا وفات رسولش بس انتهى قاد لابن عباس رضي الله عنه بقوله عمر يكون خطاب بتمن زول لو قوله لقال وش داعي ملي جول قلتواني أو هروكو ملاحظيك لسر أو بابتي بيشو فعشان دين سر بابي بانزيم لم كتابه فرباب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بابش كهند لم كتابي اعتصامها كنعنا وإثم باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة تاوانو قوريهي تاواني كسكا بانقشي خلشيبكا بو سلتك دان بو قمرايي بو اشتكا قمرايي بيويا يان اشتك دروسكا كبيتا ماي او سيئة بإيشك إيشيش سيئة وخلافة بكات بجوانك بيكا كخلقي تربة دوئة وشاوي لبكا نمساري برون
يعني ببيت الرابر ببيت بيشوا ببيت بيشنق بو فعلي كي ناشرين بو كاري كي ناشرين بو بابتي كي ناشرعي بو بزاندني سنوريكا اتر اواب كات خلق شاوي ليو كانواني بدو عبرون الا باس باس يو فرمت شتاواني شي غوري شكون باس احتصامك اعتصام او اي انسان او اي بيغمبري خوها نواتي عليه الصلاة والسلام او اي القرآن هاتو لسنة رسول هاتو شوين اوانا بكوين نقبتي وخلافي خلشي كاقر بيتو بانقشب كان بو قمراي كعكسي او اي بيغمبري خوها نواتي عليه الصلاة والسلام او اي الله ناردوتي يان الرباز والرباز دروس بكن كخلق شوية بيان بكوين لكاتك دا بابلين سيئية كاريشي نابجي خلافي ايدها نيتك شيها بيت بو فالميد دليل بو آياتي الله سبحانه وتعالى كلا سوري النحلة باسي خلقاني ظال وقمراءكا فلو ليحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أو خلقان دين تاوانا كاني خوان هرتشي خلابيك كوان كردوتواني لسر كولي على لبشتي على روجي قيامة دا هالي أقرنو أشنا جي عقوبة وسزاكشيواني نقر أو بلكو تشنكسي كشيان قمراء كردو سريا ليتي قاوة لويزر تاواني أوان جهة سريا بتأكيد لي إخوان كم نعبيته يعني هل أقول شو أنا قل إنسانك حس سنيشي حسن أبكى يعني ل ل يوم تشيب كان إيش بدي يكير تقول هذا شو أناش كم نعكته بعكس كشي هر بها ماشي وين بخاري رحمه الله لم بابش دايك فرمودة ما أبوه هنا كجمال حو هزارو سيصدو بستوية كفرميت حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن عبد الله بن مطلقي عبد الله يقول مسعود رضي الله عنه بهذا فرمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان فرمان طبعا حميدي لسفيان وجرتواني بخاري فرمان حميدي بجرامه لسفيان واني فرمان لقول إشكا فرمان سفيان فرميتي من دمها يعني كان على ابن آدم الأول كفل من دمها يعني كفل منها لجقاء وكفل من دمها بو لأنه سن القتل أولا الرسول عليه الصلاة والسلام فرميد هيج قتل يقني روبودات كشتنير بناحق دو جور كشتن هي كشتنير بناحق نية مثلا كشتني مقابل بكشتن نفسك كجيته يعني كشتنير كمثلا لجهادة أو لما نهي مبين أوتي قتل شي بناحق كابرا مثلا تعدالي كذا خليك تعداب كذا سر عرضي ناموسي دفاع ناموسي أكاد برا بركاء كوجي بدأ سيبينا وتقتلنا حق كابرا مثلا دزي كذا تسر احتمالهم دزيش لبكاتهم بيكوجي دفاع لخويا كاتو برا بركاء كوجي قتلي ما نامي دفاع عن النفس ما بينا وتقتلنا قتلنا حق وقتليك يا سلام زمانية كنا بكوجي زاني زور بيكات بوشي كوجي لا كوجرا وزاري بوسي كوجرا ولا سر توزق زبي كشيء دول زبيد فلان فلان كوجي لا سر دشكان نويق لا سر كازلايمك زلايمك كوجي لا سر وصلان دنيق لجراج كازلايمك زلايمك كوجي لا سر شاو سر كرتنويق ولا شاو كله سر كرتمو توشيت وأي كوجي تو لا سر شتى كي تتافه بمعنى نبغى تحدي وزلايمك بيش يب كوجي داش يخوي كوجي ولا ولا من أجر مردن بوي أو خفتنا خواله بيش شاو كوش من جاكوي كوجي إتر أما ما لا هيك قيمتك نما اوتو يعني بقضي قتل امانه رسول فرم ما قتل ظلم امانه قتلك كابرا يا لما الاخوه دالي شو البركا دارو بردي بسرع وخيرا من على جاك اللي هيج كاولي كان بسريع انا بينا اوتي حقيقه ان قتل حقا نحق لم نوع قتلنا وجوده قتل مثلا قلت له هر شيء لما نبي تظلم بهر شيء وياك كابرا براكي زلامش كشتوش خويا كوجنوا صالح باوشي زلامشي كردو دين ام اغي له جنيه لو لا واسن او كوجن كامان الحقيقه على شرع الله سبحانه وتعالى همي او نابجي وقدر كراواني ك نفسي انساني وروحي انساني قيمته نرخي قولي دراوتي بلكو يشك لو اني كعقوبه زوزور قولي لسرقت لك انسان خلق كوجي بن حق جات شجاعه ونجا قتلك كابرا اهلي حق بشي لسرق قيمي كوجي دي ترو هنك بتشي قولي بارحل لسر بابك بخاري رحمه الله فرميد هيج نفسك منك بكوجي ظلما يعني بناهاق بظلم بستم إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه كركي آدم يكم كري آدم سلام يقول آدم بدل فرميد إلا بشيشي لها الأقري كفل يأخذ من دمها يعني بشيك لخيونا كيها الأقري بو لأنه سن القتل أولا يعني أو جرأتي داوة بخلشي قتل بكات
کس کس نه نیوره او کس پوچی بس که او کردی اوی یکم هنگاو توش که ورتا ایشک بیاد چون اول بابل این نکه بشکنید دیوار که بشکنید درگاه که بشکنید کشکان دی خالقی تو دور داشت شاید یک کاتو ورد دور داشت که بهتری معتاد استعش کوی هر وای ایشکل مصیبت کان کات خو علما مثلا باسیان لوکر تو تیانه قل هر منطقه که کاملا معاصی جوره بلاو بوانی مثلا لباب تانه اصل وای باز نکری ایلا گرتوانی حل نبیت انتوانی حل هبیت باز نکری اصل وای بلاو نکری تو بنا خالشیا مثلا خرابی اوه خرابی اوه خرابی اوه باسیان میکرد تو اشارتی پی بدی یعنی فلان فلانی کوش فلان کس خوی کوش فلان کس خوی هلاي خوار فلان بوچی لس بر چیو تیانه باز نک بوچ که با بیست نوی بر دوام لالای خالق بوده دو بشه کی ساده الله منی چه کوه معالمه زور جاره خالق الله الله منی چه کوه کاک نصیحتی که خود ما کوش ما نه الله کاک خوب منیش دو روزی که بیت دیاری خبری که مثلا دیاری خبری با طبیعی ولی گری بوچ که شتکان آمده دوباره بتو لکاتی که لزمانی که هب و اگر زلامک ل منطقه که بکوش دایا چن فتی کی زور خالق با منطقه هد نه روزی وشون نکه غضبی خواهی برایش که بنا حق زلامیشان لیا کشتو خلق تسال شوینی قتل که استا نه طبیعی یعنی بو تو عادت بو کواته هر وقت درگاه کشکه رچه کشکه رچه که اشکان در روید رسول فرمید الا او بشیشی پیوه چکه رچه که اشکان دو رمید برایش خواهی بکشه ایتر مثلا چون کشتوی تی کام یعنی کشتو چی مانه وازیلی بینه بستن ها اندی اللہ سبحانه اللہ فرمید قربا قربان فتقبل من احد ما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك الا اخر اعتكرك بتفصيل هنا ياتي ام شخص كشتوتي تا روجي قيامه دقت لك بظلم بين بي خاصن بشي افر بشي شي بركه لكاتك دا او قاتلك يا ساقت لكات هيج لتاواني قتلك الى سكن نابته كشنك الى سكن نابته سزاي كشنك الى سكن نابته اگر لم بشا بشي خاص كشبا نا خلي ينابر وكشولي بشي لما او يشال يقريت لقال يا بهما شيوا جزء له تاواني يتسرواني كوات اگر اما وابه لكاتك يا كم كري ادم قتل شي كردبيتا استاك هرشي باغنانو هاندانه بو ضلالت ابي اسخل كيف يقوم راكي تشند او خلك لو قبرا بيتو جزء اكو كيف لك ده اگر شي مثلا البخاري رحمه الله حديثين او تو برام حديثي صحيح معناه في غنبري عليه الصلاه والسلام فلما سنه في الاسلام سنه حسنه فلو اجرها واجر من عمل بها من بعده ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزر ووزر من عمل بها من بعده أصلا بابي ناوي بابكي تقريبا بو فرمودان هنا بلا فرمودان هنا أبو خير رحمه الله بوشكا أو فرمودان كلا بابكي يعني ربك أوهن بلا صحيح بلا بشرط خويني يعني مثلا صحيح مسلم داحي فرمودك بوي كذوتي عنواني بابكي فرموديش كي بو هنا وتوانك همان شيوا همان معنى ذاته يعني كقضية كريشي آدم أو يكذوك واتهر كسيك ناحقیه بکات، ظلمی بکات، خرابی بکات، انحرافی بکات، بوخوی نبید، ببید تمایی ما مصطبه بو خلشی، چاوساخ بو خلشی، لو بشه برکوی توانی، الله سبحانه وتعالی رحمان پی بکات، و بمان دول ما کات، و آیتش که فرمید اوزاری خویانو، و هروه اوزاری اوانش که بابلین لکولی خویانو، کولی اوانش که گبران کردون، به همان شیو حال یکرین. بابکت توابیت اچن باب شانزه، فرمید بابون، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كاهن بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر سيدك أم بابي كباسي وكك في غنبري عليه الصلاة والسلام شيكر دولهان داني خلشيب اتفاق لسر أهل علم لسر أوانيك أهل علم لدولي أنكوب بنواني زانيريان لي والبرشتان لي والبقرين وهروها مكه ومدينه كدو شاري بيروزي اسلام پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام چون باسي فضلكي كردون وشويني مشاهد رودا وكان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اي مهاجرين واي انصار وهروها مصلى وشويني رسول عليه الصلاه والسلام من بركه قبركه هم لم دشنه دان ما دام باسي احتصامكين باقوالي الله بايات الله باقوال وافعال رسول عليه الصلاه والسلام ان جباسي او انا كن كبيغمبري خو عليه السلام حرمتي داونتي بلا يوم بحرمت بن يعني قولا للامان مكه مدينه منبر مصلى الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا شلون عبد الله بن عمر رضي الله عنه سربيت جزء اللي اقتداء بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لهر شلون كابني بيتي بيغمبري خو نجي كردو شلون يعني نجي كردو يعني تاوكو رسول شي كامل جي اوابكم يعني قمي اويك قريبه دوا او شتانك بيغمبري خو كدوتي عليه الصلاه والسلام اكوات مكان هي پیغمبري خو اصلا شون هي بيروز ناوي بردوا بحرم ناوي بردوا
اونجا ام شوانه شوانی مشاهدی پیغمبري خو مثلا تو اشته مدینه او اشته مکه وانه همو جګی شي یادګاری کیتی اكيد پیغمبري خو علي صلوات والسلام دانشتنی هلسانی دعوه کردنی نوش کردنی جولی هم اشته شي لم دوشونه ابو و بخاري رحمه الله لريا ام فرمودانه شي نو 24 فرموده لم بابا هینت یعنی 24 فرموده لم بابا هینت که انشاءالله من اوی ضرور بیاد اوی که پیویس کرد چکوی اچیل و سریم فرمودانه زور جل شونی کشا اهلینه توانی دو فرموده سه فرموده یکم تقریبا تفصیل چه دینه باقیت انشاءالله هر با کرتی بسر یاناتی احبارین فرموده یکم اجمال حوزار و سیصد و بسودو فرمی حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. طبعا جابر يقول عبد الله بن نجارة فلم يكابر شيء خيال شيء دشت شيء خلف مدينة نبو دروي شهر مدينة هات خزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بيعتي داب في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لسر الإسلام. فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. كاتك لبابرين شو نقيخو أهاتو بعد دعوة بيغمبر خوات إلى مدينة أمينته هاني توشي نخوش يكبو توشي نخوش يكبو بتاعشي توش قولنا مدينة كعادة أواني كالأولي هجرتي شا هجرتي أنكر لها ولا كان يشيق لوش تقرساني كتوشي عمو بيوتلا حمي مدينة يعني تاي مدينة وكشون مثلا سالين ازن نخوشي كورونا شي شمانه نخوشي كان توشي نخوشي يقول بعام همينا راح ادون بيوي ك لا جامي مثلا غوريني جويانو شي بو هر شي له معنوي كشون امانه هم توش بن غريب وب غريب بجوكي وب حالتك توشين بابتبون ام اعرابي اشكاتك لشونك يخوي هكا دراو هاتو بعشي داو في غبري خو علي صلاه والسلام توشي نخوشي يقول فرميت فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هات خزمتي في غنبري خواه عليه وسلم فرمي يا رسول الله أقلني بيعتي هاي في غنبري خواه أو بيعتي يا مبتو ليه هاو يشينو لكوامي كانوا أو بيعتي في مداوي بيتو هاو يشينو لكوامي كانوا فرميت فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري خواه قبولينك فجاء ثم جاء فقال أقلني بيعتي دوم جاء هاتو خزمتي في غنبري خو علي صلاة والسلام فرمي يا رسول الله أو بيعتم لقوكر فأبى ثم جاء فقال أقلني بيعتي سيجل أو بيعتم كلم المايا لقردن مايا شون القردن ما زاك لو بيعتم لقومي كرواني بيعتي دوا في غنبري خو علي صلاة والسلام في غنبري خو قولي نكر فأبى فخرج الأعرابي بلام لدواتر هصلا مدينة بجيشت أم أعرابية كهاتبو مدينة بجيهشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي مدينة وكو كوروايا كوري أعطون كوري أعسن اتركوا لك خدي خويتي يعني ألان كير بريتيا لو عادة بمشكية يعني شتيشي لو بابت هوا كان لباتوي كساب هوانكو ألان بابتانا شتیکی که هایی لی ادنو آوک اگر که گشتن تو آنی، ل پسته مرشتی که اندروس کرد او کو هواان لیوگی آو با اگر که تاکو اگر که بلند بسنه، او توی آن کیر آویه. بر حال هر چیشی هم بیاد، رسول تشبیه شاری مدنی آکا باشی، اشبیه نباشی، فرمی او کو او کوره وایه، چون کوره تی اکن ابت پاکر دوی معدنکه، کان زاکه. مثلا اگر عطون بیاد، عطون جوانکه ایاله تو باقیاتی پیسیوش تکی لیا کاتو آنی. آسن بیا به همانشیو مختی کان زاکه داده تی فرمی مدنی جوهای هر چی پخلوات ل خوی اکاتوانه هر چی پاکیتی کشیتی ادروشیتو هر چی پاکیتی کشیتی ادروشیتو قطعاً شیء فرمودی رسول کن علی صلی الله علیه و آله حدیثی بکن اگر چی ام جزء اخیر فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما المدينة كالكير تنفي خبثها و ينصع طيبها هندك لعلماء فرمون أم إضافية أم شوانانية هندك أفرمون كي إبيا غنبري خواهم قصيري كردوا أو كاتيكا لأحدى خلقانك هبون قرانواني قرانو بجدارية أنك أفرمون بيا غنبري خواهم يأوتيوتي باي حالك يشمع لما يعني لها شوانك أوتيبتي رسول عليه الصلاة والسلام أم جزئي
ام جزئيه كمي ام بشيه كمي كاعرابيه قاتو بيعتي دا وبيغمبري كيكا لا حدا خلكان كبن قران واني قران وبجداريه انك فرن بيغمبري قال يا اوتيتي باي حكي شمال لما يعني لا شو انك اوتيتي رسول الله عليه الصلاه والسلام ام جزئي

عندهم شخصية في يوتيوب مرتد. وارد وإلى إجماع علماء تقريبا شوف إجماع علماء لسر ويك مرتد يك لدواء إسلامة يدين داري هلا قرأتوا أنا حكم شيء حكم كشيء ويك استتابة أكري لسه استتابة باكم الخلافة يا مالتي يديت التوبة كات بتشيو شو معنا قرأت توبة نكر أكو جري شخصا هنديك جار أما هي نواني ألان جاكر أما عربية هاتو تتي يا رسول الله بيعتكم لكل كرواني كشيء في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بازي شيء ليه هنات يعني هيشنا رد فعل شيء الحقيقة ده أجد ما شايف المدكين نعي لاقي ببيعة الوشاء النووي إسلامتي ونديني شو ولا ما شخصي لسرق كردو واضح إيشا كاتك إسلام يكم جار دين وهاو أبو هركس يكبو بمسلمان وهجرة واجبة يعني ده شو يعني خوته هجرة كردن بمدينة يش يكلو واجبات لسر هركس يكبو بمسلمان شكو الله سبحانه وتعالى فرمي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا يتنرد واستايته نصرته ولا إيش لو مسلمانيك أمدنا بن هجرت فكان بمدينة بواني يعني لسرت أن واجبني موالات يمكن واستايتي يعني مناصرة كردية سر خصني بو شو كان لقال إسلام بونا لبروي داري كفتنها داري كيف كداري إسلام بيوتري مدينة داري إسلامه أبي هجرت كان لا أو شو يعني خوانه بمدينة كواتا هجرت كردن واجبة واصح كابرا كبيعتي داتو شي نخوشي بو بيوا من خوشي مدينه بو من خوشي مدينه شكا للمدينه تو شي فاطمه يا رسول الله اما اللي بسي نوان اللي مر غروان شكا برومه در المدينه بيغان بري خوشي علي صوتهم رغانا دات شكا معصيته يعني بو اوان لحق مهاجرين اواني هجرت يعني كدول مكه وبو مدينه بو اني بسنو ناو خاكي مالكي خوان جالشكا مثلا صحابه وابون يعني هيك كان نشونه تو لمقيا بجي الا بو حتشون بو نشر علم شون بو شي جون بلا اواني كي جات يا كردو بو بو بيالو تي مهاجرين او فضليك الله سبحانه وتعالى دايتني لهجرته بيانو امينيتو وانا نابي او هجرته هو شنو انا شوف فضلك انا بوك مهاجرين يا قرهات وصل جي كان خوي دانش تو ولا شو يقول كواته شي نما نبي لا تواجبوا شكو يقدر هبو هربو الا دواء كفتح مكه كري بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام فرم لا هجرته بعد الفتح يستاه هجرته الجيره يعني وجوب هجره كوتاي بيات كابرا لا شو انكم مسلمان بيت هجرته شنو كابو مدينه هل عينشته ام شخصيته دواي ده هو شانو اكل بركاتي صحتي خوي تدرسي خوي نقبل مسلمان نعم بيغنبر اخو تاسف وارب اسلام نمو اشتيوا هلا وجودين يعني اساس ديارك اصابه وقعون توشي تاو فتاو نار حديث فرمي رسول الله حالي وشينرون شكو معنوم لمدينة دعوه إليه كردو قصة كادية يعني يجينا توشي نخوشي بهم ويبقى قمالي خواب على المهم مسلمان نا توشي نخوشي بهم بهم والله شكو الواجبة بلا مدينة بمينة تواني بدليلي اوش كالقل اشيات الدلواني لقل قصة كابي قمالي خواب الله من هذا خوي مدينة بجيه يلي قواتا ارتداد نيل الدين شكو عندني واجب يكال واجب كان معصية تيكو بيغنبالي خواش معاونو كوماشي معصية ناكا تاوكو في بلقينا كبرو بيك شكو معصية الله سبحانه وتعالى ناي مهاجرين ناو نبا مهاجرين بمشرطة دوستاتي نامين موالاد نامين كومالك شدين نامين بلان بتأكيد كسك تحملي ناكا كزعف الإيمان داهي كلاوازي الإيمان داهي كناتواني لقل بيغمري خواه بردوان بك كواتا بيوندي بردو مرتدو نازم اگر اما دليل السروي كمرتد وازلي هنا وعفوي كردون دسيل هلقرتون هلا جيدت اما شي كبخاري هنا يتي وازح بو قوري مدينه بازكا كاتك بيغمبري خو عليه ايمان هناني خلشيش واجبك او لسري هجرتك بناو مدينه اما فرمودي جماره وزارو سيصدو بسدو باشان بستو سيفر مود امين لم بابيا كدو فرمودي تريان ان شاء الله شرح شيديني وباقياتي بس ياتي برن شوك تفاصيل شي نويت تنها باسي موقع ومشاهده كان بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لناو مدينة دا هل يقني إن شاء الله بودر سكان دعوته دعوة كامل الله سبحانه وتعالى بفضل وكرمك ورحمة بيبكى إيمان وسلامتك عاقبة خير ماك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأغفر لكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخوان بسك الله تاكو تنيايا خوايا جدي زيقا لا أونيا بشت بأودا بستم أخوايا بروردي قاري تختو عرشي قولو بعلايا هر كسي كاتي بيانو إيواري ليداهات حود زاران أو بليت أو أخوايا قولو لكارو باري دنيا ودواروجي كبيوي سرقالا خمي لدخواتو رزقاري دكات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: خويا لاشم ساقو تندرس باشم بكي خويا بستنو جويم سلامت بكي خويا تساو بينينم سلامت بكي خويا زيقلتو يا الله هيس خويا جشايستنيا خويا بتوخم دباريزم لهجاري وبيباوري وآزاري ناوكور خويا زيقلتو هيس خويا جشايني بارستنيا ام ذكرى سبينو ايواران سيزاران دا قتري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: ای خوای پنهان و آشکرای کن درستکاری عرض و آسمان کن پروردگار و پاشای همشتی چیل بونور شهری دادم که زگلتو هیچ خوایی چی بحق نیا بنا بتو دگرم لخرابی دلو درونم ولزیان و خرابی شیطانی بتفرو حاول دانانی و خوم دا پارزم لوی که بخوم هیچ گناه و تاوانی کل خوم بآلینم يان ببما سرهز مسلماني كتيوي بقلينم.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أي خواي حميشة زين دورا قريبو نور بنادب بالرحمة داواي فرياخ وازي ليدكم خواي همو كاربارکان جان مريك بخا خواه بود زود رو کنه چیش و برجیانه چیش شتیکم لسر مکه بارو دردو بلا بقد زود رو کنه چیش نم لیت دست نفسی خوم چون که نفسم به هیلاکم دبات.

0: خلق
1: بنا دا گرم باوشا برز و تواوکان خواه گورا لزیان و خرابه هرچی خواه درستی کردوا هر کسی کاتی ایواری کردوا سیزر او ذکر بلید هیچ تک لو شو دا زیانی پینا گینه بطایبات زندوار جهر دارکان
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
1: بناوي أخواي كهرتي لأرض وآسمان كان لقلناي أودا هيد زرر وزياني جي بين عقاد أخواي كزور بسرو زانايا هر كسي كاتي بياني وإيواران سيزران أو ذكر بلي أواهد شتيك زياني بينا جينيت.

0: محمد.
1: خويا درود وصلاه بنيره بوسر بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم. بيغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي هر كسيك بيانو ايوارنده صلواتم نسلي بدات اول روج دعاي شفاعتم فريايده كوي.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هيتش خوايك نزيق الله تاكو تنيايا هيتش شريكو هاولي چينيا همو ملكو دا الصلاة وسباس استعيش هربو اوا وأو بسر همش ديك دا بتوانايا او ذكرى بيانو ايواران دا زاران دا قدرت.
0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
1: الله وبحمده باچو بيگردي بو خوايا سباس استعيش بو او خوايا هر کسك كاتي بيانو ايواري بسر داهات ست زاران او ذكرى بلي سبحان الله وبحمده اول روز قیامت دا کس شته چی چاکتری لو کسی لکل خویدانه هیناوا مگر یچه اوی گوتی بید یعنیش لوی زیادری گوتی بید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
2: بی سرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا.
3: بی سرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربه بکاتی هولی رو دورو بری.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك قويل بانك دبيت بلد شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي أوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو إسلامش آيين أوى خوال قناهكاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پرجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جام رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جام رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بكا، آسودو بختور بكا. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاوو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي بردگار خداي ميربان، أجاوو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيچي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانكان من بباو کو بناز نبن پروردگارا مهربانکم بالی رحمتت بچیش بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم بخشندکم بالی رحمتت بچیش بسر تیکرای ولاتی مسلمانان. دست یهود و نصارا و کفار و مشرک و منافقان، دست فتنه و فساد، دست آجاو و جاسوسی، پیلانی پیس و نگریس و خیانتیان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي دي كان نتوانن باقرو آسن كاول كاري لنيو مسلمانان ديجا بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي قولو ليد دا بارمو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو بيروز برور دي قاركم ليد دا بارمو مادام اوان ديانوي فتنو شرو كشتار لنيو مسلمانان برباب كمو بلاو بكنو. خداي خدای فتنک بخوانی ولاتی خویانو بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پرکر لآگر آوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بیجگایم بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کرد آوها بیباو کهتی بیان که هرچند زور بیان من دالی زولو بیباو کرد پروردگارکم مهربانکم. خدای گور لید دپارم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیراب کی، یا الله، دست من به بتالی نگرن یا خوای پرودگار، خدای پرودگار ولامی، تکرای دعوا کاری کن، ایمو، دعوا کاری مسلمانان بدیوا، اللهم آمین، اللهم آمین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbena erinel hakka hakka ve erzukna ittiba'ah ve erinel batile batile ve erzukna ictinaba. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Barazan hoşevistanım. Kitabı Nazdari ez-Zari'a ila makarimi'ş şeria. زنای پای برز راغی بی اصفهانی نوسیویتی لدو اوی باسی بو کردین که هدف لدروز بونی انسان لسر زویا یا عبادتی رب العالمین یا تعمیری سر زویا یا خلافت و جنشینی خواه لسر زویا لپرهشتا و ششا بابتی که نویمان بو اکاتاو افرمه کون و طهارت النفس شرطا فی صحت خلافت الله تعالى و کمال عبادتی پاکیتی درون شرط بو دروستیتی اوی که انسان بیت خلیفه خواه لسر زویا و بو اوی طواب عبودیتی خواب که لسر زویا و تا با مرج گیراوه انسان نفسی پاک بی انجا عبادتکانی قبول اوی نفسی پاک بی انجا بیت خلیفه خواه لسر زویا افرمه لا يصلح لخلافت الله تعالى ولا يكمل لعبادته وعمارة ارضه الا من كان طاهر النفسی هیچ کس یک صالح نیه با اوی خلیفه خواه بلا سر زویه و عبادتکانی با کاملی نکردو و عمارتی زوی خواه نکردو الا مگر کس یک نفسی زور پاک بی قد ازیل رسه و نجسه پیسی که و چلک که نفسی خواه همو لابد بی و حتی تسکیه و تربیه که جوانی نفسی خواه یکرده بی افرمه نفسی انسان نجاستی که هر چون لاشه پیس ابی و چلکن ابی نفسی شی به همان چشن بلام نجاستی بدن بچاوکان ابن ره بلام نجاستی نفسی انسان درکی پیناکه الى بصیرت نبه دلی روشن به کسک دلی روشن به انجا اتوانه پیسی کانی نفسی خوی ببین خواه جل جلالوهو لقرآن سیو شای بکار هنا و کلیر ام ایکات الدلیل لسر بشم معنی و که انسان که پیس ابه و شای نجاسی بکار هنا و شای رجسی بکار هنا و بزال رجز لقل رجز بسين أفر بأبسي وشي لقرآن لآيات بيروزة كان كهاتوا دلائله هي يكميان أفر ما إنما المشركون النجسون خو باسي ظاهرناك ولا مشركان لدره وبيس لا شيء منها باسي معنايانك باسي نفسيانك خو أمسي وشي لكردية لوشي بهرسي كان بلين بيس بس لعربية جيوازيان هي اگر شته کی پیس بونی به پیوته ریجس یعنی باگنی شکرده به پیوته ریجس به سین یواتا هم پیس هم بونی کرده اگر شته یک دلی تیک دای لگل آوا پیس دلی تیک دای پیوته نجس واتا نجس شته که پیس اویتری شر پیس بلا اما یعنی دلی تیک دا نویلی انی نجس اگر هاتو بونی هات پیاله ریجس بلام رجز خوي رجز لأصلا أرسالك بدواتر كبه معناه بيسي ناية بلام لبروي نتيجة بيسي عذاب عذابك بشدته وشكا رجز بمعنى عذاب دي بوية أفرمي عينا أيج بمعنى رجز دي باعتباري أويك أو بيسي لنتيجة أبيتا ما هي عذاب وعقاب دي خواه جل جلالو كاتك أفرمي إنما المشركون النجسون کشتی که قزراوی پیسن ما بس اوانی ظاهریان نه والله جاری وای کسی که مشرک زور پاکو تمیزه لدروی او ناویتی که پیسه او درونیتی که پیسه و رجز فهجر خواهی گروه لقرآن اکا باسی رجز اکا مفسرین افرمون او رجز بمعنی بتپرستیت یعنی لبتپرستی و هجر خود دور خروا ای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم الان بوتي رجزي بكاري هنا طبعا اگر رجز تي قد بدري اصلك بعذاب شديد او تري باضطرابات او تري افرمي عذاب من رجز اليم لآتيك انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء يعني ويذهب عنكم رجز الشيطان اما نهر هم يأموش رجزانك لقرآن ايتك راو جيم زايا نكسين هم يان بمعنى عذاب بمعنى عاقبة عذاب دي أفرمي حتى وثنية بوشي يعني اللي را والرجز فهجر
خو به معنی اویه لبت پرستی خود به پارزه الله چون نتیجه بت پرستی بریتی لعذابی به شدت بوی بروج سینا بیت کابو امری پی کردو که خود به پارزه لپیسی نخانکان انسان كبرتي الأوثان وعبد عبادتي غير خواج الله جلال يا أفرمي كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون خواي قورا بي سي كي بونداري خصوة سر أو كساني كإيمان يعني ما بس ظاهر لا شيء يعني ما بس باطن يعني همو أم آياتان الدليل أن سر أويك ممكن إنسان نفسي بيز ببي نفسي بوغر ببي نفسي قيزون ببي أشكري تشار سريكا باكي كاتو تسكيه كتربية كاشكو حتى تربية ناو ونكي بكرك خلافتي خوانا إلى سرزوية بوشي إنسان حتى وكو نفسي باك نبي بوشي بو خلافتي خوا ناشي شكو خلافتي خوا جل جلاله بريتيال اقتداء كردنو شوين كوتن بأنداز طاقة بشري بو أفعال إلهي ها مشتكانا طبعا جارك عرزم كردن كا خوا جل جلاله كوم الله صفاتي هي بيوانتي صفاتي جمال كما الله صفاتي يبيوتي صفاتي جلال صفاتي جمال إنسان لخويا بدس إهنه بونمون أخويا يقولي كي لصفات كاني الرحمن تقول شي صفاتي الرحم لخوتا بدس إهنه الرؤوفة شي صفاتي الرأفد لخوتا جيبا جيكي بس صفاتي جلال شي عكسكي إكي بونمون يكي لصفات كاني خوا المتكبر وتنالي ولا صفاتي خوا ولا مجي متكبر شي عكسكي إكي التواضع لصفتي جلالة عكسك جيبا جيئكي لصفتي جمالة رك خدي صفتك جيبا جيئكي همو أسماء صفاتي خواء ابن الدوبش يا جلالة يا جمال أجر جمالة لخوتها جيبا جيئكي أجر جلالة عكسك جيبا جيئكي بويا أفرمي بوشي تو بكالشي أوناي إلا أبن نفسي باقي إنجا خليفي خواء آخر تو كردوكاني خواء أفعالي خواء صفاتي خواء لخوتها جيبا جيئكي يا عبدك أبيت خليفي خواء لسر زويا دي أبي أم صفتان لكسيك ودرشيك طاهر النفس بي درودي زوزو باق بي هر كسيك دروني باق نبي أو كاتا قد قصي باق نبي كردوي باق نبي شكا بو أويك لناخا هيا عرب قصي كان هيا على كل إناء بالذي فيه ينضح همو دولتيك چي تيابي أويلي أرجي لو أشي من برداخيكم هبي چاي تيابي إكا أرجيهم چاي لي أرجي كابو خدي خوي شيء أوشتي لدرشي أجر طاهر بقصي طاهر لدرشي كردوي طاهر لدرشي أجر بيسي جبه شتي بيسي لدرشي أفرمي أجر ليبه هيج مسكيك نية كتيك شوبه إلا بوناكشي تيك شو طبعا مسك لناو بوناكانا مشهورة بويكا لخويني آسك شويني كي تايبت لناو آسكا خويني كاكو أبيتو أبيتا ميسك ألان أجر هاتو أم شوينا خوي تيكشو ميسكا كتيكشو بوناكش يكسر أقور زور يكسر تأثيرك على سري أما مسألة عربية ألا دي شون أجر هاتو ميسكا كبيزو بوناكشي بيسا أجر ناخي كزاكش بيزو أو شتانشي كدري أخا كرده وكان يعمل بيسو ناشرين درس بويا فرمي أنا من طابت نفسه طاب عمله بخوا هركسي ناوي باق بكر دو كان شي جوان أبي هركسي ناوي بيز بكر دو كان شي ناشرين أبي خوشويس فرميتي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أطيب من عمله إيمان دار زور زور باق ترو خيانتر لكر دو كان أو كر دو جوانان إيمان دار أبيني هي ناخيتي ناخي لو باق تره كافرش أخبث من عمله كر دو خرابة كاني كأبيني ناخي بيستر لكر دو كاني آياتي كي بيروزمان هي مفسرين سير رأيان هي لسلي هما بستمانا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات طبعا هما يسل زهن مانا أو آفرتي كبيسة أدري بو بيوي كبيسة أو بيوي كبيسة أدري أو يشكل تفسيرك طبعا هنديك لمفسرين أفرون أو مسألة باسي الزواجة هاتون الخبيثات لبروي مؤنسة الخبيثين مؤنسة جمع مؤنسة الخبيثين جمع مذكرة وتيوانا كوابو آفرة بيسكان وبيوا بيسكان دي إما لواقع عصيرة كان وهانية جاري وآفرة هي زور طاهرة باك هي كسي هي خراب يا بعكسه لقصة بيغمران عليه الصلاة والسلام هي أبيني آسيا فرعوني هي بيس الخبيث بلان طيبة كي لبران بريه يان
بابلن امرأة لوط بيابي كي زور طيب سيركي امرأتي كي خبيث أسيري أما أكي سيركي أم زور التفسيرا زورك المفسرين أو رأيي أن هو ووتيان أو قناغك ولا قناغ كان وكدواي هل وشاوت أم آياتا شو كتفسيرك توجيه نكرة وبطاي بلام كسيري قصي ابن عباسكي رضا رحمة خويا اللي بأفرمين أم باس باسي أوني الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات كلماتي بيس هي كسا بيسا كان وكسا بيسا كانش كلماتي بيس يعني لدرجة وبهمان شواس كسي باك كلمة باكي لدرجة كوابو نواخن دليل لسر زمانيتو اگر هاتو ناو بيس بو زمانكش بيس ابي ناو باك بو زمانكش باك ابي هند اكتر فرموه للمفسرين يقول ابن مسعود وهند اكتر للصحابة الكرام فرموه نأبز باسي قصنية باسي كردوشة يعني الأعمال الخبيثات والأقوال الخبيثات بوكية للرجل يا الرجال الخبيثين كردوشو قصش هردو كي كبيسة بو أكسانية كوا بيسن وأقر باكيش وو أكسانية كباك أم آيات بيروزيتر زياتر بمارون كاتوا أفرمي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أجر زويكي زور شاكة هبي جوان كيلاوتا زويكا بقوتا زور شاكة كتويك أخيتنا وأم زوية وزور أميدك أما صوز بيو قورة بيو قشكا شنك أو تربي أو قليك تياد دانا أو بلديك تياد دانا زور طيب وباك أي أجر هاتو بربو لشخال وشبرزي زور بالزحمة أو تو أتوانا بتاقي نكيد بمعنى عسر دي يعني لزمان عربي اشتي كزور نارحت بي الله نكت بي يعني اگر هاتو زبكت باكو بختو جوان نبي لا يخرج الا نكيدا زور بالزحمت در اشي اگر ندر ناتشي لي كوابو والبلد الطيب او كسيك دل دروني طيب باكا يخرج نباته باذن الله او كلمات او كردواني هموي باذن خوشتي جوان جوان لزمان واني يتدرب بلام أو كسي والذي خبث كدروني بيسا لا يخرج إلا نكدا زار بزحمة شتيكي باشي اللي يتدرو ما قال لي نا يتدر طبعا أجر تشبيه نبي تشبيه أجر كسي أجر رزيل بي بي أم كسي رزيل بي بلي ورا ببخشة زار بزحمة أتواني دسكا بجرفانيا وببخشة زار زحمة زار قرصة لسر دلي لا يخرج إلا نكدا بزحمة بوتشونك تضلي طيبني بس او كسيك تضلي طيبه في الله ببخشه ببو او باري خوشويستي وابخشه بويا بخشينا زوركات قلبي طيب وغير طيب درك باكونا باك درك افرم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى كل اودلاني تاخي كردوتو ايا تقوى تي جيجير بويا انك ليره جيجير واثر كردو كان خويا باسايرو كابو بيوست ناو باكيتو هتاوكو زمانت باك بي ناو باكيتو هتاوكو كردوات باك بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم لفرما يشتشيرينك أفرما إنما الحلم بالتحلم إنسان بشي بتحلم زور أكا لخوي أبي وات كردوه بزور ناو يخوت كردوه تحلم إنجا حلمي تو درك إنجا تو أبي تكسيك حليم لسرخو هيمن هنا وتدرك الان اگر انسان لغنجيا خوي پروردنك لپيريا عيبكاني درك تصورك لو اتشي حبي بابلين مال لدل انسانا بي لغنجيا زور پيو درناك حبي مالك لپيريا سيرك چروجك درك بو چونك ايتر درقدنايا خوي بشارتو يان مثلا بغنجي دزي كردوا خوي بيو كنترول نكروا تو هي لپيريا كدزي اكا نزان بيكا اجيري باشا كشف بي درك بي وهكذا انسان كاتيك لحياتي خويا اگر ناوي طاو باق نكرد بيتوا بكالشي اونا خلافتي خواه بكا لسر زويا بكالشي اونا بيتا اقتوا وقوري بيا مكاني خواه ورقري فرمايشتي كي بيغمري خواه هيا صلى الله عليه وآله وسلم راغب أصبحاني تفسيري كتابتي اكا أفرمي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
اگر مال صجيتي او ملائكه ناشت النبي وصاب كريم مدرس شعري هي افرمي را مقر لما نصقنا صوره مقر صجي باس لبو ضرورت را مقر لما نصقنا صوره دوشت الا فرمايشتك وارده اگر مال صورتي تياو الرسم اگر مال صجي تياو ملائكه ناشت النبي طبعا شو ملائكه ناشت النبي ملائكه الرحمه وكو امام النبي باسي كلو قلنا ملائكه زوره انواع ملائكه ارون بونوسين بو بارزغاري انسان وانا هم يرون بس ملائكه الرحمه كرحمه باته مال الناس الا مقر صيب بو باز بو ضروره راغب اصفهاني تفسير ام حديثه بشوا زيكترك افرمي فرميتي ملائكة ناجتا ناو مالك وكصجيتي أبي أفرمي الصق دليل لزمان عربية بو حرص وحسد هر دلي باك نبي بربي لحرص وحسد كأنما صجيتي ملائكة الرحمة نوري خوا ناجتا نبي أهو تعبير يكاتو يعني هر دليك لإنسانا أقربيتو حرصو طبعا لنو أجل كانا أجد دقتها ندابة سلأي موا مشهورة ألين صق زور بوفاء وبشيلش بوفاء ما سأسعيد نورسي ويبين كده كبشيلة بوفانية وصبلانية بقول دسي خاء بين جل جلاله هو زور منتي بإنسان كان نية بيدني يا نيدني هر أوان دم ياوي كاسباسي كأنك أزاني كسي كتير بو ينير صق تنها دسي إنسان كأبينا كأيداتي بو دقتها ندابة كل كبا أدا حرصي هي يبدأ وتهول أدا حتى أكو بارش إسخاني كبرك أم حرص وحسد وتأجل ضل باك نبو حرص وحسد يتيابو نوري خوارو يتناك كنوري خوار بتأتي أدوانا حرص وحسدت زور خطر اللي ضل إنساني مسلمان أبد الله كيز زور جوان باك اللي بتو أو يتيانو أفرمي حتى العربة وتيانا أجر كسي زور حريص بوبي وتيانا كورا ولا صك حريص ترى يعني كم صقية بدوري إنسان أو زياتريه بويا إنسان أبي الزور هوشياري أم لا يا نبي دلكي جوان باكر بيتو إن جابوا خلافتي خوا لسر زبي أشبه خوا أجن الناشبو خليفة خوا بلسر زبي كابو بمرج جراوة عبادتي كاملة بمرج جراوة خليفاتي خوا لسر زبي أبي دلو درون جوان جوان باكر بيتو تقوى لدلك نبي تنها دلك أبي باك بي هردو طهارتي ظاهر وباطن لم آيتا باسك أفرمي ببي غنبر صلى الله عليه وآله وسلم وثيابك فطهر جل كانت بشي دروت باكرو هندي فرمي يعني بدنت لاشت باكرو والرز فهجر بيساينا وش وازلي بينا والرز فهجر يعني بتبرسي بكاملي وازلي طبعا عرب عادتين أوهابو كأروشتن برقايا عباكان لبشتين أوهاوين أمجبه من بشتيانا راكشا كاروشتن بريوة هاتشي خوش لخاكو بيسي وانا وهمو بعبا كانوا انوسا رب العالمين لم آيات امري بيكر وثيابك فطهر ما شجلكت كرت كرو بدواتا نخشي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم باكي كرو او بشا ظاهريك بشا باطنيك والرز فهجر چون جلكت باك اكيتو باك راكري اقال ليبه دلو درونشد باكي راكري افرمي ثيابك ما بسي لبدنا والرز فهجرج ما بس الى ناخيتي اي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ناخذ باكر وجوان راجل شعرتي هنا وفرميه ثياب بني عوف طهاره نقيه جليبا وعفرهم انجليه زور باك نقيه واوجههم عند المشاهد مشاهد غران افرمي دم تشاويشيان وكو غروه سبيه غربه اسبيك او تيب اسبيك كانوا تشواني سبي بقشان به أفرمي شون أسبي كي رش نوتواني سبي در أكو أم قومك ين أو نوتواني سبي در أكو ما بس تكي لير أويك هم جلكان ين باكا هم ناخيان أو ند باكا دموشاو ين قش أبيتو ين أفرمي باسي أهل بيتك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي أهل بيتي بيغمر صلى الله عليه وسلم رب العالمين أيوه رجس وبيسيت وسرتان ونميني وباكتان كاتو وتدرونتان باكاتو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج كاتك اخوي يقول امري بي كردون دزنج بوشوازه بغرا وصل بوش نيه توشي نراحتي تانك طبعا الانسان جاري وهي خوي خوي توشي نراحتي اك اسلام توشيناك ام اين بيروز عظيمه
پینوت و وره 20 جار دسکه وشو تی 3 جار اخیره کی 3 جار اخیره کی طبعا نمسی اگر کلده بچوار گناه باروی تو اتر ولا حد شریعت لیدا ابيت بدعت لدرسك رمضان ل كتابي تلبيز ابليسي او ابن جوزي باسم كردو بدريجي اي اخوي قور اي بما توشي حرجتك نراحتك سيجار بشو سيجار اولاد ودنا لما نهم اهدافك لبشتوها اي الشيء ولكن يريد ليطهركم اي باكتان كاتو دروتان باك نوتان باك هدفك امين سيجار او كيف دستا اشا غناهي ام دستا هند جار بحيج نار سبحان الله باوي دزنوش لقل ليرو الرؤى وك غناك انج رشت مزمز عينا اوا ازاين شان غناه ما بدم كرد وكاتك انسان او لدمي ورده غناك الرؤى نامنا بويا كاتك رب العالمين ام احكامني لسر ايما دانا وبو قرسيني لسر ايما بلكو بو اوي باق بينو نزيه بينو إن جاء بيامك إخوة ورقري أفرمي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أخوة يقول التوبة كران يخوش إيه أو كسانش يخوش إيه كمتطهرا أخوة يان باك أكناو إتر بشي درو يا أخوة باكات يا بشي ناو يا هردو كان كواب أخوة يقول كسي يخوش إيه كطهاري نفسه باكيته حواري وشيك من هي لزماني عربية حورته يعني بيضته خوي لأصلا أجر هاتو ديوارك خولي كسبي من هنا لما عنده وكو أقاتش أو بيوتي حورته لزماني عربي يان أجر هاتو هاتين قابيك من هنا بقليك باك من كرده وتاسبي بو هر بيوتي حورته اصن او کسانیک او صنعتیان کردو دیواریکان رخصتو پاک کردو تو قریسپیان له دا امانه پیانو ته متانه وانا حوارین او شی حواریان وبکارهاتو افرمی ام حواریانی دور عیسی علیه السلام کباسکرا او پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم فرمایتی حواری امتک من عبد الله کور زبیر ماشه همو پیغمبر حواری کی هه کسک دائم لګل نزیق افرمی او عيسى عليه السلام كما الله حواري إنساني بدوره بون أفرم أم حواري أنا كين أفرم أتوان أمانة ديواريان سبي أكرد يا قابيان سبي أكرد أوان دا إنساني ساغبون كاتكوا إنسان نزيكيان أبو ببينيني أوان دلو دروني باكب سبي أبو أبو يبيان وتلاو حواري أفرم هندك تنها لو شكوالي ونتوا وان زانيو حواري أو كسيك الديوار تاكا وان زانيو حواري كاني دوري عيسى أوان الديواروشتين تاكردو باكردو سبي كردو تقولنا سكباز باسي درونا او ان دين وعلميا بلاو اكردوا نفسي انسان كان لبردميانا باك ابو حتى هندك اوانيك جليان سبيكر دوتو هر بيانوتون حواري كهاتون طبعا او كهات جل بابلن رستني هبو دوائي وردو لبكر جل وجولاي بكو دوائي هاتون وردو دا باشيان كردوتو جوان تاسفي بوتو بيانوتون حواري كاو او كسا كبران بركاني باك اكاتو بي اوتري حواري ما بس تيجي لي لك أم فرماشت جوان أنا أفرمي راغب أي بيمان بلا همو أم آية بيروزاني كان لمس الكان سواء باسي حواري إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما يجعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج همو أم أنا باسي شيء باسي درون باكر نوايا كوابو أرزم كردن أم كتابي مروف ناسية ناكري أبدا مروف خوي معرسك أبو أويك بلا كامل عبداتي أكم عمارتي خوا أكم لسر زبيا سر زبي بنيات أنا ما خليفة خوا إلا أبي دلوني باكر بتو أبي ناخي جوان كردبي كوابو أو كسي أم بيا مشيرين هل أجري كسي كي ناخ باكا كسي كي ناخ سبيا حتى أم ناخي جوان سبينا كاتو ناتواني درغتي أو ناي أم بيا معظيمة هل أجري ناتواني ناو كاني خوال اخويا رنك بيا بداتو جمالي خوال اخويا رنك بيا بداتو بلكو ابيت تواو خوي باكر بيتو نزيه كر بيتو انجا ورده ورده اتواني ام بيامي خوا ورغريو بخشي كاتو بيداتو وكوچون حواري كان خويا باكو قلي كي سبي جوان اهاتم شتريشان سبي اكردو باك اكردو جوان اكرد ام كتابك لخزمتين
ناوكي مكارم الشريعه اما الرجايك الذريعه بمعنى الوسيله دي الرجايك بروكما نبا مكارم الشريعه لعباده زياتر من فيرك لو اشي كسك عبادتك ساده جبهك اخوي يقول لي شي قبولك زعما كتابه ايبر قناغ يشتر من بره اي في من بلا كمال عبادته في سنك عبادات عمارتي خوات الى سرزي انك تنهجيان خلافتي خوات الى سرزي انك جزران اما انا شرهم يعني بشي اكري بطهارتي نفسك ري بباكر نوي نفسك خويجان اما امشو لخدمه كلماتي زور غوري بي زور غوري جيان من بسر برت دا الهي داولي اكن بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت يا الهي دل درون الروشن كرو بم كلماتنا يا رب العالمين ظلمان باكر ويا اكرم الاكرمين بما جرى لو عبدانيك هليان ابجيري بو هستانوي عدالتي خد لسرزويا يا رب العالمين بما كر خليفه كان يخد لسرزويا يا اكرم الاكرمين تعميري سرزوي من بيبك يا رب العالمين يا الهي مع عبداتي بوتو اكين حز اكين عبداتي كان من برو كمال بروا يا الهي برو كمال من بري يا رب العالمين يا الهي گناه من زور و هانا من هنا و تبردم دیوانی تو تو گوری خود لهمو گناه کن من ببوره گناهان با اشکرا کردو من عفو من که گناهان با پنهان کردو من عفو من که گناهان نمن زانی کرد من عفو من که گناهان زانی منو بی ادب بونو زیاد روی من کر یا الهی عفو من که گناهان لمو پیش کردو من عفو من که گناهان لمو دعایی که اینو فریعی توبن اکوین عفو من که يا إلهي تخد أزانية محاجة و بيوستي من زور زورة يا إلهي بيوستي كان من جبجك يا رب العالمين خواهي خو من دعوة الدسي تو يا أكرم الأكرمين درقا كاني خير بسر منا بكرو يا رب العالمين بو يكتر كساد من در الدسي خو من يا إلهي سپرد الله تو زيانا بوا إيماني خو من سپرده تو كرت عقيده خو من سپرده تو كرت يا إلهي هوار بولاي تو إهنين صحتي خو من بلشتاغي خو من سپرده تو كر يا رب العالمين خواهي جان ام ایمان داران لبرخاتی تو هموان پیک و اسمان ام شو تاریک و تو روناکی نو دیا الهی دل من روناک رو هر چی امان پی من عطا که گرفتی همان با من چار سر که به حال نیا الهی هوار بولای تو اهین حال دار من که به مال مال دار من که به منال منال من پی عطا که به منال منال من صالح که کم رزق رزق حلال من زیاد که کمال هیوا و آوات من هی و خدمت دین که دیا الهی و من تسهیل که و من آسان که يا إلهي أو من نخوش الشفاء بابنيرا أو من ضلنا آرام آرامك أو من مالنا آرام مالي آرامك يا إلهي دعوالي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظم لمصيبتك من بارز يا رب العالمين خوايا لمصيبتك من بارز خوايا لمصيبتك من بارز خوايا مصيبت مخرنا ودين مانا يا رب العالمين يا إلهي دعوالي أكين بركاتي أسماء وزيو بسر مانا ببارنا بركات بخركات مانا وبركات بخر مال مانا بركات فخر الجيان مانا وبركات فخر كرده وكان مانا ويا رب العالمين يا إلهي هانا من وليتو هنا وصلاوي أما جسي إما بقينا بيغمبري خواة صلى الله عليه وآله وسلم يككنا ومن لخزمتها بينا يا رب العالمين محبتي ضلي إما بيبقينا يا أكرم الأكرمين اشتياقي ضلي إما بيبقينا يا رب العالمين يا إلهي دوالي أكين بقوري خود سرمان برسك يا رب العالمين خويا لم دنيا سرمان برسك لو دنيا سرمان برسك لقد بيا وقور كان حشر منك يا رب العالمين بأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي شون أوى لما جسا كوبين أوى لبهشتا لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كومان كروا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لقناه من شيء أجبوري وخلي من خبركم وخبرني يا ربي.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشيت له الله يستا جرنجا كانوا كاري جرا كاني في غمبر صلاة بس أكين أويش يعني تكلابوني في غمبر صلاة لجر صحابة كانوا لجر خلتشي خوي وخوزي أنا كرنوي لخلكو لجر خلق جيان لخوشي وناخوشي خلق بجداري كردني في غمبر صلاة لناوتين وطبقة كاني تر بيك وجيا وكأوز زور جورو جرنجا لو سركوتني قائد داعي يعني كلجر خلق بجي لجر معاناتي لجر يعني جياني خلق بجي بتواوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك لخوي يعني فرميتي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر من قورهم بني آدم ببي فخر خاتمي أنبياء شافعي روجي قيامتا كوتاين بيغمبرا آخر كتابي آسماني لخوا ولو خلق لري أو بيغمبري صلى الله عليه وسلم كخاتمي أنبياء وخوشويسترين كسي سرزوية لقر أوهم قوري كاتك إسراء ومعراس شاوروي بيكرا شو خزمت خواي تعالى أوهم قوريي بريك زبريل واستال شوانتي منو هيز كسي شيتر ليرتين برغيو في غمر صلى الله عليه وسلم روي تو ديتي دريايا وكوري همو أو شواناني ديتو قراوا زيد فرمي كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم لقر أوهم قوري وبرزي وبلندي شتي كري ويستملي ورقرن فرمي صاحب المتاع أولى بحمله إلا أن يكون عاجزا أو ضعيفا فرمي نخير كسي كمن شتيك أكرم أو كسي شتكي إخوتي أو لا ترى بخوي هري بقري إلا خو من ملكة كان نيم خلق شتملو هر بقري وزانتام لو هر بقري وكلو برم نخير دبي بخوم هري قرم إلا أقر عاجز بم ضعيف بم نخوش بم أو كاتب رياكي دبي يارمتي بدا تغمر كاتك خواي قورا أو آياتين أردخوار فرمي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فرموي متواضع با لقر أوانيك شوين كوتون لإيمان لم تيكلب لقر يعني تغمر صلى الله عليه وسلم فرموي ما تواضع لله إلا رفعه الله هيتس كسيك نيما تواضع بي لبيناي خواهي قورا خاشي بي إلا خواه برزيكاتو من تكبر تكسر أو متكبر بي خوي لخلق زياكاتو خوي لمجتمع زياكاتو أو سرناكوي إلا خواهي قورا أشتيني يعني كسي للا كسي شي غريبي للا راهاتو بهاد بايقو أين محمد نيزاني كام محمد لنا مجلس دانش يقو كامتا محمد سوكو نبزلو برجي نبا بارو مالي نبا حماية وخلطي نخلق لبن سري راوستي نق سري مجلسي قرتي بيش دي خوي لخلق زيان أكردو الرويش كاتك الرويش لصفة كان بي خوش نبو صحابها وحزيك اللي دواي بالرأي كفر مقبولين أكرد هند زار بيش أكو تندك زار دواء أكو تندك زار لتنيج دواء تندك زار للاي الراس واللاي تاب الروي وكو أو خلقه بطبيعتي خوي قبولين أكرد يعني هميشا بيغمبر صلى الله عليه وسلم بينا خوش وكا خلق زياي كاتو ليه فرمو دخل رجل وارتعشا بياوشي دشتشي جاء عربي بياوش عربي هات لاي بيغمبر قلبي لرزي يعني ويستي برسياري ليبكا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم تماشي كرت ترسا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي او تسيات يعني والله يا رسول الله شرمك او ترسي ولا هيبتي تو فرمي هون عليك فانما فاني لست بملك فرمي لسر خود بخو من ملك وكو ملك كاني باشاي قيصر الروم اوانا نيم انما ابن امراه تاكل القديده من كري افرتك بيتي بي برورد مقديد غوشتي وشك يعني يك خواردنا متواضع كاني خواردي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسا عرده يعنيش لسا حسير ده يعنيش بشتي كالستاوا يعني خانه كاني حسير لبشتي درسو يعني عيبي لخواردن ناقرد عايشة فرمي كآهات ومال وكو همو بياو كاني دي يعني خزمتي خويا كرد يعني يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته يعني حيواني اگر مزال نبا بخوي اي دوشتي بيلاو كاني خوي بخوي تاكا كرد زلو برجي بخوي لبرك شتيك لا بيوزبا بيهنا وبخوي لخوي اهينا تكليفي ناكرد لخلق حتى بيكرا باشتك بخوي اي كردو تكليفي لكسك ناكرد يعني بيني لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هميشا يعني كأروي لو شوينك سواري كرب وزور زار يعني بجوه دريج أروي او نيو بري تكبوري هبي با وشترو اسبي قرام بها ونخير بحرشتك بكات بابر دستي وسيليك بأروي يعني اوانا تيكربو لغر صحابة كان يعني تسيني طبقي صحابة لغر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لغير سروا جاوازيان نبو نلا مالا نلا خانوا نلا حيث شركة يعني أبي داعي أبي قائدي سركوتو وابي أو أنا تيكلبي أو أنا أو فجوة وكلنا طبقات لما بيني قائد وقاعدة أقر هبي قطع وقد أولا تسرناكي قد خوش ويسي دروس نابي لو يبيغمبر صلى الله عليه وسلم زرقي لزياكاريب وحميشة بردوام لغير أوام بوا لمعاناتي وان لخوشي ونا خوشي وان بردوام لنا وخلق جيا لو يخلطي شي صحابه كان او انا خوش يعني ويستيا زاري كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فريق بسفر كان بودره حزيك ري سفر سياحه بك لغير دوستان لغير اصحابك كان لو صحابك كان لي فير بس قدوه
لو يتي قلبي بتوابي لقريان سفري كل فرمي ده حيوانك مريك بين مريك شان لقر خويا عم بردو لو سفر روش انتا قيشنا زيك هر زيك اقيشنا يفرمو ايره خوشا بيتان هتا قيشنا شوينو تيان بلا ايره مان بي خوشا كا ليره دانيشين افرمي لوين در دانيشتن كمشوري بي كردن همويان انزا فرمو كا حيوانكي بين حيوانكيان هنا يچه چان تي باتساچي كينو حاضري كين فرمو يچه چان تي يا رسول الله علي ذبحها لسر من بيو حيوان من سر برم أبي ترتي يا رسول الله علي سلخها منش كور يكمو خاوين أبي تجدي يا رسول الله علي طبخها منش أي كولينم إنزا في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي وعلي جمع الحطب منش ككوكر نوي دار لهموي قرص دربو لهموي مانديبوني زيات رويس فرموي منش دار كورم أوان سيان قوتين قالوا يا رسول الله نكفيك العمل يا رسول الله أما أتو من بيوسني هرب خو من أتوانين أو إشي كنتو دانشا في غمر صلى الله عليه وسلم قال علمت أنكم تكفونني أزانم وأمنتان بيوسني وبستان يعني بخوتان أتوان بيكن ولكني أكره أن أتميز عليكم بيمنا خوش من خملة إيوة زياكمو من دابنيشم إيوة خوارن حاضر كان من بالدمو يشتم بينبر نخير من خم زياناكمو لحيشتك لإيوة إيوة إيشاكن من إيشاكم إيوة خمخون من إيش خمخون إيوة تون برجين دبي وابرجين منش لقر إيوة فرمي فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه خواي قورا الرقي لو كسيه لو قائدة لو داعية لو دولة مندي لو كسيه كخوي زياءكاتو لدوستكاني كخوي زياءكاتو لخزمو كساني كخوي زياءكاتو لزماور لخلق خواي قورا أو كسيه خوشنا به وتأيديناك ويارمتيشي نادا لو براستي أو الدليل يشي زور قوريا يعني تو زور زار مثلا لو ديكور لشوينك كابرا قائدك يعني سروتش والله تأتي بردي بناغة داعني أو همو حماية وخلق وتلفزيون بردي بناغة على أساس أمشي شيء أو إيش كدنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لشري خندق بخوي خالي أتشاشا لا دروس كردني بناء مسجد نبوي مدينة بخوي خشتي دروس تكرد بخوي ديواري لقرداء أنان يارمتي أدن وكو همو صحابة كان يتر براستي إيشي كرد يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مشاركة وتعاون براستي أو تيكالابونا زور زور قرنقا توزيعي إشكاني كر وخوشي لإيشي دانا أو تيكالابونا نماني أو فجوة لما بين يعني أقائد يعني داعي وخلق أو تيكالابونا زور لو يبيغمار صلى الله عليه وسلم فرموي باشترين كس أو كسيا يخالط الناس ويصبروا على دام تيكار بخلق بو صبريش لقر أزيتي خلق بقرة تا خوشويستي وتعاونو ألفتو برياتي زياتر دروز بي خواهي قور خوشويست ماكاو أو تواضعو من الكسير جبئي مبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزقنا علما نافعا يا رب العالمين. لظاهر مؤولة ورمان قرد ودمان مؤولة وتاني اللفظ الذي حمل على غير ظاهره أو لغزيه كوا لسر غير ظاهره وليقلن فيه وتريه مؤول دليل شمان هنا وكخواي فرودكار لحديثك قدسية حديثك صحيحة إمام مسلم روايتي كردوه فيرمانكا تأويل بكين يا عبدي مرضت فلم تعودني، فقال العبد كيف تمرض وأنت رب العزة، فقال مرض عبدي فلان فلم تعوده. حزقة تاني جي مان أول دليل على وجوب هذا التأويل دليل مان شي لسر واجب يا ما أم تأويل بكين جاروا هيا نك ظاهري نصك وراغري بل كو واجب لسر التأويل بكين. ده شي حالتك يا ده شي حالتك واجب لسر ما تأويل بكين ساقي إن شاء الله دليل مان شي لسر وجوب أما نك أم تأويل جائزة هند يجار تأويلك واجب لسرد بك
1: تأويلك
0: واجب
1: تأويلك
0: واجب تأويلك بو واجب أي شون أم أي أم حديث شيء لي أكي وهو معكم أينما كنتم شيء لي أكي نسوا الله فنسيهم شيء لي أكي كنت سمعه الذي يسمع به شيء لي أكي

0: مجبوري لراكا واجب لسر تأويلي كي بويا. والدليل على وجوب هذا التأويل هو استحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله. شو المستشفى احتواء إخوانك؟ شو أنا غرفة بيتك احتواء إخوانك؟ شو مزقوتك احتواء إخوانك؟ شو أنا بيش احتواء نيا؟ ومنه قوله تعالى وجاء ربك مجيء مجيء زاني شو أنا؟ زي مجيء كان زماني عارف مجيء وتاني أروي بوشتك شو أنا يكمد لي شو الله بيه يفرغ منه المكان الأول رب العالمين درجاقة شو أنا يكمد كوا فريغ منه بطال بلته خلي بشو أنا كتير احتواء شو أنا كتير ذكر العلماء قام فرميان شيء فقد حمله العلماء على مجيء أمر الله. أما يتبي ثاندي كاتي ورقات إمام جويني شوني كروتي وجاء أمر ربك جاء ربك شيا أمر خواي جورا ديد أمر خواي جورا هاتوكات سيرك. بل لاستحالة معنى المجيء الحقيقي وهو خلو مكان من الله واشتغال آخر به على الله. ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سورة النحل هل ينظرون إلا بردوام شاوريانك إلا أن تأتيهم الله أو يأتي ربك شاوري شيانك أن تأتيهم الملائكة شاوريانك الملائكة بي يان خوا يعني. ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هاوشيوي أما يكدوان مانيا بلك زور زور مان هي لقرآن ولحديث في غمر خوايا صلى الله عليه وسلم كتأويلك أبيت واجبك لسر إنسان مسلمان بيك. أقسام تأويل شما مصحة نابي چنجوريك مانها بي طبعا لأصلا دو أصلي سركي مانها تأويلي صحيح مانها وتأويلي فاسد مانها. تأويلي شي تأويلي صحيح تأويلي فاسد ما مصحة نسيك طبعا ما توزيق سبكي موزيك تابين نصيك دبوك هات شاك ترواية ظاهري نصك ورقي إلا استثنايا أجر ظاهرك تورقر نقصك أداة طالخواي يوروبي ويستكى لو حالتها تأويلك جوانا يعني أجر نقصك ندرا وطالخواي يورا لروي لغوي ولروي عقلي ولروي علمي وقبولك ليش ويستناك تبروي برو تأويل شاكر رأي ظاهري نصك أولك أي شيء جائزة لكي حالتك على حالتك أجر بيت دليلك بقوة تهبي ترجيح تأويلك بك على سر ظاهرك جارواهي لحالتك واجب لسر التأويل بك أجر نقصك نقصك بو خواهي قورا إسبات بك شون خواهي قورا نخوشك بو خواهي قورا أبيت اللوتو أبيت الشاو أبيت الجوشك أبيت الطاو أبيت الدستغفر الله سيكي بولي خواهي قورا بيما كافر بيان كافر أبي بيما خواهي قورا دسما كافر يان كافر نيا خواهی گوره چاوما کافره یا کافر نیا خواهی گوره بیشه خواهی گوره بزاتی خوی لهمون جگه یا کافره یا کافر نیا وره ظاهریه نو سلطانم خواهی اما اتفاقی لبین علماء کانا تا تنانت معتزیلش دیراکی موافقی اهلی سنه باش ما موسایان باش ينقسم التأويل من حيث الصحة والفساد الى ثلاثة اقسام چن قسم سيحنا تأويل صحيح هو التأويل الذي يصار اليه بدليل صحيح دليلك صحيح بكات تأويلك يكي من العقل أو النقل يان عقلا يان نقلا لو حالتها تأويلك صحيح بو نمونا نقلا عقلا يعني شي ملح خواهي قولا فرمي لسورة كهفة واسأل القرية سورة كهفة سورة كهفة واسأل القرية بل. واسأل القرية قرية برساري لي أكري لي ريا حتما
1: أهل القرية
0: سورة يوسف كنا فيها والعيرة التي سورة يوسف أبويا قمان وسورة كهف من يوسف باشا دارو برد برسياري ليك ما مصيان حتما برسياري لناكري أما دليلك عقلي ناتواني برسياري لما نبكي جماد جماد برسياري لناكري تقديري مضاف معني واسأل أهلا قريتي باب برسيار لشو أنا قام بك جواب تداتو هاكور دي خمانية برسيار لو بك جواب تيتا زوان هاكور دي خمانية وتيتا برسيار لدارو برد تيتا زوان إراكي أو ظاهر يقول لكني دارو بد قضاء تدس ما قصب قال لكم أنا أو معجزاتي بيغمران ما كروا جوازي ديوار جويلية بارك الله ديوار جويلية أما دليل چي لسروا تأويلك بقوة واجب لسروا تأويلك عقل دليل نقل نيا حكات صلاة مسلم بيرم دي قسين يعني قسمك ديواري شو يوچكي هي ديواري شو يوچكي هي بيريام مجبوري تأويل كي لا مفر منه أما تأويلي صحيحة يعني دليلك نقلي بيوكو خواهي قوري فيرماني كدو وتيها عبدي مريضو فلم تعدني يا ربي خايف تو شلون اخوش وتي مريض عبدي اما تاويلك نقلي اي تاويل الفاسد هو الذي يصار اليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا يا كما بدليل صحيح اما انا يصار اليه اويك مؤول تاويلك اكا عليك السلام وتاويلك اكا بظني خوي يعني شو تأويل فاسد شيء هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا هوي كوا مؤولك الراب ولا بلام ظني هيا نك دليلك صحيح به إيه موتمان لا يجوز تأويل إلا بدليل صحيح وهذا الدليل إما أن يكون ناتجا من العاني العقلي أو النقلي بلى دليل التأويل فاسد هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا صحيح كتشيبو دليلك دليلك صحيح يان لنقل يان لعقل أما ليراك دليلك دليلك صحيح نيا خوي وتصور أكات مؤولك وتصورك أما دليلك صحيح بل أم لحقيقتات دليلك صحيح نيا دليلك صحيح نيا وهو ليس كذلك في الواقع دليلك بوش وازني لواقع كتأويلات أصحاب الفرق الضالة وكو معتزلة معتزلة إنكاري صفاتي خوي قولي أنكرت وتي أن تشنك عقلا قبولناك ذات باري تعالى صفاتي هبه أجر صفاتي هبو بلقي لسر تعدد ذوات تعدد الصفات دليل على تعدد الذوات بو إنكاري صفاتي أنكرت أما أم تأويل تأويلك فاسدة تأويلك صحيح نيا سيهم يعني التأويل الباطل المردود يا كم يعني صحيح دوما هر خوي تأويلك تأويلك فاسدة قبول معك سيهم يعني تأويلك باطلة مردود شمت شيء وهو الذي يصار إليه بلا دليل فاسدة كشيء فاسدة كدليلك يا بلام دليلك دليلك غير صحيحة مؤولك ما تصورك عم الدليل لا حقيقة أنا أمر عم دليلني أما يعني شيء باطل تأويلي باطل ومرد هو الذي يصار إليه بلا دليل أصلا هذا دليلني ما لا أحمد فرقك واضحة أجر مؤولك بدليلك صحيح كردي أما دليل صحيح العقل يا نقل أما في وتر تأويل صحيح أجر بيتو بدليل كردي بلام دليلك وتصورك الظن كر صحيح بلام دليلك صحيح أبو أو فاسدة أي باطل شيء هو الذي يؤول بلا دليل إيش دليلك إنيا بل التحك بل بالتحكم يعني نصوصك أنا قوري بكيف خوي بارز وخوي قساكت كتأويلات الملاحدة وكم ملحدة كان قالين خواني وكم باطن يكان وكم مجسمة مجسمة كلا في القضاء لك أنا بيها قدر بنا إيش أكي إيش لواني والله إيه مقصب كينو قسنا كينو معنا مجسمة ومشبهة كاتي خوي فرقية إسلامي منهم فرقية ديان انحرافاتي قوري قوري أنا بول عقائد إسلام باطنية كان أو أنا كتفسيري باطنية أنا كتب قرآن وازاني هنا لقرآن ولا حديث ولا شرع إخوائي بروردقار باطنية كان نزيق بنا أصلا لتكفيرك تكفير كلا عندي علماء كان تكفير يعني كردو بل بالتحكم كتأويلات الملاحدة والباطنية والمجسمة وغيرهم وهو كفر تأويل معنى هي كفرة أزال العلماء كان رأيان وابو مجسمة ومشبهة كافر وكو شون قناعتي وابو أو كباطنيش كافرة وكتشون ملحد قناعتي أبو كافر بوضلي كما ينقسم التأويل أما إذا تأويلك شيء تأويلي شيء بيقري تأويلك صحيح به يعني دليلك تابع مؤولك أو كتأويلك أكابي دليلك يابع أبي أم دليلش دليلك صحيح به مستند دليلك إيش كتأويلك يبي أكايان عقل به يان نقل به أجر يكي لم صفاتان تيدان أبو بينا وتري تأويل صحيح أما يان تأويلك فاسدة يعني تأويلك باطلة زور شاكا كما ينقسم التأويل من حيث ظهوره وخفاؤه إلى قسمين كم تأويل ظاهرة كم تأويل خفية شعراوية ما مصايا يا كم يعني تأويل قريب تأويلك شيء نزيكة زور نزيكة وهو التأويل الذي يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل تأويل ومعنيني هرب شكترين تأملي تأبقى الآيات يسر تأويلك دليلك صحيح كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما مصعين وهذا كتابك بين والله نظريك اللغوي هي أجر بكاري بيني بجوانتين شيء ولا قرآن ولا حديث ولا همو قوليك عربي وغير عربي حالي بين كلانت لو لغاتي تريشو شيء نظريك نظريك الثلاثية أم كلامة كلامة تعريفك عبارة جملة كلامي خواه جورك قرآني في روز هر آياتي بقرأ أم آياتا تتكون من عدة ألفاظ ويا هر لفظيك لما أنا للغاية دليلك معنائك هي دلاليك هي ويا المانيا سبون من الحمد لله رب العالمين الحمد لام الله رب عالمين شوار بين شوار بين لفظة قش لفظيك معنائك لزماني عربية تمام كواتا لفظه دلالة شيء غرض يكون قصد يكون ما بس تيكش هي لتعبيرك من كاتب موسى إشان فلان أشد باب خونين أما كومالي ألفاظ هر لفظك دلاليك يا بلا من غرضك ومقصدك شمي لقصكم كاتب أرستيتو يقم وانيا دافعك يا بالنرك يا وغرضك يا يعني لابد أن يتألف الكلام من ألفاظ وكل لفظ له دلالة وهناك غرض سيق من أجله الكلام خواهي فروردقار ورسر معايتي له قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه أما خواهي جورم مقامك مقام إثبات يد يعني مقامك الرد يكبو يهود كنقصك يعني داو بال خواهي فروردقار ونقصكش بخيريبو وايا يداه مبسوطتان مبستي إثبات يد يعني إثبات كرم أبو خواهي قورا ما مصا يعني إثبات كرم خواهي فرودقارا بحيش شوازي موضوع كيد ديا
1: ما مصا
0: خواهي يتمو يد بمفتاد عالقرامي هيتش كشاني أيديش معنى لقرآن بس يعني شيء إذا ما يكيك لو أنا كنو ديو أنا واعي إلا إلا خواهي قورا يد حقيقي هيا باش خواهي قورا فرمي يد الله يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسر باشا مفردة مثناية جمع حديث صحيح ما لها كلتا يديه يمين هردو دس إخواتي يمينة شابيتي أنا استغفر الله وايا لحديثك تراها يا الشمال تدعي ويمين تدعي إذا ما زاني أمدو دس جاري يكي أندو يعسي دوانك هر دوكي راسي يعني شابو راسي جيتي دايا اي دوانك دانا بو شوازة سيم لكو داني يدي سيم لكو داني رونا لسيني داني لبشتو داني لسرو داني لكو داني استغفر الله بو يكو تيدي تأويل قريب بل يداه مبسوطتان شكا سياقي آياتك سياقي إثباتي كرام ابو خواهي قولا ورد دانوي او نقصيك يهودي مجرم دانا فان خواهي فردقان تأويلي بعيد شيء تأويلي بعيد هو تاني تأويلك بعيدة أبي بيري اليوم كيتو لغويا شي تاكو بقيت تأويلك صحيح وهو تأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل بل ربما أنكره السامع لأول وهلة لبعده وذلك كتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش هذا كهي بمعنى استولى مع قولنا بتأويل هذه الآية وعدم حملها على ظائرها بما يتنافى مع تنزيه الله عن صفات الحوادث شكرا صخواي فردقال حادثني أو بابتك عقد يا بابت عقد حقد يقال حسنا بسولة سري دير بوسين ولا نعني بالبعيد الفاسد أو الباطل تأويل بعيد معناه هنا تأويلك فاسد وتأويلك بعيد لا لا معناه أو تعني تفكيري قرك أو لغي قرك أو تفسيري قرك تبقى النتيجة كما في التقسيم السابق بل نعني أنه صحيح تأويله صحيح إلا أنه بعيد لا يظهر بأدنى دليل أو تأمل أتينا سر مبحثك تر أوش مبحثك الزور قرنجا مبحثي ناسخ منسوخ فصلي هشتما ناسخ منسوخ كما انطاوكر دواي أو أتينا سر كتابي دوهم وطمان أمام مباحثي ألفاظة تقريبا نيوي كتابة كابع دواي بسينا شاتي قرآن شيا حديث شيا إجماع شيا علة شيا واني قياس شيا قياس علة كان دواء وشرع من قبلنا صح قولي صحابي ومصالحي مرسلو أو أنا والعيلي إن شاء الله ما مصع نسق لزماني عربية لأصلا بودو معنا دي بوشان معنا دي دوان نسق بمعنى إزالة ولا بردنا نسق بمعنى نقل كردنا نقلي شتيك كي لشوينك بوشوينك كي مثلا كمبيوتر على نسخ دعنا دعوة نسخ نسخ كده نسخ شيا الكمبيوتر نسخ وطعنا هو نصالة قريت ونقل يجيبه شو نتر دعنا
1: بس نسخش
0: بله أو شو اللي نسخ وعد بله نسخ بمعنى إزالة جديد يعني ما يجي نواسخ الابتداء كان واخواتها تنسخ بمعنى تزيل حكم المبتدا والخبر. تواتا نسخ للغه بدو معناته نسخ شرعا شيء بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. قال تعريفك تعريفك ورقات يا فرمي تعريفك ورقات وافرمي امامي جوين نصك متقدمتها كون هاتو بيشتر دواي او نصك متاخر دير ام نص حكم نسخي ترسرته حكمك ترسرته باش ما مصايم خوي جورا لسرتا وفرمي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا يكبر عمبر بيس هر دواي فتريكي دواي او آياتك عن لسياقي آياتك عن خوي جورا فرمي ان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. اما تخفيف يعني تخفيفني سبع سيكي نسخة كشي بتخفيف كواتا حكمي يكم إلابر إثبات حكم دوني شرطة أبي حكمي كم أو سينسي كان حكمي كم متقدم به لنصيكي متقدم به ها ناسخك لمتأخر به أويك نسخك كابيوتر ناسخ أويك وان نسخ كده وبيوتر حكمك منسوخة رونا باش. فما لا يكون حكما شرعيا جاري إنجار لتي شايا فقط لأحكام شرعية نسخ لشيء يا يعني العقيدانية أقدار بين لأحكامانية لأخبارانية خواهي پروردگار چند سورة معنية وچند جزء معنية لقرآني في روزة باسي قصص الأنبياء وباسي قصة وبسراتي پیغمبران وأمتقاني في شوتر ما بوكا نسخ لقصص الأنبياء ولأخبارانية لشيء يا ما مصايا لحكمك شرعية يا عقيدة نسخ تيدا يا تيدانية أخلاقيات نسخ تيدا يا تيداني ما مصيام باشا أمانه هيك نسخي تيدا نيا. فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا براءة أصلية وتاني الأصل أمشتبون منا بيشوي حكم نسلي دابز يخوي حلال دوا دواي أو حكم دابز يحرامي كدوا أما براءة أصلية بيوت يشتان حكم دانا بزي لسري حكم مية لسري أما حكم نبو لسري اگر آية دابزي تحريمي كرد يعني آية دابزي واجبي كرد ام بيوتر نسخ بينا وتر نسخ شكا بيشتر حكم لسري نبوه او براي اصلي بيوتر ابي الا حكم لسري بو بيت او بيوتر نسخ حكم لسري بو بيت يعني بونو منو واجبة حرامة مندوبة مكروهة دواي او شي ديت حكمي كتر ديت او نسخك حرامك كاتا واجب اي كاتا مندوب اي كاتا شي اي كاتا شي تيجي ما شونا بويه لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية براءة أصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدمه لا لا لا فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا فاشا ما مصايم وكذلك لابد للناسخ أن يكون حكما أبي منسوخ حكم شرعي وناسخ إيش حكم شرعي من قرآن أو سنة أبي لقرآن لكي بناسخك للسنة بي فلا نسخ بالعقل عقل نسخناك أو المصلحة بمصلحش نسخ ناكري أو غير ذلك من الأمور نبى عقلك ري نبى مصلحك ري نبى غيري وانا كري إلا أبي نصك شرعي بيان قرآن بي يان حديث بي بو يحكم بي يا كم أنا بيشي بي حكم بي يهم أنا بي بنص بي حكمك إيش بيش أو إثباتك ري بي بنصك نصك يتدر أو حكمه بلا أبا وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع يعني بيش أوي رمضان فرز بكري لسر مسلمان خو فرز نبوة فرز بو فرز نبوة بوتهب الرجوب بكري قد شكا بوتهب الرجوب بكري وفي غمران تربز وقو رمضان وفرز نع وقو شو يسمى السنة يكري دواي أو آياتك دابزي أمر جوي كرد واجب لسرمان أما في أوتري ناسخ في أوتري ناسخ شو كان في أشوط الحكم لسرين أبوه في أشوط الترتيب حكم لسري نبو حكم لسري نمو بينا وترناسه برونا مال أحمد رمضان بيش أوي داب زيد فرز بكرة فرز ولا سرمان فرز نبو لسرمان دو آية داب زيد فرز ذكر حكمي كي بيدانا بس بيشوتر حكمي كي شرعي نبو لسري تا حكمك لا بد أو بينا وترناسه خمس ولا بد للناسخ أما شرط كترى أن يكون متأخرا منسوخ يا بناسخ كم متأخر به منسوخ كم بيشوا عاتبه أما صحيح فإن اتصل به كالاستثناء والشرط والصفة فلا يسمى نسخا بل تخصيصا أما نيشي أجر بيتو ها صحيح سيكن حكم يكاتوا دعاء أو استثناء كر لسري استثناء إخراج بعض نية لكل يك أم استنساخ بيناوتر أم استثناء بيناوتر يا نسخ باش بيوتر تخصيص يا صفة كلا خودي جملة كيا هاتوا أما عام خاص بيوتر فلا يسمى نسخا بل تخصيصا أما تخصيص عام كي كردوا كواتا أبيتشي بيت حكمك اللي دو آياتا هاتي بيت آياتي كان يستابي بيشوتر دابزي بيت آياتي كان دو آياتا دابزي بيت أبي اللي دو نصا بيت نسخة لكي أبي دو نسخة أم نصا حكمي كي تيدايا نصي كي تردي حكمي كي تري تيدايا أو حكمي تر نسخة كان قصرات والله مشرطانة جوان أنواع النسخي أنواع نسخ يا ماما صحيح إن شاء الله لدرسي داهتوا أنواع نسخك شو قصة ورقري أما قصة على قريزور بيوستك على سري بوسينو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

بناوی خدای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خدای مهربان درود و سلامی خوای گوره برجه تسرجیانی پاچی پیغمبری پیشوا مولا سر آل و اصحاب و یار و یاورانی تا روژ دوا برزان و خوشویستان سلام و رحمتی خوای گوره تان لسر بی خوشحالی لزنزیری پینزم بخزمت ایوی برز دا گینا سبارت با هاو سرجیری هنگاو با هنگاو برزان خوشویستان یکیش تلو بنما و خاله گرنگانی که زوزور پیویستا بطایبا لروشگارشی او رو زیاده روی و کم ترخمی لو بابتی دکره لسردمانی پیشو کم ترخمی که بو زود زار بیستی توان دیانگو فرانا که جنی ماره کد آفرتکی ندید بابی چولوی ماره کرد یعنی ببی اوی داکو بابا که دا چون خواست بینی کتکه اندکد و کراهر لماری و آگایلی نبو بابا که دا بو وچیلی ماره دکرد اوا شوازك بو لو كم ترخمي كهوا لصدماني بيشو بلام استا زياده الرويه شي لاندازه بدر ذكري كرو كوز لكي تبدا بين بيكوا داروي ما ويت سن ماك سن صال لقي كتر على قوبي ونديان دبي لقي كتر سفرو سردانو لقي كتر درتسونو يعني ايش تقنا مين لقي كتر وتشبري وكو شرمك وكو اشتق وكو بربستك لقي كتر او جا دو اي دو سال سي سال او انا پروسي هاو سرجيري لگه اكتر انزام ددن اما درين نا او هاو نا او ها نوكو اوي قدير نوكو اوي استا بو شوية كبراستي زور بداخوا نشرع نعرف نقانون هش تقريقا بو بربر اللايا لگه ريزم لو بينا رو بي سري بريز ريقا بوشتا نادا ادي باشا كابره اك بسيادة كدري ادي ما مستا اما تون هاو سرجيري بكين دلين كاك بشرعي خوا و پیغمبري خوا بيكا صلى الله عليه وسلم شريعتي اسلام براستي خواي قولا حلي وسطي داناي ما مناوان حمشتك اندازي لبو دياري كرديا حمشتك بنماي لبو داناي بلي حق ما في خوتا وكو كرك كتك دهل دبجيري كتك كرك هل دبجيري يكتر ببينا لقيك لدانيشن بلام باخلوينا شرعي نبي باشتی به شرعی لی نکوتوا با بطنیان بل با او آفرتا حد شی حرمتی نکره او زل لگه یکتر براستی نیزیگ بنو لگه یکتر و دطانن برین اوانه لگه یکتر پیش هاو سرجیری بوشو یکتر بناسن لویا پیویست هاو سرکان بل لهاو سرجیریان بشیوازه چی ریک پیدراو لیکتری بکول نوا بشیوازه چی ریک پیدراو لیکتری بکول نوا یکتری بناسن اما بو هاو سرجیری چی درش خواهن مرد بزانا براسی و خال زور مهیما یعنی کر و کز لگه یکتر باشار زای یکتر بن آسائی کر کتک دینی زور طبیعی مثلا لو نمونا او کتا لپیمانگای که یعنی لکولیجه که لشوینه که با تیلی بکل توا با بتی سیری بکا تمشای رویشتینی هرسو کوتی طبیعتی لدور برکی بو خوی لدورا سیری بکا بزانا و کته چی لگه کورک حقی خوی تی بو خوی اگر نباو چی اگر نبراکانی باوردی سیر بکن بزانن طبیعت و هر سوکرو تی او کورکو لوی براسی یکتر ناسین خالی چی زوزور گرنگا او یکتر ناسینا بو چی گرنگا آیا بس بو کرو کت نا هندک زاری و آیا برایانی بریزم خوشویستان دایکو باوک او عائله او خانواده کتی کل دبن لگر خانواده اک دبي دايكو باوكا كش تعارفتي ورد بكن لقى يكتر تون مثلا دايكا كان لقى باوكا كا لقى تنخزمو كسيك داري وايا خالي كوركي ماميكي كوركي بيك وسرداني او عائلي بكن دابريش لقى يكتر تعيشي لقى يكتر دخونا وا تعارفتي ورد دكري لقى يكتر او زوزو المهيمة او يكتر ناسينا او لا يكتر قلبونا وو شارزابوني يكترا يعني سبحان الله طبيعتي او خلقي خواي يقولك او دنياي خلق كده بنوعك انسانة دقاته يكتر زود زاري واهبوا تمشادكي هجنو ده ظلام تسوين السرداء مالك بو داخوازي كتكيا يعني العسكري صار سي صال لو بيش بيستو بين صال لو بيديان بابيريان بيكا ولا شوينة چي يكتر يكوسر ناسينة چي زور بتولك يكتر بيدابوا بصانا
علي خالتي تشين دري والله من خالتي سليماني او والله خزمك ماني الا سليماني يعني وقت خويا من لفنا برادرك بهب ولا قال الشريك بو ايش ها علاقه دروز دبي لقيك تر عشيره تسيه والله عشيره فرانه لو يا اخواي قول سبحانه وتعالى كمرو في دروس كنتوا اخواي قول دفهم يا ايها الناس اي خالتينا بتقراي ها يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بو تعارف اخواي يقول اوهم تصنيفاته اوهم بشبشي كرديا او عشيرته او هوزة او تيريه او قلع هموي اوانا لتعارفوا بزانا انت زود زاري واهيا اما نابي لسد بنماي عشيرة قري دمار جيري بريار بدري زود زاري واهيا دبيني هندك دايكو باوكي هندك كسيا والله كاكا امن بهيز نعطي الراسيني ما اتو كتي كتقبيني لعشيرتي فران لبربابي فران لو وقتي خوي بنزا صال صاد صال لو بيشتر اونا بياوش خراب ينهبوا اهوش بنمانية كاكا لناو عشيرتك احتمال 100,000 زلامي تدابي اگر يكسي تدا خرابو خو معنويني همي ضربي صفر بكي لو براستي او تعارفة زوزو المهيمة يقدمنا دونونا دخم برتاوي ايوي بريس سير بكان هاو سجيري لسا تعارف يكت الناسي تنمهما پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم معلوم جناب تانا لسي روجي النامي پیغمبر اخوة صلاة والسلام اخوة يقولي لسر بي پیغمبر اخوة لتمني بالصالي بستدو بستو بالصالي زوري حزب اجدك طبعا پیغمبر اخوة لتمني كبازد شازد صالي بوشوان بوا لدوائي دا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم زور حزيدة كلا قر مامي بتجارة بازرقاني بروا زار يشتر مامي بردي بلام لترسي جولك كان لمنطقي الشام للريقة قران ديانوا بلام پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم هر كل نادا آخيري دزاني آفرتك يا خاتو خديجة مالي چي زوري هيا بلام كزنية ايشو كاريبكا خاتو خديجة با پیغمبر اخوة آشنايا بدوا اجدادا قره بو خوي دعوة لپیغمبری خوادکا صلى الله عليه وسلم ايج بپارو پورو مالقی بکا پیغمبری خواد صلى الله عليه وسلم زيت بندی خاتو خدیجه خاتو خدیجه بندکی خوی لگا پیغمبری خواد دنیری لبو شام برا پاره چی زور تسلیمی پیغمبری خوادکا صلى الله عليه وسلم لسدمی نفامی كوا خلق حسابي حلال و حرامي ندکن دزي زردين مال خواردي خلق زور باوبو لو تندين زار خاتو خد تجارتي كدو زرد هي نابو لتجارتو بازرقان لقى خلقاني تر او تار بازرقاني دكا لقر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا دستشام بو مالي زوري خاتو خد زار با او پر امانتوا حسو كون لقى مالكي خاتو خد زار دكا با او پر حسو كوتي جوانوا حسو كون دكا لو سفري لقد زيد بندي خاتو خديجة بو يكاتك پیغمبري خواه دروا صلى الله عليه وسلم بو او بازرگان يو ديتوا راستو خو خاتو خديجة زور تبع جيدي پیغمبري خواه دبي لو لبرتي لبروي زيد كاتك ديتو لاي خاتو خديجة وصفي پیغمبري خواه دكا لو خاتو خديجة صلى الله عليه وسلم در اي خاتو خديجة پیاوي چي اون دا أمانة باريس والله أجر باري خوي بايا أو عند تاوديري باركي ندكت زور أجداري باركي بو معاملو حرسوكو معاملو كرينو فروشي زور باستياريو بوردي دكت لو يزرر نكا خو مالي خوي نيه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بلان پیغمبري خو داري أو مال مالي أمانته نابي خيانتي تدابك إن داري أي خاتو خديجة پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لریگا که در روی زور مهربان زور نرم زور قصه خوش زور رو خوش لگه او خلکا پیغمبری خوا کاتگ لگ دی کری دی فروشت زور حسابی حق و اشتی حلال و حرامی دکرد او همو صفت جوانا دبیت هو کارک که خانتو خدیزه پیغمبری خوا بناسی صلی الله علیه و سلم بویا بو خوی لریگا دست خوش کچی و کناوی نفی سبوا داوي لي دكا برو اقر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم محمد عز دكا جنبيني امن امادم شو بيبكا بزانا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتك كوا او هوا لي لبودي
بيدلين بيغمري خوا جنزك اللي تمني بيستو بي صالي بويا خاتو خدية تن صالة بلاب اوان عاشنا يكتربوني يكتر يما طواوي ناسيا بويا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم او كاتا مامي ابو طالب سر پرشتيكا پرسي بيدكا مامشتي چواهي تدلي بيغمري خوا ماميشي دلي براسي اوانا خديتي كتي خويلت بنا معلي چي زور قورا براسي كسي چي باشن اها أوج أواني ناسية إن زبر أو بروسي هاوس الجيريا بيدا دبيتا بزانا لو يكون دواري خو ما قصة شي زور زواري هي دلي أنا فران كسي دناسي دلي أجر كسي بريئة دلي كو دي ناسي بسيشت بيوري ناسيني إنسانا كان يكم سفر إنسان لسفر طبعي بدردكي لو يزانان دلي لو يبسفري دوتري سفر يسفر عن أخلاق الرجل هارتيخو روشت إنسانا بدردكي لصبري لتحملي لبرسيتي لهلاكتي تن خوراقنا دواميش زيرانتي إنسان بزيرانتي بدردكوي سيم لمعاملة وكرين وفروشتن لو سيشتا بدردكوي خاتو خديتا لمعاملة وسفردا بيغنبري خواي ناسي للرقاي زيدي بندكيوا لو يتمع جيري بيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم نموني دوام نموني موسى بيغنبرا عليه السلام موسى بيغمبر لمصر راوي دنين در شار بدري دكان بتومتي اوي زلامتي كشتوا كلا سدمي فرعون لو يرود كات شاري مدين موسى بيغمبر عليه السلام كسيتي اوارا غريب دور دست لو كات دا دروا لبن سيبري دارتي ماندي شكت هيلاك هم قلبي ارقا توزاوي ماندو بر بترس نكو دستو دارو دستي فرعون بي بغان لنا هم او ناخوشيانا دا جيت جير سيبري دارك تدلي ربي انزلني منزلا ربي انزلني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اي پرور دي قارا لو شويني كامل تيدان يشتدزيبو ما من خير لخير وبركتو تساكا فقير هيت ابديا زور فقير وهجارو ندارم بزانا راس توخو خواي قبر سبحانه وتعالى موسى بيغمبر همدك لدورة دوك الزبيني لناو كومل يتي آفوراي خلتي زور هر خلق قدي لبيدكي آوي آجلكاني دداو درواتو بلام أو كتانا دوك تلدورا لو يا موسى بيغمبر ديتن دواي أوي أوان بدا قورك اللي سبيدكي دادنين أوان هري دقري أو ديري مرك دوك تكيدكاو درونا أوان او دو كتدت وصفي او موسى بيغمبر اذا كان وصفي اذا كان بابا اي شعيب اي ما بياوك مانديد زور بغيرت زور مرد دو خاوني دو صفتي زور قرنج بو اويش قوي امين زور بهيز بو بردكي هرقر امين زور دسباق بو لبروي تاوي لأيما نجيرا داوي كرينك لأيما يلا كاكا لمقابيلي ويا من اوي مركان مدد مركم مدني زور تساوتير بو زور بعزت بو او بياو يكوس الشعيب والله دري وشايستي اويا بهي مناو مالي خوم بيكم بزاوي خوم كتسي خومي بدمي او تعرف مهما بونو عقنزي بناسا لري مزقوت لري دينداري لري خواناسي بو شوية انسان براستي سركوتو دبي لويا بو اي هاو سركان يقدي باش بناسل بيوستا براستي هاو شوي ام هنگ او هنگاوانا يان هاو شوي او هنگاوانا بگر نبر يقلوانا بلا برتاو قرتري اوي كخيزان داري يق روج و دو روج نية يعني يقلو خالي كزوز الميمة بزانا بروسي هاو سلجيري لبتاود بي اي كوريغانت اي خشي بريز اتو داتي او مالي لبو روجك و دو روج نية لو بزانا اي براي بريز او افرزي ديني حتى عمرتا والله لباج مردنيش لبهجتش بيكو شاد دبتوا بياو جني خوي ددريتوا لو او خالد لبير بي كتي خوم كاتي كاتو شو بكرة شيدكي بزانة او ميوان داري شوكو دو شو مانقكو ناتواو مالي باب الدبت لمالي باب الدبيا ميوان خالي دوان بيوست او كسي جياني هاو بشي لقلتا بيك دهينيت بلاني كومو لتن رويا كوا لتو باشتر بيت يعني مثلا لون منا او كركتشي هل دبجيري با حول بدا لروي دين داري لتو دين تاتر بي
لروي خو روش بابد تربي بخو روش تدوانا كان وأو كتش رتاوي أو يبكى لك ركي لو كاتدا لباستر وباستر تيلي بيدادة بي باشترين بزانا خالصة بيل لها وصل جيري لقل كساني بيباكو بيهستو بيسر بيسر بردا مكا كسكي إهمالا كسكي سر الرويا نازاني سياري بها جوا لا بيش دكي مالي خويا ترناجي دا خور وزبر بس خلطي دادكا أهو إيويتو كتي خوتي بدي يان كتك بيباك ناريك بس تبشاي روالتي خوي دكا هيد قرنجي نازاني هيكي للرودي بكا أخيرا وكالتي تدي خالي تارم آستي مهرباني وسوزي أو كسد تعقيب كوا بزانا أو بياوي كوا هاو سرجيري لقدكي كسد مهربانا يان طندو تيجو رقو همو الروجي شرد ديتو داكو بابي لدستي بيزارو داكو بابي عزيد ددا يان آفرتك بهمان شيوا خالي تتر كخالي كوتايا هستي بالبرسياريتي حدو تيا بزانا أو كرة هستي بالبرسياريتي أو آفرتا هستي بالبرسياريتي هي يعني نا رنقها بلي كودا زاني داني شلقري بزانا برسياريتي اللي دكا أقر أو آفرتا برسياري زور قرنجي ديك دي استيار وأو كرة أقر برسياري زور تاتي لو كرة يكت حسابي دوار روجي كت أو هزمة بالبرسياريتي دكا لو نمونا مثلا أقر كتكا لكرة كي برسي أريتو شوان ساعات سنده يوم علي آماده زوبه يوم علي أو غزبة برسياريتي دكا حسابي أوي دكاتد كا شوبة وكوري دكا دبي لماري بيتد يعني أو كرة برسيار لا آفرتك كي بكاتد تدى زاني العيش وكاري داو بال أو هارك سنده برسيار يعني أو آفرته دطاني تحملي مسؤوليتي بريكني ميوان هاو كاري كدني خسوي أو خارج تزوزور مهمة كأو بيت خالة براستي بنماي يكتر ناسيني هاو سرکارن تاكتر و باشتر لبو يكتر يكتر بناسن وميدوارين خواهي قورة بقورة خوي بشتيواني هاو سران بي خواهي قورة بشتيواني قنزو لاوكان مان بي خواهي قورة كاري زوات آسابك لبو همو كرو كتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپي توانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دمو تاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجر الحمد لله سيو سيجر والله أكبر سيو توارجر هر كسيك كاته كبت بو سر جيگاكي اما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار پیوستی به خدمتکار نابید.

دگرم باوش تو و کانی خداي جورا لخشمو سزايو لخرابي بند كانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دادين لام بو جمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

0: اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قال

أرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

البر والبحر قد فصلنا الآيات وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم

الحق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك